0: عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. أخرجه البخاري. عن ابن عباس أنه أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، وإنما الخطبة بعد الصلاة. أخرجه البخاري. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. أخرجه البخاري. عن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. أخرجه البخاري.
1: تستمعون إلى حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: الإنسان صغيرا.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها، فقال: دعهم يا عمر. أخرجه البخاري. عن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. أخرجه البخاري.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
4: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 79.
1: باب رمي الجمار. الحديث 862. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فرمه. فأعدت عليه المسألة، قال: كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا. باب رمي الجمار من بطن الوادي. الحديث 863. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه رمى من بطن الوادي، فقيل له: إن ناسا يرمونها من فوقها، فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. باب رمي الجمار بسبع حصيات. الحديث 864. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة. الحديث 865. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب طواف الوداع. الحديث 866. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. الحديث 867. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به. باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. الحديث 868. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال: وسمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. باب المحصب. الحديث 869. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. الحديث 870. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى، حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح، وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: رحلتي إلى الله مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، في الدرس الماضي أنهينا موضوع الوقوف في عرفات، وبينت لكم أن الحج عرفة، وأن في عرفة لقاء حميم واتصال وثيق، وأن الله سبحانه وتعالى ما دعا عباده إلى بيته الحرام إلا ليكرمهم، ولا سيما في هذا المشهد العظيم. وقلت لكم أنه من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له، لأن الحج كما قال عليه الصلاة والسلام يرجع فيه المسلم كيوم ولدته أمه. والحج المبرور الذي لا لغو فيه ولا رفث ليس له جزاء إلا الجنة. الآن الإنسان بإمكانه أن يصح وقوفه في عرفات إذا وجد في عرفات من زوال يوم التاسع إلى فجر يوم العاشر، أما إذا وجد في عرفات قبل الغروب يجب أن يبقى إلى ما بعد الغروب. إذا وجد في عرفات قبل الغروب ينبغي أن يبقى في عرفات إلى ما بعد الغروب، أية ساعة بين زوال يوم التاسع بعد الظهر، يعني من ذي الحجة إلى فجر اليوم العاشر، هذا وقت الوقوف في عرفة. فمن كان في عرفة قبل الغروب ينبغي أن يبقى إلى ما بعد الغروب ولو بلحظات. فإذا غربت شمس يوم عرفة وانطلق الحجيج، الآن ينطلقون إلى مزدلفة. الآن من الخبرات، المناسك شيء والخبرات شيء، الحجاج جميعا يتزاحمون بعد الغروب للخروج من عرفات إلى مزدلفة. عدة مرات وجدت أن بعض إخواننا رؤساء الأفواج أو المشرفون على جماعات من الحجاج كثيرة، هؤلاء يرجئون الخروج، ولا سيما إذا كانت باصاتهم تحت سيطرتهم وتحت أمرهم، إلى ما بعد الساعة العاشرة ليلة، لأنه عندئذ لا بد من أن تجدوا أن الطرقات أصبحت معقولة. الآن نحن في الحج وهناك عدة مذاهب، الحقيقة لا تجد روعة اختلاف الفقهاء إلا في هذا الموقف، لأنه صور عنا مليون حاج مليونين حاج، لو أنهم تحركوا وفق مذهب واحد لهلكوا. لكن المذهب المالكي يجيز أن تنطلق من مزدلفة قبل منتصف الليل، والمذهب الشافعي يجيز أن تنطلق من مزدلفة بعد منتصف الليل، والمذهب الحنفي يوجب على أتباعه أن يبقوا إلى بعد صلاة الفجر. لكن الأمر في بحبوحة، وأنا أقول دائما في الحج يمكن أن نفتي بالأسهل، أن النبي عليه الصلاة والسلام حج معه 10,000، أما الآن في ملايين، في فرق كبير جدا، 10,000 حاج، والمناسك هي هي، عرفات هي هي، ميناء هي هي، ففي ظروف جديدة جدت الآن. فإذا اخترنا بعض المذاهب التي من شأنها أن تيسر على الحاج وعلى أهله، الآن أقول لكم من كان معه أهل، يعني زوجة أو أم أو أخت، هناك فتوى من رسول الله، من كان معه أهله فبإمكانه أن ينطلق من مزدلفة بعد منتصف الليل على المذهب الشافعي. فإذا قلد الإمام الشافعي لا شيء عليه، الإمام الشافعي على العين والرأس وهو ملء السمع والبصر. فنحن إذا انطلقنا من عرفات إلى مزدلفة، سواء انطلقنا المغرب أم بعد المغرب أم بعد العشاء أم بعد الساعة العاشرة ليلا. على كل المذهب الوسط بين الأحناف وبين المالكية لا بد من أن تنطلق من مزدلفة بعد منتصف الليل، يأخذوا الفجر والمغرب كم ساعة يقسمون مناصفة ويضيفون النصف إلى المغرب، قد يكون 11 ربع الانطلاق، قد يكون 12 وثلث، قد يكون واحدة بحسب المواقيت. الإمام الشافعي طبعا هو المبيت في مزدلفة واجب، لكن يجزئك من المبيت أن تمضي شطرا من الليل، عند الشافعي أن تمضي نصف الليل، وعند المالكي جزءا من الليل، وعند الأحناف معظم الليل. على كل إذا كان الأكثرية معكم أهلكم، أروع طريقة أن ننطلق من مزدلفة بعد أن نصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، ونلتقط حصيات جمرة العقبة، ننطلق بعدها من مزدلفة بعد منتصف الليل. إلى أين ننطلق؟ مزدلفة كلها موقف، وإذا كان معك وقت في بحبوحة معك ساعة ساعتين، انطلق إلى المشعر الحرام. الدعاء الذي كان يدعوه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والدعاء الذي ينبغي أن تكثر منه في هذا الموقف: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني في طريق عام، إذا الإنسان بقي بالطريق العام نسبة التلوث عالية جدا جدا. يعني تصور 10,000 سيارة مركبة كبيرة لا تقف محركاتها. فإذا تمكنتم أن تتوغلوا إلى الداخل قليلا تلاقوا الجو ألطف، فاجلسوا ساعة أو ساعتين. لو فرضنا انطلقتوا من عرفات بعد المغرب وكنتم بعد ساعتين في مزدلفة، معكم للساعة 12 أربع ساعات، فهذا مزدلفة كلها موقف. أينما وقفت في مزدلفة مقبول الوقوف. إن شئت أن تتوجه إلى المشعر الحرام ممكن. على كل تقضي هذا الوقت بالذكر والدعاء وصلاة المغرب والعشاء، والتقاط 7 حصيات لا تقل عن حبة الحمص ولا تزيد عن حبة الفول المصري، مول شامي المصري. ويسن أن تغسل هذه الحصيات إذا أمكن، ويسن أن تلتقط بعض الاحتياط، أنه لو وقعت منك حصية لابد من أن يكون لك معك البديل، فخذ 10 حصيات تقريبا. وأما هو السنة أن تلتقط حصيات جمرة العقبة التي سوف ترجمها غدا صبيحة العيد، لكن بقية الحصيات يمكن أن تأخذها من منى، ما في شيء ملزم إطلاقا. الآن ماذا نفعل إذا انطلقنا من مزدلفة إلى منى؟ أولا منى فيها 3 جمرات: الجمرة الصغرى والوسطى والجمرة الكبرى أو جمرة العقبة. الجمرة الصغرى من جهة عرفات، والجمرة الكبرى من جهة مكة. أنت في طريقك من مزدلفة إلى مكة تبدأ بالجمرة الصغرى فالوسطى فالكبرى، لكن أنت في صبيحة يوم العيد أو في ليلة العيد أو بعد منتصف ليلة العيد أنت مكلف أن ترمي جمرة العقبة أو الجمرة الكبرى فقط. أما رمي بقية الجمرات هذا يكون في اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام العيد. فنحن الآن من أجل أن نرمي جمرة العقبة فقط. فإذا انطلقنا من مزدلفة على المذهب الحنفي بعد صلاة الفجر قبيل بزوغ الشمس، أو انطلقنا من مزدلفة بعد منتصف الليل على المذهب الشافعي، أو انطلقنا من مزدلفة قبل منتصف على المذهب المالكي، على كل الأفضل المذهب الشافعي لمن معه أهل، فبيكون في ازدحام شديد جداً. أنا مرة حدثني أخ كريم قال لي آثرت أن أطبق المذهب الحنفي، فاستغرق الوقت من منى إلى مكة 17 ساعة، وضاعت علينا صلوات. قال: ندمت ندما شديدا لما لم أقلد المذهب الشافعي وأنطلق بعد منتصف الليل، ولا سيما من كان معه نساء، زوجة أو أم أو أخت، الأولى أن ينطلق بعد منتصف الليل. وعلماء أجلاء وكثر يفعلون هذا، الذي ليس معه أغراض وليس معه أهل، والله ما في أروع من المشي. فنحن نفضل أن ننطلق من مزدلفة بعد منتصف الليل على المذهب الشافعي، والشافعي ملء السمع والبصر. كمان شيء 10-12 كيلومتر، 12 تقريبا، مجموع 25، من مكة إلى عرفات 25 كيلومتر، 10-12 بـ7 تقريبا، يعني فيما أذكر. الآن أعمال يوم عيد الأضحى، يعني يا أما ليلة الأضحى إذا لمن انطلق بعد منتصف الليل، أو يوم الأضحى لمن انطلق بعد صلاة الفجر. أولا رمي جمرة العقبة، ثانيا ذبح الهدي لمن أراد الهدية، ثالثا الحلق والتقصير، رابعا طواف الإفاضة، وهو ركن الحج الأعظم. هذه الأعمال إذا فعلتها ينبغي أن تفعلها بالترتيب. الترتيب عند الأحناف واجب. خلي بالك كلمة واجب يعني إذا تركته لزمك الدم، والركن إذا تركته بطل حجك، والسنة إذا تركتها فقد أسأت، والمستحب إذا تركته فقد تركت الأولى. ففي عنا فرض واجب وسنة ومستحب. الترتيب عند الأحناف واجب، يعني رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة. الترتيب في بقية المذاهب سنة، فمن لم يأخذ به فقد ترك السنة ولا شيء عليه. الأفضل المبادرة إلى رمي جمرة العقبة، ويسن أن ترمى بعد طلوع الشمس وارتفاعها بمقدار رمح، فلو تعسر ذلك فله وقت آخر حتى غروب شمس ذلك اليوم. يعني ممكن ترمي جمرة العقبة حتى غروب ذلك اليوم، غروب شمس ذلك اليوم. أما لك أن ترمي جمرة العقبة حتى فجر اليوم الثاني من العيد مع الكراهة. أما إذا أخرت رمي جمرة العقبة بعد اليوم الثاني من العيد لزمك الدم. الأولى أن ترميها إذا كان اتفقنا نطلع من مزدلفة في منتصف الليل، نرميها بعد منتصف الليل، هذا الأولى. وبقلكم بهالوقت ما بتلاقي فيه ازدحام، لا يحتمل، الازدحام مستمر. لكن بين تفوت بين الحجاج مثل القماش بين العصارة مع الغسالة، تعرفوا عصارة الغسالة شلون؟ بين تلاقي جنبك على الكتف في واحد وهم في واحد، بس معقول. في ازدحام معقول، في ازدحام غير معقول. فرمي الجمار بهالوقت هاد بتلاقي في ازدحام بس معقول. يعني طبعا في وقت للرمي مسنون، وفي وقت يعني اقل فضل من الوقت الاول، لكن مع الظروف الاستثنائيه هذه تجد ان الوقت الانسب صار بالليل. فبالذات رمي الجمار انا افضل ان تكون ليلا، العقبه والجمار في يوم الثاني والثالث من ايام العيد. والحمد لله رب العالمين.

0: فوالله فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: رحلات اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 53 بعد 200 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 53 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

سووا استقيموا اعتدلوا وجهوا القلوب إلى الله. نصلي صلاة عيد الأضحى إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذ

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد من السماء.
0: الله أكبر.
1: سبحان ربي الأعلى.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

كوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده كثيرا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على أشرف موجوداتك وأسعد مخلوقاتك.

0: إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أول ما نوصيكم به في هذا اليوم العظيم هو تقوى الله. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا أياما ومناسبات وأعياد نفرح فيها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اليوم يوم فرح، اليوم يوم عيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعود علينا بالخير والبركات والرحمة والمسرات. اليوم يفرح المؤمنون بإتمام ركن الإسلام الخامس، ركن الحج. الحجيج في هذه اللحظات قد أتموا حجهم، فقضوا من عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، فرجموا جمراتهم وطافوا بالبيت وحلقوا من رؤوسهم، وبذلك يكونون قد أتموا حجهم، ويتم بذلك خامس أركان الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. العيد أيها المؤمنون، حينما نعود إلى ربنا ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فنستغفر من ذنوبنا ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يستر علينا عيوبنا. العيد أيها المؤمنون، حينما نتلمس حاجات بعضنا البعض، فيعطف الغني منا على الفقير، ويرأف منا القوي الضعيف. العيد حينما نعيشه، نعيشه كالجسد الواحد، إذا شعر بالحمى تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. في عيد الأضحى يستذكر المسلمون مناسبة الأضحى، يوم أن نجى الله سبحانه وتعالى نبينا وسيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وفديناه بكبش عظيم. يوم أن استسلم لأمر ربه قال إبراهيم لولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ماذا كان جواب الولد؟ الولد الصالح الملتزم بأمر ربه والطائع لأمر أبيه قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نعم، ولما استسلم الأب والابن والأم والزوجة الصالحة لأمر الله، فدى الله سبحانه وتعالى سيدنا إسماعيل بكبش عظيم، هو السنة التي نقدمها اليوم. فحينما نقدم أضاحينا نستذكر تلك الأسرة، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن كلفنا بذبح أنعامنا وأضاحينا، ولم يكلفنا بذبح أولادنا، فإنا لسنا كإبراهيم، وليس أولادنا كإسماعيل، فإنا لا نطيق ذلك. فطيبوا نفسا بأضاحيكم، طيبوا بها نفسا، كلوا منها وأطعموا الفقراء، وأطعموا المساكين والمحتاجين، وصلوا بها أرحامكم، وأطعموا بها منها أصدقاءكم وجيرانكم، حتى يعيش الجميع فرحة العيد بفرحة الجسد الواحد. تصالحوا فيما بينكم، تصافوا فيما بينكم، أخرجوا الخلافات والنزاعات والأحقاد والحسد من قلوبكم، تصافحوا بقلوبكم قبل أن تتصافحوا بأيديكم، فهذه سنة نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.
1: استغفر الله العظيم الذي لا استغفر الله.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر من كل كبير، الله أجل من كل جليل، الله أعظم من كل عظيم، الله أعز من كل عزيز، الله أرحم من كل رحيم، الله ربنا والإسلام ديننا، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا، نبي الرحمة الذي أرسله الله رحمة للبشرية وهاديا للإنسانية. فصل اللهم عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم عليه سوف تعرضون، وعلى أعمالكم تحاسبون، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة هي أيام فرح، أيام شكر، أيام أكل وسرور وذكر لله سبحانه وتعالى، فيحرم صيامها إظهارا للفرح بين المؤمنين. كلوا في هذه الأيام وتمتعوا ووسعوا على أبنائكم، ووسعوا على أسركم، ووسعوا على أبنائكم، حتى يوسع الله تبارك وتعالى عليكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العيد عيد خير وبركة علينا وعلى المسلمين أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن أدبنا وعلمنا ولمن لهم حق علينا ولمن فيك أحبنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. من أراد بالإسلام وأهله ودياره خيرا فوفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام وأهله ودياره شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك في هذا العيد أن تنزل الفرح والسرور على قلوب عبادك المستضعفين في أرض غزة وفلسطين وأرض المسجد الأقصى، رد المسجد الأقصى إلى حوزة المسلمين، اكتب لنا في المسجد الأقصى صلاة يا أكرم الأكرمين، ارحم عبادك المستضعفين في كل مكان، فرج كرب المسلمين، وانتصر للمظلومين، وانتقم من الظالمين، واقصم ظهور الجبابرة المتكبرين، واحفظ دماء المسلمين، واحفظ أعراض المسلمين، واحفظ أموال المسلمين، واحفظ ديار المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم اجعل وطننا الأردن وطن أمن وسلام، واحة أمن واستقرار، وسائر بلاد المسلمين. بارك اللهم في أردننا، بارك اللهم في شعبنا وإخواننا المسلمين أجمعين، بارك اللهم في قيادتنا، وفق اللهم الملك عبد الله الثاني بن الحسين لكل ما تحبه من الخير وترضاه، ووفق اللهم وولي عهده الأمين لما تحبه من الخير وترضاه، وما ذلك عليك بعزيز. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم الطاعات وصالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا بكم مع نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بألف خير. ما زالت رحلة الحجيج في منتصفها، وما زال حجاج بيت الله الحرام يتنقلون من منسك إلى منسك ومن صعيد إلى صعيد. وقفوا البارحة في عرفات، رفعوا دعواتهم إلى مجيب الدعاء، اعترفوا بذنوبهم وتضرعوا لخالقهم وغافر ذنبهم أن يعفو عنهم. فسالت الدمعات وسكبت العبرات، وأحسنوا ظنهم برب السماوات. ومع غروب الشمس خرجوا منها إلى مزدلفة فالمشعر الحرام، وهناك باتوا ليلتهم طاعة لربهم واستجابة لأمره. مع شدة التعب وطول السهر آثروا ألا يبرحوا مكانهم، فكل أمر يجيء من لدن رب الخلق محبب إلى النفس، قريب إلى القلب، سريع التنفيذ. ومع شروق يوم النحر صلى الحجيج صلاة العيد ليبدأوا جملة أعمال هذا اليوم. أما ما ينتظم سلك تصرفاتهم فهو منهج رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أول أيام بعثته، وأكده في كل موقف كان يمر على صحابته. وفي صبيحة يوم العيد، يوم أن حج مع أصحابه في السنة العاشرة من الهجرة، كان يؤكد على أن منهج الإسلام منهج وسطي لا يعرف الغلو ولا المشقة، مبني على التيسير والتخفيف عن الناس، ولا يقبل أن يوقعهم في حرج. فكان عليه الصلاة والسلام كلما جاءه أحد يسأله فعلت كذا قبل كذا يقول لا حرج، وكلما قال أحدهم أريد أن أفعل كذا قبل كذا قال عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. صلى الله عليك وسلم من رسول رحيم بأمته، عالم بأدق مداخل نفوسهم ومقرب لها إلى الله تعالى، رسم لأمته منهجا يخفف عن النفس ويقرب من الرب، لا يسلكه عبد إلا وافق التشريع وأحب الخالق ونفذ الأمر، ولا يتركه أحد إلا ضل وضاع وهلك في أودية وتيه معاصيه وهوى نفسه. أيها المستمعون والمستمعات الكرام والكريمات، في هذا اليوم يخرج الحجيج لأداء طواف الإفاضة، وهو ركن آخر عظيم من أركان الحج. يدخل فيه الحاج على أقدس بقعة على وجه الأرض، هي القبلة التي ارتضاها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. يستشعر العبد إذا دخل هناك أنه يدخل على الله تعالى، ويقف بين يديه يكلمه ويطلب منه ويدعوه ويذكره بأحب وأجل الصفات. يكون في زحام من الناس غير أنه ليس معهم، بل يطوف في فضاء كبير كأنه يستشعر وجود الملائكة من حوله. إن قدسية الكعبة ليست في حجارتها، بل في كونها قبلة تجمع الأمة، وجميع المسلمين يتوجهون إليها في صلاتهم، فتوحد قلوبهم وأفئدتهم مهما اختلفت أصولهم ومنابتهم. الطواف أيها الكرام صلاة يجوز فيها الكلام، وواجب الوقت لمن كان في بيت الله الحرام أن يطوف، فأجل عبادة تصنع هناك في تلك اللحظات هي الطواف، فهذه العبادة مختصة بتلك البقعة لا تصنع في غيرها. ولو تأملتم معي رحمكم الله شكل الطواف لرأيتم بأن الحاج يطوف بالبيت خلاف عقارب الساعة، كأنه يعود في الزمن، فهذه فرصة لأن ترجع في رحلة عبر الزمان إلى عهد النبوة وزمن نزول الوحي، لتستحضر أثناء طوافك جملة الأحداث التي حصلت في هذه البقعة المطهرة. فهنا أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته، هناك، نعم هناك، ألقي على ظهره سلى الجزور تفداه نفسي وكل النفوس، وهناك ضرب أبو بكر وعذب ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. هذا البيت الذي تطوف به اليوم وأنت تنعم بحالة الأمن وتذكر اسم الله ملء فيك، هذا البيت وهذه البقعة هي ذاتها التي حطم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصنام، وأعلن منها للدنيا، كل الدنيا، أن لا إله في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى. إن دورانك بخلاف عقارب الساعة مدعاة لأن يسترجع الإنسان ماضيه وكل ذنوبه، ويعلن صلحه مع الله، ويجدد عهده مع خالقه، وأنه لن يرجع إلى تلك الذنوب بعد الحج. الطواف دروسه عظيمة، فلتطلق العنان لعقلك كي يتفكر في عظيم تلك الدروس وروعة ذلك الموقف. وإذا فرغ الحاج من الطواف مال إلى جهة المسعى ليؤدي السعي بين الصفا والمروة. هناك سيرى أنه حبيس مشهد سعي أمنا هاجر رضي الله عنها، وهي تبحث عن الماء لتسقي رضيعها إسماعيل. كانت هاجر تسعى وتبحث عن الماء وهي على علم يقيني أنه ليس في المكان ماء، ولكنها كانت ترجع في كل مرة إلى ذات المكان فتنظر، لأنها لا تعول على بصرها أو حتى على جهدها في البحث، بل أوكلت الأمر إلى رب عظيم كريم. كانت تعلم في قرارة نفسها أنه لن يضيعها. هذا والله درس بالغ الأهمية لكل مؤمن تعلق بالأسباب وترك التعلق برب الأسباب. ومن المشاهد التي تنطبع في الذهن ولا تنفصل عنه لحظة أن يتحلل الحاج من إحرامه بعد أن صنع جل ما طلب منه في هذا اليوم، إعلانا بأنه قد قطع الشوط الأعظم من أعمال الحج. إنه مشهد الحلق، حيث يبرهن العبد على صدق العودة إلى الله تعالى، إذ يظهر حالة من التضحية بشيء غال على نفسه نفيس، ألا وهو شعره الذي يجمل شكله ويعطيه مظهره المميز بين الناس. اليوم يحلقه استجابة لأمر الله تعالى: ألم تطلب مني يا رب أن أضحي به؟ فليكن لك يا رب ما شئت، فأمرك مقدم على كل أمر. أبعد كل هذه الرحلة وهذا التعب أرد أمر الله تعالى وطلبه؟ لا والله لا يرد. وتحبيبا في الأمر ودفعا إليه، رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجه يقول: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: والمقصرين. فكان لمن بذل لله تعالى شيئا حبيبا إلى قلبه ونفسه مكان السبق عند الله، وله المكانة العلية والمقام الرفيع. هذا اليوم العظيم اسمه يوم النحر، وقد سمي بهذا الاسم لمنسك عظيم شرعه الله تعالى في هذا اليوم، وهو للحاج ولغير الحاج. أما الحاج فيذبح هدي النسك، وأما غير الحاج فيسن له أن يتقرب إلى الله تعالى بالأضحية، وفي كليهما إراقة للدم وإحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه السلام الذي افتدى الله تعالى ابنه إسماعيل بكبش عظيم، آية منه سبحانه وتعالى ودليلا عظيما على أن من ضحى لأجل الله تعالى عوضه الله تعالى وأكرمه. فهذه رسالة لكل مسلم في هذا اليوم بأن يتقرب إلى الله تعالى بالأضحية، فهي توسعة عليه وعلى أهل بيته وعلى الأقارب والأصدقاء والأحبة وفقراء المسلمين. ففي الأضحية معنى من أعظم المعاني، ففي هذا اليوم من العام يتوحد المسلمون في طعامهم، فكلهم يطعم من نفس الطعام، يذوق الفقراء طعام الأغنياء. فالذبح في هذا المقام مقصود لا يسد مسده شيء آخر من مال أو غيره، وهو منسك أراده الله تعالى في هذا المقام على هذا الشكل، لا يستبدل بغيره ولا يغير، بل يتعبد الله تعالى في يوم عيد الأضحى بذبح الأضاحي، فهو أعظم عمل يصنع في هذا اليوم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا. فجودوا أيها الكرام مما آتاكم الله تعالى من المال، وأقيموا شعيرة ربكم في يومكم هذا، فإن من يعظم شعيرة الله في نفسه ويقيمها في بيته فهذا دليل صدق مع الله تعالى، ودليل مكانة علية لله تعالى في قلبه وفي نفسه. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها الكرام، يوم العيد يوم صلة الأرحام، والرحم تعلقت بعرش الرحمن تقول: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فأكرمها الله تعالى بقوله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. فقال سبحانه فلك ذلك. العيد مقام جميل لنبذ كل خلاف، مقام عظيم لقهر الشيطان وإرغام أنفه، فما زال في غيظه من البارحة فلا يفرح اليوم بقطيعة رحم أو خلاف بين أخوين أو عقوق أو ما شابه ذلك. فاليوم يوم طاعة ومغفرة وعمل صالح، فأكثروا من أعمالكم الصالحة في يومكم، وكبروا الله تعالى في نفوسكم قبل أن تكبروه بألسنتكم. في هذا اليوم سيخرج الحجيج إلى منى ليقيم هناك 3 ليال، تبدأ برمي جمرة العقبة الأولى، ولنا بإذن الله تعالى في الغد وقفات مع منى والمبيت فيها ورمي جمراتها. اللهم املأ قلوبنا بحبك ونفوسنا بطاعتك وجوارحنا بتعظيم شعائرك، واصنعنا اللهم على عينك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM إعلانك
1: عنوان. HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: الله أكبر الله أكبر.
3: في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل. 06-255-99.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: غضاريف فلاتفود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

تتقدم حياة اف ام بالتهنئة لقائد الوطن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتهنئ مستمعيها والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة المباركة، وكل عام وأنتم بخير.

بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة عيدها، والأمم في ذلك تتبارى وتتسابق، لكن من يسبق أمة الإسلام إلى مثل عيدهم؟ وهو عيد فرح وابتهاج يكون بعد الطاعات، عيد يكون بعد الصيام، وعيد يكون بعد الحج الأعظم. ولكل أمة عيد، نعم، لكن عيد المسلم عيد الجاد، عيد من أطاع الله تعالى، ثم هو في يوم الجائزة عندها يفرح المؤمنون بإكمال صيامهم، ويفرح المؤمنون بإكمال نسكهم وطاعتهم لله تعالى، فهم يتعرضون الآن إلى الثواب وقد عملوا العمل وليس إلا أن يقبل. ولذلك يوم العيد يوم الجوائز، يوم الطاعة، يوم الانقياد، يوم شكر نعمة الله تعالى على هذا اليوم العظيم. وذلك يوم العيد أيها الكرام هو مظهر من مظاهر السعة في حياة المسلمين، ليعلم أعداؤنا أن في ديننا فسحة، ليعلم غير المسلم أن في ديننا فسحة، ولكن هي فسحة الجاد وفسحة الطائع، بمعنى نتوسع في المطايب وفي المآكل وفي المشارب، ولكن مع تمام الشكر لله أن أنعم ووفق. وذلك يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق هي عند أهل الإسلام هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى وشكر على ما أنعم. ولذلك في هذه الأيام يا الكرام علينا أن نكون على مستوى هذا اليوم طائعين أتقياء ورعين، لا نتوسع أبدا في المباحات الحرام، ولكن توسعوا في المباحات الحلال. هذا هو التحدي، هل تستطيع أيها المسلم أن تبتسم وأن تضحك وأن تبتهج وأن تسعد في يوم عيد؟ نعم، لكن بطاعة الله، نعم بالمباحات التي أذن الله لنا أن نتناولها، أما بالمعاصي فهذا لا ينبغي لأمة صامت أن تعصي، ولا لأمة حجت وقفت في مواقف المناسك أن تعصي. تقبل الله منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم، وإحنا معكم في برنامج تهاني العين العيد في أولى ساعات عيد الأضحى المبارك. ربي يعيده علينا يا ربي بالخير واليمن والبركات. أهلا وسهلا فيكم جميعا، رح نكون متابعينا الكرام معاكم في برنامج تهاني العيد من الآن وحتى الساعة 10. رح أكون معكم مياد الحاج، ومن الهندسة الصوتية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، وفي المتابعة والتنسيق يزيد عويضة. أهلا وسهلا فيكم.

تقبل الله طاعاتكم جميعا مستمعينا الكرام والجميع الآن خارج من صلاة العيد، فنبارك لكم يعني جميع اللي صام واللي قام، ورب يتقبل الدعاء ويجيب للجميع بإذن الله مبتغاه وأمانيه. أحبتي نحن معكم زي ما قلت لكم في برنامج تهاني العيد، رح نتلقى اتصالاتكم على 514-20-40-20-516-50-20-516-20-60، وأيضا رح نكون معكم في تلفزيون حياة منتلقى تهاني العيد، اتصالاتكم أدعيتكم ويعني كل التمنيات والتحيات اللي بتحبوا تبعتوها لأحبتكم عن طريق الفيسبوك صفحة حياة FM.

عيد مبارك عليكم مستمعينا الكرام، وما أجمل هاي الأجواء معاكم مع تكبيرات العيد. أنا بحس صراحة يعني أجمل نشيد في العيد هو نشيد التكبيرات اللي ربنا سبحانه وتعالى علمنا إياه وطلبوا منا أيضا. ففعلا بحس أنه خلال كل العشر الأوائل من ذي الحجة والآن أيضا في أيام العيد كان أجمل نشيد بنسمعه هو تكبيرات العيد. فيها سكينة، فيها جمال، فيها يعني الحقيقة يعني أجواء جميلة هيك تنساب وتخيم على بلدنا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء.

0: Lina.
1: Hallo? Lina, Lina بنوتة زغنوتة؟ ولا أم لينا معنا؟ ليليا. ليليا. ألو.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ميت أهلا وسهلا بالحلوين. كيفك يا ليليا؟
0: وبدي أعيد عليكم.
1: والله أنا مبسوطة إني أسمع صوتك وأول عيدية تكون من ليليا الحلوة. قولي لي كل عام وإنت بخير عشان أقول لك وإنت بخير. وإنت بألف خير يا قمر يا عسل. مين معاكي جنب التليفون؟
2: فينا
3: ماما. ماما
0: أمي.
1: نحكي لها إحنا كمان كل عام وإنت بخير. بتحب هي تسمعنا صوتها؟
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يسعدك يا رب، كل عام وأنت بألف خير.
1: وإنتي بألف خير يا رب. يا
2: بس هي قاعدة بتحكي لك إنه اسمها ميلا.
1: ميلا يا عمري أنا والله عاشت الأسامي. هي بتجنن وصوتها بجنن واسمها بجنن كمان.
2: حبيبة قلبي الله يسعدك يا رب. وهي ابني كمان نجاد بده يعايد عليكم.
1: أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ميت أهلا وسهلا.
4: والله الحمد لله كل عام وانت بخير.
1: وانت بألف خير. عرفني على اسمك بالأول.
4: جاد.
1: جاد يا ميت أهلا وسهلا فيك يا جاد، كل عام وانت بخير. كيف العيد معك؟
4: الحمد لله منيح.
1: أكيد أنت راجع هلأ من صلاة العيد.
4: بالضبط.
1: يا عيني عليك، صليتوا صلاة العيد؟
4: آه صليناها.
1: كيف توزيعات العيد؟ جمعت كويس؟
4: إيش اسمه، وبرضه صلينا المدارس العصرية.
1: ما سمعت.
4: وصلينا احنا المدارس العصريه.
1: ايوه ما شاء الله عليك، ربنا يتقبل يا رب. وانا مبسوطه كثير اني سمعت صوتك انت وليليا يا جاد، وكل عام وانتم بالف خير. بدي تنبسطوا بالعيد قد ما بتقدروا، وتدعوا لجميع المسلمين انهم ينبسطوا بالعيد.

0: عيد مبارك أحبتي، ومن أجمل معاني عيد الأضحى المبارك هي يعني تمام الحج للمسلمين، ومن منا لم يشتاق للحج وأنشد في يوم من الأيام يا طيبة ضميني، من منا لم يتغنى على أنغام كانت تقول يعني يمكن في على جيلنا إحنا أحن إلى بلادي ويهواها فؤادي، فكيف يطيب عيشي إذا كانت تنادي. إذا ما عرفتوا عن مين عم بحكي خليني أفاجئكم بمكالمة مميزة معانا في تهاني العيد، وهي مع الأستاذ أيمن رمضان. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا ميت أهلا وسهلا فيك أستاذنا.
1: الله يكرمكم، كل عام أنتم بخير وإذاعتكم الكريمة والمستمعين.
0: وإنت بألف خير يا رب. كيف الحال؟ كيف العيد معاكم؟
1: والله نحمد الله يعني بكل خير وسرور، الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين. منحب نقول لك في البداية تقبل الله طاعاتك، وأكيد المستمعين يعني مشتاقون للمنشد أيمن رمضان وحابين يسمعوا عن أخبارك آخر أعمالك الفنية.
1: والله سعيد بالتواصل معكم وكل عام وانتم بخير. أكيد أكيد طبعا،
0: ربي يكرمك يا رب، تفضل.
1: والله الأخبار الفنية يعني بتقصد على الصعيد الفني، أنا يعني ما زلت في خط النشيد، لكن شوي رحت باتجاه يعني منتج منفذ للغير أكثر من كوني أنا منشد بذاتي. طبعا هذا هم كبير، يمكن مش مجالنا نشرح بالتفصيل، لكن يعني باختصار وبسطرين أنا بحس إنه في صار تغير نسبي في قناعة المتلقي للنشيد، اختلف عن زمان. المتلقي زمان كان يعني أكثر اهتمام وأكثر تشوق للنشيد، زائد زحمة النشيد اللي بشعر إنه يعني الزحمة تخليش الناس بتميز كثير بين الأصيل والمقلد، فشوي هيك يعني تراجعت تواجداتي في الساحة الفنية على حساب يعني عملي في الاستوديو كمنتج منفذ أكثر من كوني منشد.
0: نعم.
1: لكن أكيد النشيد بالنسبة لنا يعني هم ورسالة وشيء في القلب، يعني لا نتركه.
0: نعم، يعني في جميع الأحوال حضرتك يعني لازلت تعمل في مجال النشيد، وهو مجال احترافك، وهو المجال المهني الذي يعني تعيشه يوميا. حب أسألك، شو أكثر لحظة شعرت فيها إنه النشيد مو بس فن، هو رسالة وصلت لشخص أو عم توصل لأشخاص فعلا بيحتاجوها؟
1: والله يا أستاذ هذا الشعور أصلا هو بالواقع ما غاب يعني ما غاب عنا في لحظة، بالذات الجيل اللي ربانا زمان من المربين الكرام الأصيلين أيام المساجد، وهذا الجيل ربونا على أنه النشيد فعلا وسيلة إيصال فكر وثقافة، فهو ما غاب عنا. لكن لو بتسألين عن أكثر لحظة شعرتها بالنشوة والسعادة، أنا يوم الأيام تلقيت اتصال من البرازيل، من جاليات يعني عربية موجودة في البرازيل، بقول لي أحد الإخوة أنا بنتي لما سمعت أنشودتك اللي بتقول يا بنت المصوني أنت نور عيوني، اللي هي أغنية الحجاب.
0: نعم، معروفة أكيد.
1: بيقولي راحت اشترت حجاب، يعني راحت هي والوالدة اشتروا حجاب وبلشت تتدرب وتلبس، وبعدين خلص شافت أنه يعني جميل وقناعة وكذا، فقلت له والله هذا بالنسبة لي يعني لحظة أنا أنتظرها. أنه
0: يا سلام،
1: هاي أكثر لحظة كنت فيها سعيد الحقيقة.
0: نعم، يعني الحقيقة هاي من أجمل الأناشيد اللي أثرت في جيل كامل، ويمكن لحد الآن أنا شخصيا يعني برجع بسمعها وبحطها لأولادي لأني كتير بحبها، فهي فعلا يعني كانت من الأناشيد اللي رسمت مسار جيل برأيي.
1: الله يكرمك،
0: الله يسعدك. طيب حضرتك زي ما تفضلت وخبرتنا أنه أنت لا تمارس النشيد فقط، ولكن أنت أيضا موزع ومهندس صوت ومدرب في مجال الصوت. لو طلبت منك توصف لي صباح العيد كأنه أنشودة، ف يعني شو بتختار يكون إيقاعها، لونها الموسيقي، سرعتها، المؤثرات الصوتية المصاحبة لإلها؟ خلينا هيك يعني نغير جو الحوار عن الاعتيادي شوي.
1: صور
0: الصوت.
1: بقول
0: انت سامعنا استاذ ايمن؟
1: سامعك تمام.
0: نعم.
1: أناشيد العيد يعني بتصور لازم تتسم شوي بالرشاقة والخفة والسرعة شوي حتى يعني تكون يعني فيها جانب البهجة. وأنا بميل للمقامات في موضوع العيد اللي فيها البهجة أصلا، العجم وبنات عمه يعني.
0: نعم.
1: هي يعني مثلا أنا مرة أنشدت في العيد حاجة بتقول طلي العيد بدنيانا بالبسم الحلو جانا والفرحة ما بتكمل أبدا إلا بطاعة مولانا وطلي العيد. يعني هذا جو من الأجواء.
0: الله الله، رجعت لنا الحنين لأيام الزمن الجميل يا أستاذ أيمن. أستاذ أيمن، الآن إذا كان في يعني من جيل الشباب الجديد اللي حابب يمتهن مجال النشيد، وإنت بتعرف التحديات الموجودة حاليا في مجال النشيد والسوشيال ميديا والإعلام بشكل عام، شو أكتر نصيحة يعني ممكن توجه لهم إياها؟
1: جميل. يعني أنا بداية بقول إنه اللي حاب يدخل بهذا المضمار لا يدخل قبل أن يتعلم، لأنه علم النغم والمقام بتصور واجب على كل شخص بده يدخل بهذا المضمار حتى يتقن ما يصنع يعني. فبالتالي يتعلم بداية ويحتك في هذا العلم بدورات أو بالاهتمام أو على الأقل من اليوتيوب، ثم بعد ذلك يعني يدلي بدلو حتى نشوف يعني تجربته كيف تأثيرها. وطبعا في ما يسمى الفيدباك، يعني انه يشوف اخطائه وين ثم يعدل. فبدون علم يعني احنا بنشوف صراحة بعض الشباب اصوات جميلة لكن للأسف مش متعلم تماما في هذا المجال، فبالتالي في اخطاء حتى في التنفيذ وفي الرؤية بشكل عام.
0: نعم. طيب حضرتك كخبير يعني في التدريب في هذا المجال، إذا أردنا أن نزن الموهبة مقابل التعلم، كم تعطي بالمية للموهبة ولا التعلم؟
1: لا شك الموهبة والشيء اللي أعطاه ربنا هذا له ثقله، يعني هو الأساس. بتصور المعادلة مش إذا بدها ترسم بالأرقام، ويا ربي أكون أصبت في الأرقام، مش أقل من أنه يكون موهوب على الأقل 75%. يعني المعرفة والتعليم تصحيح للمسار لكن مش إيجاد للموهبة.
0: نعم. نعم.
1: فبالتالي الأغلب لازم يكون في زاوية الموهبة.
0: نعم، جميل جدا. يعني حوار شيق لكن ما بدنا نطول عليك، أكيد عندك التزامات العيد وأهلك حواليك والمعايدات الآن بتبلش، ويعني إن شاء الله ربي يعيده علينا وعليكم إن شاء الله باليوم والبركات، فما بدنا نأخذ من وقتك كتير.
1: بالعكس والله، سعدت بالتواصل معكم وكل عام وأنتم بخير وجمهور حياة الفن بخير.
0: وأنت بألف خير يا رب. شكرا كتير لك على هالمكالمة.
1: الله يسلمك، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382، الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط،
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: الله عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار.
2: بس ب 145.
1: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الكرام، ونحن معكم في تهاني العيد من الآن للساعة 10:00، فخليكم أنتوا كمان معنا وتواصلوا معنا، ابعتوا لنا تهانيكم وتبريكاتكم لأحبتكم على 516-40-20 516-50-20 516-20-60.

0: ومعنا اتصال من رأفت. سلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير.
0: أهلا صباح النور يا ميت. أهلا وسهلا.
1: طبعا في البداية بدي أعيد على إذاعة الحياة الإذاعة الرائعة وما شاء الله عليكم.
0: ربي يبارك فيك.
1: المقدمين والمؤدين والجميع يعني.
0: الله يخليك يا رب يبارك فيك. تسلم.
1: وكل عام وانت بخير وانت كشخص. وكل عام وانت بخير والأردن بخير والأمة الإسلامية بخير.
0: آمين يا رب.
1: وطبعا بدي آمين يا رب. وبدي أعيدي خاصة لوالدتي العزيزة ولزوجتي ولأولادي. وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع وإن شاء الله ربنا يعيد هذا العيد علينا السنة الجاي والكل بخير إن شاء الله.
0: آمين يا رب. الله يخلي لك ياهم ويحفظهم وكل عام وإنت بخير. شكرا جزيلا على اتصالك. حياك الله.

يعني الحمد لله اللي يطل العيد، والحمد لله وبفضل الله انه بهاي الايام الفرحه عم تغمر عمان من كل الجهات، مش بس بالعيد. بسال الله عز وجل انه يديم الفرح والسعاده والامان على اردننا الحبيب، ويجعل هذا البلد امنا مطمئنا باذن الله. اول فرحه منبارك فيها لعائلتنا الاردنيه الكبيره، قراها وبواديها، حاراتها وسهولها، من شمالها الى جنوبها، وعلى راسها جلاله الملك عبد الله الثاني. هي فرحه عيد الاستقلال 80، فكل عام وانت بخير يا وطن، وبارك يا مجد منازلها والاحباب، وازرع بالورد مداخلها بابا

0: وبنقول الو لسمر.
1: حبيبتي صباح الخير، رند معي ولا مين؟ الو
0: الو
1: رند صح؟
0: رند اهلا وسهلا.
1: كيف حالك؟
0: انا لا انا مياد فكرت انت رند.
1: لانه كان عندكم رند صح العالميه ولا
0: اكيد اكيد طبعا احنا كلنا زملاء بس يعني بتعرفي اليوم ما بدكم تحملوني.
1: ايات وانا صديقه قديمه ايات كمان
0: طبعا اكيد
1: غادرت وصفيه متابعيكم حبيبتي.
0: حبيبتي الله يسعدك، نحن كلنا عائله يعني عائله ننتمي الى اذاعه حياه أكيد. الجميله اللي بنحبها كلنا وانتم من عائلتنا ايضا.
1: صح، تعرف ليش؟ شوف ما أحلى الجيرة، كل عام أنتم بخير أصدقاء المستمعين. شوف ما أحلى الجيرة، سكنت، خليني أحكي شوية عن الديانات كيف الترابط بين أسرة واحدة. بدي أعايد على جارتي أم ماهر من عائلة أبو خمسة بعمان، سكنت 4 سنين، محترمة كتير كتير، وأنا الوحيدة اللي بناتهم، تصوري بين الكنات والحماية والحماء أنا الوحيدة 4 سنين، وبحييهم وهي محترمة كتير جارتي. شوف قديش العلاقة بين الجيران. هلأ أنا بمادبة، رحلت بمادبة هي بعمان
0: ما شاء الله، ولحد الآن يعني الذكر الطيب والتواصل والعيد فرصة أنك هي عم تبعتي لهم تحية عن طريق من برنا.
1: يا ريت تسمعني أم ماهر حبيبتي، خليني أضحكك شوية حبيبتي.
0: ضحكيني طبعا، احنا اليوم بدنا نضحك.
1: شوفوا، اول ما سكنت عندها صدقوني كتبت العقد، طلعت لنا هالمره المحترمه لابسه تاع الصلاه ثوب، مش انت بتلبس الثوب الابيض والمنديل الابيض؟ مغطى عيونها استقبلتني، قعدت تحت يعني بالارضي، دقت علي الصبح، بس انا شو اخترعت؟ اسمعي، متت من الخوف، احذري ليش؟ أنا كتبت العقد طلعت لي بالأبيض بالثوب، شفت عيونها وملامحها. ثاني يوم تدق علي طلعت لي بالخمار الأسود مغطي، جفلت قلت يما شو هذا؟ بعدين عرفت إنها لما تطلع بتلبس إيش الخمار، عرفتي؟ هذا أنتوا بحييكم.
0: سمر حبيبتي الله الله يا ربي يبسطك ويسعد أيامك كلها.
1: بعدين صارت العلاقة حميمة وإشي هيك، فالواحد ما يحكم على الناس وتقبل مشاعرهم ولبسهم وأخلاقهم العالية.
0: أكيد. أكيد.
1: يا رب أحلاكي أمها، اشتقت لك كتير كتير أنت وكناتك والهذا. هل بتتوقع طفل بنام يا اسمك
0: ميادة؟
1: هل بفكر الأولاد بالمصاري أول ما بفيقوا؟ ما بفكر بالملبس، قديش بتم تجمعوا
0: قمة مصاري؟ بحلموا فيها مش من قبل ما يفيقوا، من قبل كمان.
1: فاليوم ما بصدقوا الصبح بكير، مشان ما انا شفت الجيران كيف كان عدوا عفق الاولاد، هلا بنجمع من الخلو من العمو من التيتا، فعقلهم بصب اذا الكبار احنا بنموت على المصاري، فما بالك الصغار.
0: والله صدقتي. سمر حبيبتي
1: كل عام بخير حبيبتي
0: وانت بألف خير، بشكرك كثير على المكالمه الحلوه المليانه فرح مثلك.

ومثل ما قلنا الحمد لله الفرحة عم تغمر أردننا الحبيب. الفرحة الأولى هي عيد الاستقلال، والفرحة الثانية هي عيد الأضحى المبارك. وهي الفرحة مش بس عم تغمر إحنا وكمان سائر بلاد المسلمين الحمد لله رب العالمين، وهي فرحة أداء المسلمين لمناسك الحج. ربي يتقبل من الجميع ويطعمنا هالفرحة أنا وإنتو.

0: اكيد ما راح يمر بدون ما نسمع صوت زينب. اهلا وسهلا فيك يا زينب.
1: كل عام بخير يا غاده.
0: يا ميت اهلا وسهلا معاكي مياده. غاده ومياده على نفس الوزن.
1: كيفك يا مياده الحاج؟
0: الله يسعدك يا رب. الحمد لله انا بخير. كيفك انت يا
1: زينب؟ بخير ان شاء الله من عواد ويا رب.
0: وانت بالف خير يا رب. احنا وياكم اجمعين
1: دم عليك وعلينا الفرح يا رب، وعلى جلالة سيدنا وعلى العيلة الهاشمية وعلى الأردنيين كلهم يا رب.
0: آمين آمين يا رب. كيف حالك يا زينب؟ كيف عيدك إن شاء الله؟ تمام
1: منتعين عرفة إن شاء الله يا رب.
0: يا رب آمين إن شاء الله نلتقي السنة الجاية أجمعين يا رب.
1: آمين. أنا صاحي من صلاة الفجر، يعني صليت صلاة العيد بالبيت لأني ما بقدر أروح.
0: أيوة
1: الحمد لله وصليت صلاة الفجر وهي قاعد أسمعكم هسه. يعني بتابع ذات حياة أم من زمان والله مش من اليوم.
0: والله إحنا نتشرف فيكم.
1: انتوا
0: عائلتنا الكبيره وانتوا اهلنا.
1: نعم.
0: انتوا عائلتنا الكبيره وانتوا اهلنا
1: وانتوا فرحنا. كمان عائلتنا الكبيره وكل الاذاعات والله بتشرف فيها، كل الاذاعات يعني الاذاعات الاردنيه كلها ما شاء الله عليها برامجها حلوه.
0: اكيد طبعا اكيد، بس احنا غير.
1: او لسه بعد شو بعد الناس، بعد ما حدا ساوى قهوه ساده والحلو وبعد الناس ما اجت لسه الساعه 8 بعد بكير.
0: لا هي قهوتنا احنا موجوده هون.
1: لسه احنا احنا جاهزه بس اللي نغليها على الغاز، يعني بس نغليها ونحطها بالسخان.
0: وهنا وعافيه. اصلا القهوه في العيد يعني نكهتها وطعمتها وريحتها غير.
1: بتجنن ريحتها، بتفحفح، بتصير ريحه الدار كلها قهوه هيك زاكيه، بتصير قهوه ساده
0: عن جد. ما بزبطش العيد بلاها اصلا.
1: حبيبتي الله يرضى عليك. وانا افطرت قراص العيد وهي قاعد احضر برنامجكم. ارسل الله على برنامجكم حلو بتجنن.
0: الله يكرمك ويخليك يا رب. احنا سعيدين جدا فيكي وشكرا كثير.
1: حبيبتي بدي اغنيه حلوه من هذا اللي الشاب اثرت على رمضان
0: اللي كان انا اسمع معك على البرنامج.
1: على ذوقك حلوه اغاني من تعاته.
0: والله الاستاذ ايمن رمضان يعني على عينه وعلى الراس، وفعلا اناشيده يعني ما بتتعوض. بس برضه انا
1: لي واحده هيك على ذوقك عشان العيد.
0: اكيد انس ما بيقصر معاكم. سمعنا يا انس.
1: الله يرضى عليك.
0: شكرا كثير لك يا زينب.
1: لازم عليك فرحتك وانت محبينك وعيلتك يا رب.
0: اجمعين يا رب اجمعين. شكرا كثير لك يا زينب.
1: شكرا لك.
0: حياك الله.

0: قدموا لي تهاني في تهاني العيد، وأنا كمان قلبي فرحان فيكم مستمعينا الكرام. تعالوا خلينا ناخذ هذا الاتصال من شريفة. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبتي.
0: يا ميت أهلا وسهلا فيكي.
1: يسعد قلبك. الحمد لله. كيفك أخت ميادة؟
0: الله يسعدك يا رب ويخليكي. أنا الحمد لله بخير. أول حدا بحكي اسمي كويس الحمد لله اليوم.
1: ما أنا خلص لقطه يعني من أول الحلقة لازم نعيد عليك.
0: الله يبارك فيك يا رب.
1: الله يسعدك كل عام وأنت بألف خير، وقيادتنا وملكنا وجيشنا وأمننا والشعب كله بألف خير يا رب.
0: آمين يا رب آمين. طمنينا على عيدك، كيف روتين العيد عندك شريفة؟
1: والله الحمد لله يعني صحينا ورحنا على صلاة العيد، كتير إشي حلو جميل
0: يا رب.
1: منا ومنكم تلاقوا الناس كلها هيك موجودة، والأطفال زينة الدنيا بتجنن كلهم هيك بصلوا، أجواء حلوة، صلاة العيد جميلة جدا يعني بتحسي بروحانية العيد في الصلاة.
0: الحمد لله فعلا، وبعدين الأطفال بيعملوا جو حلو بالصلاة، بحس إنه يعني مجتمعنا عمل عادة حلوة وهي توزيعات العيد للأطفال الصبح، ففعلا بتفرح الأطفال وأهليهم كمان
1: كتير
0: جد يعني الحمد لله.
1: صحتهم بتجنن ما شاء الله، هيك بتلاقيهم كلهم بتهافتوا على الهدايا وعلى الحلو.
0: نعم نعم بطريقة حلوة لله. فعلا يعني هي بطريقة مفرحة
1: وحلو كمان بالعيد. أخت ميادة أنا دائما من الطقوس إنه بغلي القهوة السادة المطحونة العربية، ما بجيبها جاهزة، فريحتها بتكون فواحة بالبيت، يعني أجمل شيء انك تحس في شيء العيد انه في له ميزات يعني انه نعمل فيها، فبغليها بالبيت يعني
0: اكيد ريحه القهوه يعني بالعيد هي من يعني اساسيات هويه العيد عندنا هون بالاردن.
1: بالضبط يعني ما بحب الجاهز، لا بجيب انا مطحونه لكن انا بغليها يعني مش جاهزه.
0: ايوه زي ايام زمان ما كنا نعمل قبل.
1: بالضبط. وكل عام والجميع بخير، والناس قد ما تقدر تسعد حالها، معلش منغصات الحياة تشيلها، الأعياد العيد ربنا سبحان الله أوجده حتى الناس تسعد وتنبسط سبحان
0: صحيح.
1: الله
0: فرحة العيد سنة والله سبحانه وتعالى ارتضى لنا هذه السنة، ففعلا يعني رغم المنغصات رغم المسؤوليات رغم المشاكل، كل حدا في عنده مشاكل بحياته، ولكن يعني فرحة العيد هي فعلا سنة، فيعني هاي دعوة مني ومن شريفة إنه الجميع يفرح بهذا العيد بإذن الله.
1: نعم عظموا شعائر الفرح وعظموا شعائر التكبير كمان. نعم. إلى حسنات بهذه الأيام العيد والتشريق، التكبير له كتير مضاعفات في الحسنات ولمة الحبايب، والله يهدي بال الجميع ويسعد الجميع يا رب. آمين. وكل عام والجميع بألف خير حبيبي.
0: وانت بألف خير يا ميت أهلا وسهلا شريفة، شكرا كتير على اتصالك.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه. جرين هوم من اسمه بتعرفه. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة. ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

يعني شو في أحلى من إنه الشمس تطلع من جديد والصباح يجي من جديد كمان، وكأنه بيقولنا التفاؤل أكيد لازم يكون حاضر بقوة في حياتنا، فشو ما كان في حياتنا الصباح رح يطلع والشمس رح تطلع والعيد كمان جاي، فكل عام وإنتوا بألف خير أحبائنا المستمعين.

0: الله على الصوت الجميل. وهذا الصوت الجميل الآن معانا على التليفون الفنان المنشد علاء النجار، وهو كان من الحاصلين على المركز الثاني في مسابقة صوتك حياة في سنة 2012، وأيضا هو صاحب أنشودة يوم الفزعة وأنشودة غربة واللي نسمعها كنا على أثير إذاعة حياة اف ام. يسعد صباحك أستاذ علاء.
1: الله يسعد صباحكم يا رب أستاذ ميادة، وكل عام وأنتوا بألف خير، وإذاعة حياة إذاعتنا الجميلة وإذاعتي الحبيبة بألف خير. إن شاء الله ينعاد علينا وعلى الأمة الإسلامية يا رب الخير والجمل والبركات، يعني أعواما عديدة وأزمنة مديدة إن شاء الله.
0: آمين يا رب.
1: يسعد صباحكم. يسعد صباحكم
0: أجمعين إن شاء الله. إحنا هلأ طبعا عم تحكينا من الإمارات، فأكيد في فرق بالتوقيت، خبرنا عن العيد بالإمارات والفرق بين العيد بالإمارات وعنا هون بالأردن.
1: والله الوقت حاليا إحنا عندنا تقريبا الساعة 9 أو لا 10 إلا 7 دقائق تقريبا، يعني 10 إلا. للأمانة يعني أجواء العيد هي تقريبا وين مكان، يعني في كل دولة إلها طقوسها، لكن سبحان الله احنا تعودنا على اللمة والزيطة وأصوات الأطفال. للأمانة سبحان الله العيد بالغربة مش زي العيد الواحد ببلده للأمانة، أو بينه وبين أهله.
0: نعم أكيد. نعم طبعا، يعني إحنا هنا بالأردن يعني بيمتاز باللمة والعائلة، وزي ما حكيت صوت الأطفال
1: للأمانة ما يميز أعيادنا، يعني سبحان الله يعني دوشة الصغار وصوت الصغار بالشارع بعد الصلاة والتكبيرات، بتحس إنه للأمانة أجواءنا كتير حلوة.
0: الحمد
1: ولمة
0: لله.
1: الأهل، يعني لا أخفيك لمة الأهل ولمة الإخوان والعمام والخالات، يعني هاي كتير صراحة بتفرق بالغربة للأمانة.
0: إن شاء الله إن شاء الله ربنا يجمعك بكل أهلك ومحبيك يا أستاذ علاء بإذن الله. خلينا نسمع مستمعينا الكرام أخبارك الطيبة، أخبارك الفنية. طبعا أنت عندك يعني وظيفتك الخاصة، ولكن خلينا نسمع عن أخبارك الإنشادية والفنية.
1: الله يسعدك. والله شوف يعني سبحان الله، يعني الحياة محطات، فأنت لما تنتقل من محطة لمحطة أحيانا بتصير الموضوع فيه أولويات لشيء معين وأولويات لشيء معين. فموضوع المسار الفني حاليا عامله يعني تقريبا عامله بوستبون هيك شوي، عامله فريز حتى نرجع الأردن إن شاء الله على خير ونكمل. يعني بالأجواءنا الفنية الأمانة حتى بالأردن عندنا أحلى، بالغربة أو بالإمارات أو بأي دولة خارجية ثانية بكون جل همك إنه كيف تشتغل، كيف تطور من نفسك من ناحية مهنية. فالناحية الفنية حاليا أنا عملها شوي فريز لغاية ما ننزع الأردن إن شاء الله.
0: إن شاء الله أكيد رح نشتاق لسماع هالصوت. يعني إحنا آخر مرة التقينا كان بمهرجان ملتقى القدس، بتذكر
1: القدس. نعم بإسطنبول. نعم صحيح، كان مهرجان رائع للأمانة.
0: نعم، فإن شاء الله بنرجع بنلتقي بهيك مناسبات جميلة وبنعمل شيء مميز يعني لأمتنا، لديننا، لبلادنا، لأوطاننا، وللفن والنشيد الملتزم بشكل عام.
1: بإذن الله. بإذن الله.
0: إن شاء الله.
1: يعني الواحد في النهاية هذا هاي يعني المسار الفني، أنا بالنسبة إلي مهما تغربنا ومهما انشغلنا بحياتنا ومهما يعني انخرطنا بالموضوع المهني، الجانب الفني أنا مستحيل يعني أستغنى عنه للأمانة.
0: نعم أكيد، إنه هذا بيسري بدمنا. بالضبط.
1: خلاص بالضبط هي هاي.
0: طيب خلينا نسألك أستاذ علاء، لو انطلب منك أنك تهدي العيد لفئة واحدة من الناس، مين بتكون هاي الفئة أو مين بتختار؟ فئة واحدة فقط.
1: والله للأمانة يعني أنا بهدي العيد في الظرف الحالي، يعني نفسي أهدي العيد بفرحته وسعادته لأهلنا في غزة. للأمانة أنا يعني كان بودي إنه يكون العيد عندهم غير، للأمانة غير بالوضع الحالي. الله يا رب يفرج عنهم، يا رب يفرج كربهم. يعني لو بإيدي إني أعطيهم العيد بفرحته وسعادته رح أهديه للأمانة لأهل غزة. وأكيد يعني ما رح أنسى أمهات أهل غزة وأطفال أهل غزة، الله يا رب يفرج كربهم.
0: آمين يا رب.
1: يعني مصابهم بلل للأمانة. فالأمانة لو يعني هذا السؤال جيتي يعني في على الوجه، للأمانة نفسي أهدي هذا العيد إلى أهل غزة.
0: طبعا أكيد هم دائما في دعائنا، وامبارح كان يوم عرفة وأكيد الجميع كان بيدعي لهم، وإن شاء الله رب العالمين يعني يستجيب وبإذن الله يفرج عنهم
1: اللهم
0: وعن
1: آمين،
0: جميع
1: اللهم آمين،
0: المسلمين. طيب
1: اللهم آمين يا رب.
0: خلينا نغير الجو شوي، نغير التون ونسألك. بدي أسألك إنه يعني أنت شو بتشعر إنه حاليا الناس شو محتاجة بالعيد أكتر من أي شيء تاني في الأيام الحالية كمجتمع يعني؟
1: شوفي العيد للأمانة يعني فرصة كثير حلوة وفرصة كثير مناسبة جدا إنه إحنا نلتم، إنه نبعد عن المشاكل، إذا في مثلا في مشاكل، إذا في مثلا يعني فرصة كثير ممتازة إنه نرمي هالمشاكل ونلتم من أول وجديد. الصلة في العيد كثير حلوة.
0: نعم
1: فيعني أهم نقطة بالعيد، إذا أنت مثلا زعلان من أي حدا أو أنت مثلا بينك وبين أي حدا في شيء مثلا معين، يعني اعمل له إهماء، يعني خلص اهمله وارجع عيد العلاقة من أول وجديد. فرصتك الذهبية إنك أنت تعيد هاي العلاقة ونرجع نلتم من أول وجديد.
0: نعم
1: ف
0: الدنيا مش مستاهلة فعلا.
1: والله بالضبط، يعني الدنيا مش مستاهلة، يعني بلمح البصر بتتفاجأ إنه فلان راح. فيعني العيد فرصة جدا ذهبية، إنه أول إشي يعني أجر إنك أنت خلص نسيت الزعل، وشغلة تانية خلص يعني فعليا الدنيا، يعني الدنيا رايحة مش ضايلة لحدا.
0: نعم. أنا سعيدة كتير بسمع صوتك أستاذ علاء، وإن شاء الله بنسمع
1: الله يسعدك
0: صوتك مرات جديدة كمان
1: إن شاء الله،
0: بأناشيد جديدة أيضا بعد ما
1: اللهم آمين
0: نخلص المرحلة الحالية هاي بإذن رب العالمين.
1: إن شاء الله. الله يسعدك يا أستاذ ميادة،
0: الله يكرمك.
1: وسلامي لكل كادر حياة أم كادر إذاعتي الجميلة اللي فعلا أنا مشتاق لها، وإن شاء الله أول ناس على الأردن بإذن الله راح أزوركم بإذن الله.
0: يمين
1: سلام
0: أهلا وسهلا،
1: للجميع، وإن
0: بتشرف
1: شاء
0: فيك
1: الله
0: والله.
1: الله يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات يا رب، وإن شاء الله من الفائزين والسالمين والغانمين بإذن الله.
0: أجمعين إن شاء الله. شكرا كتير لإلك ويسعد صباحك، وكل عام وإنت بخير.
1: وإنتي بألف خير يا رب.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: الضياء.
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب145 دينار.
3: بس ب145.
2: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

الفرح والعيد معنا في تهاني العيد أحبتنا ومستمعينا الكرام. نحن معكم في إذاعة حياة، وبسعدنا تلقي اتصالاتكم على 516-40-20 516-20-60 516-40-20.

وفي غمرة فرحة العيد الجميلة اللي عم تغمرنا كلنا، أحبتي اسمحوا لي أني كمان أذكر بفرحة مهمة لإلنا جميعا في الأردن بتغمرنا كلنا، كبار وصغار، شباب وصبايا. هي فرحتنا بالنشامة ومشاركتهم بكأس العالم، وطبعا كل الدعم منا لإلهم، ونتمنى لهم التوفيق بإذن الله. وأيضا منقول لا نشامة الأردن، كل عام وإنتوا بخير.

طبعا بحب أشكر جميع المستمعين اللي تواصلوا معنا من خلال الهاتف وأيضا عم يتواصلوا معنا على صفحة الفيسبوك وصفحة حياة اف ام صفحة تلفزيون حياة. شكرا كثير لكم على رسائلكم الجميلة. شكرا لهنادي مصري, شريفة طباخي, زيد حياصات, منقولكم كلكم كل عام وانتم بخير. نشكر أيضا عزيزة صلاح وهاجر الملاح, كل عام وانت بخير. جهاد الدجاني وصلاح عثمان أيضا, الجميع يعني ما بديش يعني ما بدي أنسى حدا. فشكرا لكم وشكرا على معايداتكم وعلى الأدعية اللي أرسلتوها. حقيقة يعني صفحتنا تزدان بتعليقاتكم وبتواصلكم. شكرا جزيلا لكم.

أجمل شيء في العيد دائما هو الإجازة والعطلة، ولكن بتضل بعض القطاعات مداومة بالعيد لحتى تساهم في استمرارية عجلة الحياة في بلدنا الحبيب في الأردن. فخلينا نرسلهم تحية أنا وإنتم من خلال هذا المنبر، وحابة أبدأ بالقطاع الصحي ونقول لهم إلى الأطباء والممرضين وكل من يقف اليوم في المستشفيات وغرف الطوارئ، شكرا لأنكم تختارون إنسانيتكم حتى في صباح العيد. كل عام وأنتم طمأنينة لكثير من القلوب.

أيضاً أقول كل عام وأنتم بخير إلى رجال الأمن العام والدفاع المدني ورجال المرور، فبينما بيحتفل كل الناس بالعيد أنتم بتسهروا ليبقى العيد آمن وجميل. كل عام وأنتم مصدر أمان لهذا الوطن.

النظافة وفرق الخدمات والبلديات، هناك أشخاص يصنعون جمال العيد بصمت وأنتم منهم. شكرا لجهدكم الكبير، وكل عام وأنتم بخير عمال الوطن.

أحبتي، يعني نتلقى اتصالاتكم. أذكركم بأرقام هواتفنا 516-40-20 516-50-20 516-20-60، وعلى صفحة الفيسبوك صفحة حياة اف ام وصفحة تلفزيون حياة. طبعا بشكر جميع اللي علقوا على البث تبعنا. احنا انا ذكرت تقريبا كل الاسماء، ان شاء الله ما اكون نسيت حدا، بس كمان بحب اوجه تحيه لعبد الرحمن حسين، بنقول لك كل عام وانت بخير وصحه وسلامه. شكرا كثير لك.

وعلى سيرة الغربة خلينا أيضا نوجه تحية العيد وتهاني العيد إلى العاملين في المطارات والطيران. أنتم شهود لحظات اللقاء والاشتياق في العيد، كل رحلة تحمل فرحة وأنتم جزء منها، فكل عام وأنتم بخير.

0: كل عام وانتو بخير.
1: أكيد ما بنسى أوجه تحية أيضا إلى سائقي الحافلات وسيارات الأجرة وخدمات التوصيل، شكرا لأنكم تجعلون الطرق أقرب والزيارات أسهل والعيد أكثر دفئا وراحة بوجودكم.

على صفحة الفيسبوك منقول أم أشرف وهادي الشنتير وأزهار دمور تقبل الله طاعاتكم وكل عام وإنتوا بألف خير. يعني شكرا كتير على تعليقاتكم الجميلة، شكرا لإلك أزهار الدمور.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
3: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
4: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
5: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
6: بعد التميز بقهوة بنشمو الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
7: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
6: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
8: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الكرام، ونحن معكم في تهاني العيد. نتلقى اتصالاتكم على 516-40-20 516-50-20 516-20-60. حياكم الله وكل عام وإنتوا بخير.

0: لما بنحكي عن الأفراح بيخطر اسمه ببالنا، ولما بنحكي تراث شعبي فلسطيني كمان بيخطر اسمه ببالنا. لما بنحكي عنه بنحكي عن الصوت الجبلي اللي تبوأ مقعد في عالم الإنشاد والأفراح يمكن قلة بنفسه عليه. رحبوا معي في تهاني العيد بالمنشد رامي الهندي. سلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله. حي الله حي الله أخت ميادة، أهلا وسهلا.
0: الله يحييك ويبارك فيك يا ميت، أهلا وسهلا فيك وكل عام وإنت بألف خير.
1: يا مرحب يا مرحب، كل عام وانتم بخير وصحة وسلام يا رب عليك وعلى حياة الفهم وعلى مستمعينا الأحباء كلهم.
0: طمنا عليك وعلى أخبارك، كيف العيد معاكم إن شاء الله بخير؟
1: الحمد لله سرب. يعني العيد فرحة، عيد المسلمين، أمرنا رب العالمين أنه نفرح مهما كانت الأمور والأوضاع عند الجميع، لكن هذا فرح المسلمين جميعا، فلازم نفرح ونفرح أولادنا ونفرح الجميع. يعني
0: أكيد أكيد، المنشد هو شخص كمان بيدخل الفرح على قلوب الناس تماما مثله مثل العيد. شو المواقف اللي بتشعر فيها أنه مهنتك كمنشد فعلا بتخليك تعيش رسالتك في الأرض أستاذ رامي؟
1: والله شوفي، بفضل الله أنا يعني من بداياتي وأنا أحب الفرح، أحب الأعراس وأحب الأناشيد الخاصة بالأفراح، من أيام فرقة الروابي وأنا أشتغل في هذا الموضوع. فبصراحة الفرح سعادة، الفرح متعة، ما في إنسان بمر عليه إلا يعني بطلع عليه بابتسامة، لأنه بفضل الله أنا بدخل الابتسامة على قلوب الناس جميعا، إن كان في أعراسهم أو في المهرجانات الفنية. فالرسالة اللي منوصلها للناس، رسالة بالكلمة، رسالة باللحن، هذا شيء جميل جدا على جميع الناس والله.
0: أكيد، وهي رسالة سامية وهي موهبة الله سبحانه وتعالى خلينا نقول أعطاها هدية، مش لكل الأشخاص ومش كل الناس بيقدروا إنهم فعلا يستغلوها.
1: هذا فضل الله علينا. صحيح هذا فضل الله علينا.
0: نعم. طيب هل في نشيد أو مقطع كنت بتسمعه في الطفولة ولحد الآن بيأثر فيك في العيد؟
1: والله شوف، إحنا يعني من طفولتنا وأنا للأمانة يعني كثير كنت أسمع فرقة الروابي، أبو راتب، أبو أحمد، يرمي، يعني هدول الفرق اللي تربينا إحنا على أناشيدهم. يعني بصراحة ما في أنشودة معينة، ولكن كل الأناشيد القديمة كانت تأثر فينا، لأنه كان يعني بدي أحكي لك إنه إشي مميز وإشي جديد علينا. بتعرف أنت يعني زمن الأغاني الموجودة كيف كانت، وإنك توجد نشيد معين بطابع ملتزم بكلمة هادفة بلحن راقي، هذا الكلام كلياته كان مؤثر فينا. وبفضل الله يعني احنا يعني نكمل المسيرة هذه، وان شاء الله انه يعني نوصل لمرحلة انه فعلا نغطي كل الاحتياجات اللي بيطلبوها جمهورنا والجمهور الملتزم ان شاء الله.
0: نعم صحيح، يعني احنا الجيل المخضرم اللي شهد يعني زمن النشيد الملتزم اللي كان بالدفوف او حتى بدون ايقاعات، والان يعني صار في طفره في عالم خلينا نقول النشيد الملتزم، لانه يمكن صرنا نختلف على المسميات حاليا.
1: صحيح صحيح. هو شوف الـ الـ الـ يعني لما تحكي النشيد الملتزم، مين صاحب النشيد؟ مين صاحب الأنشودة أو الأغنية اللي بده يحكيها؟ شو أخلاقه؟ شو تميزه؟ شو بتعامل؟ كيف يعني بيأدي الكلمة بطريقة ملتزمة؟ يعني أنت عارفة أخت مياد أنه هلا في وقت الحالي كل جميع الفنانين اللي مش ملتزمين مغطين كل المجالات. إلا أنه إحنا تنقصنا بعض مرات يعني في المجالات الخاصة بأفراحنا وأيضا بالمهرجانات، أنه بعض الأغاني بعض الكلام لازم يسمعوهم من ناس ملتزمين، لحتى أنه فعلا الطفل أو الطفل اللي بدها تسمع منك يعني أنت قدوة لإلها، اسمع هذا المنشد، اسمع هاي الفرقة اللي بتغني هذا لأنه أخلاقه طيبة، لأنه لأنه لأنه لأنه عشان هيك أنا بدي أسمع له، عشان هيك أنا بدي إن شاء الله أنه يكون الكلام تبع أنه يعني يأثر في غيرنا لحتى أنه إحنا نحصل على رضا رب العالمين.
0: أكيد، يعني أنا كأم بهمني أنه لما بنتي أو ابني يتابع منشد أو يتابع يعني أنشودة أعجبته، أنه صاحب الأنشودة الشخص نفسه لما بده يتابع أخباره، لما بده يشوف شخصيته، لما بده يشوف انتماءاته وتوجهاته، فعلا يكون شيء أنا يعني واثقة فيه ومطمئنة لإله. وهذا هذا الكلام مش متوفر عند الجميع للأسف.
1: طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً.
0: طيب خلينا نحكي شوي أنا وإنت أستاذ رامي عن معاني العيد، إذا بتختار معنى مميز أو معنى وحيد للعيد إيش بتختار؟
1: والله شوفي، في كثير من الناس يعني بينتظروا العيد، وهذا للأسف كثير من الناس بينتظروا العيد إنه والله، خصوصا الصبايا، إنه والله أخوك بده يجي عندك في العيد، أو أبوك بده يجي عندك في العيد، أو أقربائك بدهم يزوروا، يعني كأنه زي العيد فقط لهذه لصلة الرحم يعني. فأنا اللي بدي أحكيه إنه يا جماعة الخير، العيد حلو، العيد يعني فرح، أدخل السرور على قلوب الأطفال وقلوب الأمهات قلوب البنات بشكل عام. بس في الوقت بعد العيد كمان احرص على الزيارات، احرص على المتابعات، احرص على أنك تكون فعلا يعني سند ظهر لجميع الناس، الأقارب أو خلنا نحكي الصبايا اللي بينتظروا انك انت تزورهم، ان كان اختك، ان كان خالتك، عمتك، يعني صله الارحام. فالعيد فرح، واستمروا لبعد العيد في زياراتكم وفي ادخال السرور على قلوب الناس جميعا.
0: نعم مزبوط كلامك صحيح. يعني هو أحيانا يعني بعض الرجال بيشعروا بعبء هاي الزيارات لأنها قد تكون مكلفة أحيانا، ولكن ممكن يعني أرحامك يمكن ما بيستنوا منك غير بس إن هيك الطلة
1: صحيح.
0: الحلوة، الكلمة
1: صحيح.
0: الحلوة،
1: صحيح.
0: الاهتمام، يعني
1: صحيح.
0: مش أكتر من هيك.
1: رغم الظروف، رغم الظروف والله ما
0: رغم
1: يعني. رغم
0: الظروف
1: الظروف اللي
0: أكيد أكيد
1: بيعيش في حالة إنه شوي صعبة على الجميع، ولكن إنه أقل القليل إنك تزور، أقل القليل الابتسامة يعني علي.
0: نعم صحيح كلامك. طيب خلينا شوي هيك نعدل الأجواء وننتقل نحكي عن يعني مهنة المنشد، وحضرتك يعني بتتنقل في دول عديدة أيضا في الأفراح وفي الأعراس، أكيد مرق عليك يعني موقف طريف، فخلينا هيك نفرفش شوي المقابلة ونحكي عن أكثر موقف طريف أو غير متوقع حصل معك في حفلات الأعراس أو بسبب شهرتك كمنشد.
1: والله شوفي، بالنسبة للمواقف، مواقف كثيرة بتصير يعني من أيام ما كنت أنا مع فرقة الرابي أو حتى لوحدي. بس من أكثر المواقف الجميلة صارت عندنا هون بالأردن، وفي كمان موقف تاني صار بالسودان، كنا في رحلة. لكن بحكي عن الموقف اللي بالأردن، تخيلي إحنا رحنا على حفل بقاعة من القاعات بعمان. هذه القاعة موجود فيها، موجود صالة واحد وصالة اثنين، تمام؟ فاحنا دخلنا فرقة الروابي، كنا تقريبا تحكي عن 20-25 واحد، ومجهزين امورنا ويعني الاجهزه جاهزه، وبلش في الحفل. فانا طلعت بحكي عمي برحب في الناس وبدي ابلش الحفل. فاحنا دائما كفرقه بيجينا ليست من مسؤول الحجوزات باسم الرجال ومن اي بلد، فانت خلص بتكون عندك المعلومات، ما في داعي تسال العريس او تسال والد العريس. فبنحكي بحكي انا حياكم الله بالعرس محمد، يا عمي اسم العريس يوسف. ايش شو في اسم العريس يوسف؟ يبدو انه اخذت المعلومات غلط. فاهالي اهالي رام الله، يا عمي احنا من جيل ايه. المهم فبلشت الحفل المياده، بلشت تقريبا يعني 20 دقيقه بالضبط، 20 دقيقه بالضبط. فبعد 20 دقيقه بيجينا مسؤول الصاله بيحكي لي، عمي انتم مش هاي الصاله، الصاله الثانيه. فتخيل الموقف، تخيل الموقف والله واخديها انه يا عمش. طب بعدين، طب العريس، طب عمي انت حاجز الحفل، انت بتعرف انك انت حاجز الفرقه ولا لا؟ بحكي والله انا شو عرفتها، فكرتها نقوط يا عمي من عندكم. طب وين الصاله؟ يعني كان موقف كثير كثير طريف صراحه. أنا هذا الموقف يعني فرحنا، وحتى لما دخلنا على الصاله الثانيه كانوا زعلانين، فحكينا لهم موقف فرطوا ضحك صراحه، ومدينا لهم الحفل بزياده. فهذا من المواقف الحلوه والله.
0: يعني بطلع. جميل انكم اخذتوه انه بطرافه، يعني مش توتر وقلق وهيك.
1: نعم طبعا طبعا.
0: يعني انا سعيده بسماع صوتك استاذ رامي، اذا بتحب توجه يعني رساله او كلمه بمناسبه عيد الاضحى في نهايه هاي المقابله.
1: الله يرضى عليك، كل عام وانتم بخير، وانا سعيد كثير بهذا التواصل. أنا طبعا موجود بالساحة حاليا، وعندي أعمال جديدة طرحتها قبل مدة بسيطة، كانوا المستمعين يشوفوها على الانستغرام تبعي أو على اليوتيوب. وكمان يعني حياة ما قلناش غنى عنها، وعلى فكرة الأغنية اللي حطيتوها هاي حنت بيد الربابة، صراحة يعني كل ما تحطوها إلا ما أطلقت اتصالات من الناس، يا عم أنا حياة، يا عم شو مسوي، حياة بيحبوك حياة. يعني هذا فرح لإلي وفرح للناس كله، الله يرضى عليكم، كل عام
0: أنا حضرت كمان الأغنية أو الأنشودة الجديدة اللي أنت نزلتها للأفراح، ففعلا أنشودة تستحق إنها يعني تتواجد بقوة في هاي الصيفية بأفراح.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله رب العالمين. شكرا كثير لك أستاذ رامي، وبارك الله فيك، وكل عام وأنت بألف خير.
1: أكرمك الله، أكرمك الله، السلام عليكم.
0: عليكم السلام.

0: ومن ذكركم أعزائي بأرقام هواتفنا 516-40-20 516-50-20 516-20-60. ومنقول ألو لمحمد. سلام عليكم.
1: السلام عليكم ويعطيكم العافية.
0: الله يعافيك يا رب يا ميت هلا.
1: الله يرضى عليك، كل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعاتكم.
0: وانت بخير
1: كلنا هيك يكون جمعا يا رب على جبل عرفة في المواسم القادمة
0: يا رب. الله يسمع منك، يعني هاي أمنيتي أنا وياك والسامعين يا رب العالمين.
1: اللهم آمين. وبدي أعيد بشكل خاص على المنشد
0: رامي الهندي.
1: رامي بالضبط، رامي. هو أصلا كمان أنشد بعرسي،
0: فبني
1: آدم روحه جدا طيبة ولطيفة وعن جد إنسان رائع.
0: فعلا إنسان جميل، ويعني تواجده لحاله وهيك بيبعث على البهجة.
1: سبحان الله. وبرضه أكيد بدي أعيد على الوطن الجميل وقائد الوطن الجميل وتوأم الأردن فلسطين اللي عمره ما نفك عن الأردن. وبدي أعيد بشكل خاص إذا في مجال لكل
0: أكيد.
1: شخص مداوم اليوم بس عشان يقدم خدمة، سواء كان عامل نظافة، سواء كان بمستشفى، سواء كان في مدن الترفيه، سواء كان سائق تاكسي أو في مطعم، هدول اللي هم اللي بقضوا كل العيد وهم بعاد عن أهلهم فقط. نعم. عشان يقدموا خدمة للشعب.
0: نعم أكيد.
1: والله يكون بعونهم بصراحة.
0: نعم صحيح كلامك، يعني ولفتة جميلة منك حقيقة. يعني احنا ذكرنا بعضهم ولكن انت كملت على فئات اخرى، ان شاء الله كمان بنبعث لهم يعني تهاني العيد منا. وايضا بس على فكرة الكل، يعني انا نسيتنا وانت كمان نسيتنا، ما حدا حكى عن الاعلاميين ومهندسي الصوت والمتابعين
1: والاعلاميين واللي بيشتغلوا بحدائق الحيوان.
0: نعم
1: خلص.
0: نعم.
1: هيك احنا عدتنا نشتغلنا
0: هيك غطينا الجميع. بارك الله فيك سيد محمد.
1: الله يرضى عليك يبارك فيك يا رب.
0: شكرا جزيلا لك على اتصالك، حياك الله.

وأرسلنا تهاني العيد لجميع القطاعات، إن شاء الله ما نكون نسينا حدا، لكن خليني بالذات تحديدا أرسل كل عام وإنتوا بخير لزملائنا في عالم الإعلام، وإلي طبعا للمذيعين والمعدين والمراسلين والمصورين والمهندسين، وأيضا لفريق هذا البرنامج أنس عربد وعبد الله حسن وأيضا يزيد عويضة. كل عام وإنتوا بخير، وكل من يعمل خلف الكواليس شكرا لأنكم بتنقلوا للناس صوت العيد وفرحته ودفئه منذ الصباح الباكر وطوال أيام العيد، بين سماعات الصوت وضوء الاستوديو وفنجان القهوة الأول، هناك قلوب تعمل بمحبة لتصل الابتسامة إلى كل بيت. فكل عام وأنتم بخير، وأنتم دائما صوت الفرح وصوت حياة.

أحبتي العيد فرحة والعيد بهجة والعيد سنة إن نفرح فيه، ورغم هذه السنة أيضا تصيبنا بعض الهموم والمصائب، إن شاء الله الله يبعدها عنا جميعا. ولكن اسمحوا لي قبل أن أختم هذه الحلقة أن أتوجه بكلمات العزاء مني ومن طاقم إذاعة حياة كاملا للزميل وسيم عواد مدير إحدى قنوات الأطفال بسبب وفاة ابنه رأفت عواد رحمة الله عليه، إنا لله وإنا إليه راجعون، بسبب حادث مؤسف حصل صباح هذا اليوم. يعني كلمات العزاء حقيقة غير كافية، إن شاء الله الله يصبركم ويهون عليكم هذا المصاب الجلل، مني ومن فريق إذاعة حياة عظم الله أجركم.

وإلى هنا أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم. معي أنا مياد الحاج وزملائي إن شاء الله حيكونوا معكم بقية اليوم وبقية أيام العيد بإذن الله. سعدنا بصحبتكم، بارك الله فيكم، وشكرا لكل حدا أرسل لنا على صفحة الفيسبوك، شكرا لكل حدا اتصل معنا، وشكرا لكل حدا سمعنا وكان معنا بقلبه وبفرحته. شكرا جزيلا لكم وكل عام وأنتم بخير.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. الأردنيون يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المحافظات. حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى مع قرب ختام موسم الحج. رغم تضييق الاحتلال الإسرائيلي، 140 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى. إلى التفاصيل، حياكم الله. أدى آلاف المواطنين صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في الساحات والمساجد التي حددتها وزارة الأوقاف في مختلف مناطق المملكة. وألقى مفتي عام المملكة أحمد الحسنات خطبة العيد من المدينة الرياضية بعد أن أما المصلين في صلاة العيد. بدأ الحجاج صباح اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مدينة مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام الذي شهد مشاركة أكثر من 1,700,000 شخص. ومنذ ساعة الصباح الأولى شقت مجموعات من المصلين طريقها عبر وادي منى لرمي 7 حصوات، وتتم هذه المناسك في مبنى ضخم متعدد الطوابق شيدته السلطات السعودية لتفادي وقوع تدافع أدى في الماضي لحوادث دموية. أدى 140 ألف مصل صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى المبارك وسط تشديدات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية والحواجز الحديدية التي تقيد دخولهم. وعلت التكبيرات إذانا بحلول أول أيام العيد وسط حشود كبيرة من المصلين رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي. وامتلأت باحات المسجد الأقصى بالمصلين وسط أجواء روحانية مميزة رغم القيود والإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال على مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية أمس محاولة تسلل شخص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها بعد محاولة اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث جرى تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة. استشهد 4 فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت عمارة سكنية في حي الرمال غربي مدينة غزة. وأفادت وسائل إعلام بوصول 4 شهداء وعدة إصابات إلى مجمع الشفاء الطبي بالمدينة جراء غارة بعدة صواريخ على شقة سكنية في عمارة بحي الرمال. هذا وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير دفاعه في بيان مشترك أن جيش الاحتلال شن غارة على قطاع غزة استهدفت محمد عودة الذي وصفه البيان بالقائد الجديد لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

0: وأحد مهندسي هجوم 7 أكتوبر 2023، وكان يشغل منصب رئيس هيئة الاستخبارات التابعة للحركة خلال الهجوم، في حين لم يصدر أي بيان من القسام حتى الآن. أفادت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن مسؤول إقليمي بأن الولايات المتحدة تريد أن تكون لإسرائيل حرية التصرف للرد على ما تعتبره تهديدات في لبنان، في حين ترفض إيران ذلك. ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي قوله إن الاتفاق المحتمل سيضمن حق إسرائيل في التحرك ضد التهديدات الوشيكة دفاعا عن النفس. وحول الاتفاق المحتمل، قال أحد المسؤولين على المفاوضات إن الولايات المتحدة ستسمح لإيران ببيع نفطها عبر إعفاءات من العقوبات، على أن يجري التفاوض خلال فترة 60 يوما على تخفيف العقوبات والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة. أفادت وكالة رويترز بتراجع أسعار النفط اليوم بعد ارتفاعها 4% في الجلسة السابقة، وسط ترقب المتعاملين أي مؤشرات واضحة بشأن المفاوضات المعقدة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعدما أدى تجدد الأعمال القتالية إلى عرقلة الجهود الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز. إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.16، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 159، أسعار الذهب الحالية للأونصة 4486، أسعار الفضة الحالية للأونصة 74، الأسعار للنفط الأمريكي الخام 91، أسعار النفط برنت 95.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، كل عام وأنتم بخير.

0: تتقدم حياة اف ام بالتهنئة لقائد الوطن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتهنئ مستمعيها والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة المباركة، وكل عام وأنتم بخير.
1: تكبيرات حول العالم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: كل عام وأنتم بخير.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله إخواننا أهلنا أخواتنا الكريمات مجتمعنا الطيب بارك الله لكم في عيد الأضحى الكريم المبارك السلام عليكم ورحمة الله والبركات طابت الأوقات تقبل الله الطاعات والقربات ومن صام عرفة تقبل الله صيامك من استغفر في هذه الأيام من اجتهد وأنفق في هذه الأيام أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم إخواني من كان يستطيع أن يضحي فليضحي من كان لا يستطيع لا يتكلف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا تكلف نفسك فوق الطاقة ولندخر يعني عند الله تعالى الحسنات إصلاح ذات البين وخاصة الأرحام المتدابرة والمتقاطعة إخوة مقاطعين أخواتهم لا يا أخي أو مقاطعين عماتهم أو خالاتهم يا أحبابنا يا أهلنا إذا لم نتصافى في هذا اليوم فمتى هذه أيام الله فاجعلوها لله تنازل البعض لوجه الله فلنصلح ما بيننا إفساد ذات البين الحالقة إصلاح ذات البين محلقة بنا إلى أرفع المستويات عند الله عز وجل إخواننا لنستثمر كل دقيقة من هذا اليوم صلة رحم سلام على بعضنا في مصلى العيد عسى أن يكون على الأمة إن شاء الله تعالى يوم نصر وعيد تحرير لمقدساتنا يا رب العالمين ندعو الله كثيرا في هذه الأيام نذكر الله كثيرا ما يتوقف التكبير لهذه الأيام المباركة بأجمعها هذه أيام شأنها عند الله عظيم بلا حد نجتهد ذكرا طاعة صلاة العيد نكون فيها إن شاء الله تعالى بالصفوف الأولى بالوقت الأول ونهنئ بعضنا بالعيد أسرنا نسرهم ندخل عليهم الفرح اجعلوا هذا اليوم إخواننا يوم فرح بعبادة الله بطاعة الله بإصلاح ما بيننا وبين الله عز وجل وما بيننا وما بين مجتمعنا فليكن مجتمعنا كالبنيان المرصوص محبة أخوة صلة رحم إخواننا المجتمع المتراحم يرحمه الله وينصره الله ويعزه الله إياكم أن تقصروا بحق دينكم بحق مجتمعكم نحن أمة قوتها في تمازقها قوتها في صلاتها بربها فلنستثمر هذه الصلة فيما بيننا والصلة بيننا وبين ربنا عيدكم مبارك أسأل الله تعالى أن يأتي علينا العيد القادم وقد تحررت مقدساتنا وطهرت من هذا الدنس الذي ران عليها زمنا طويلا يا أمتنا استيقظي الآن أن يتحرر مشرى محمد صلى الله عليه وسلم شعبنا أهلنا إخواننا بارك الله لكم هذه الأيام المباركة كل عام وأنتم بخير وأمتنا بخير وأوطاننا بخير ومجتمعاتنا بخير إن شاء الله والإنسانية أيضا عدا من يحاربوننا أن يكون هؤلاء البراء والبسطاء بخير لأنه نحب أن يكون الخير عاما على العالم بأجمعه تقبل الله الطاعات السلام عليكم أهلنا إخواننا أحبتنا شرق النهر وغرب النهر أمة واحدة يا شعبنا من السودان إلى سوريا مبارك عليكم جميعا هذا العيد تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم جميعا ورحمة الله والبركات.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: كل عام وانتو بخير.

0: الأخوين زلابيمو للحلويات رمز العراقة.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلمة. جلالة الملك وسمو ولي العهد يؤديان صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عمر بن الخطاب في العقبة. رغم تضييق الاحتلال الإسرائيلي 140 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى. حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى مع قرب ختام موسم الحج. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية. وأخيرا مسؤول في الحرس الثوري الإيراني يقول إن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة أمر مستبعد، لكنه حذر من أن إيران مستعدة لمواجهة أي هجوم. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

تتقدم حياة اف ام بالتهنئة لقائد الوطن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتهنئ مستمعيها والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة المباركة، وكل عام وأنتم بخير.

في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06255599.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام عليكم أهلنا الكرام في بلدنا الكريم، تقبل الله الطاعات، كل عام وأنتم بخير. أما فضل هذه الأيام وشرف هذه الأيام وقيمة هذه الأيام فلا يقدرها قدرها إلا القدير سبحانه. ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. وهذه الأيام من أيام النفحات والتجليات ومضاعفات الأجور، فاغتنموا كل دقيقة في هذه الأيام بارك الله لنا ولكم. صياما نعم، قياما نعم، تلاوة قرآن، صدقات، دعاء، ارفع يديك وتضرع إلى مولاك بكل احتياجاتك لك ولأمتك ولوطنك ولبلدك ولشعبك وللإنسانية أن يهديها الله عز وجل. إخواني، هذه أيام لا تعوض، ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، هكذا علمنا المعلم. هذا موسم من ضيعه ضيع نفسه، ولذلك نستغل كل دقيقة فيه. لا أريد أن أطيل عليكم، تقبل الله طاعاتكم منا ومنكم إن شاء الله تعالى. دعاؤنا لأهلنا في غزة، ثبتهم الله، أعزهم الله، نصرهم الله، ولكم أنتم أيضا شعبنا الكريم في هذا البلد الكريم، تقبل الله الطاعات، كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: ارحم.
1: تتقدم حياة اف ام بالتهنئة لقائد الوطن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتهنئ مستمعيها والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة المباركة، وكل عام وأنتم بخير.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

تفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا بكم مع نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بألف خير. ما زالت رحلة الحجيج في منتصفها، وما زال حجاج بيت الله الحرام يتنقلون من منسك إلى منسك ومن صعيد إلى صعيد. وقفوا البارحة في عرفات، رفعوا دعواتهم إلى مجيب الدعاء، اعترفوا بذنوبهم وتضرعوا لخالقهم وغافر ذنبهم أن يعفو عنهم. فسالت الدمعات وسكبت العبرات، وأحسنوا ظنهم برب السماوات. ومع غروب الشمس خرجوا منها إلى مزدلفة فالمشعر الحرام، وهناك باتوا ليلتهم طاعة لربهم واستجابة لأمره. مع شدة التعب وطول السهر آثروا ألا يبرحوا مكانهم، فكل أمر يجيء من لدن رب الخلق محبب إلى النفس، قريب إلى القلب، سريع التنفيذ. ومع شروق يوم النحر صلى الحجيج صلاة العيد ليبدأوا جملة أعمال هذا اليوم. أما ما ينتظم سلك تصرفاتهم فهو منهج رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أول أيام بعثته، وأكده في كل موقف كان يمر على صحابته. وفي صبيحة يوم العيد، يوم أن حج مع أصحابه في السنة العاشرة من الهجرة، كان يؤكد على أن منهج الإسلام منهج وسطي لا يعرف الغلو ولا المشقة، مبني على التيسير والتخفيف عن الناس، ولا يقبل أن يوقعهم في حرج. فكان عليه الصلاة والسلام كلما جاءه أحد يسأله فعلت كذا قبل كذا يقول لا حرج، وكلما قال أحدهم أريد أن أفعل كذا قبل كذا قال عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. صلى الله عليك وسلم من رسول رحيم بأمته، عالم بأدق مداخل نفوسهم ومقرب لها إلى الله تعالى، رسم لأمته منهجا يخفف عن النفس ويقرب من الرب، لا يسلكه عبد إلا وافق التشريع وأحب الخالق ونفذ الأمر، ولا يتركه أحد إلا ضل وضاع وهلك في أودية وتيه معاصيه وهوى نفسه. أيها المستمعون والمستمعات الكرام والكريمات، في هذا اليوم يخرج الحجيج لأداء طواف الإفاضة، وهو ركن آخر عظيم من أركان الحج. يدخل فيه الحاج على أقدس بقعة على وجه الأرض، هي القبلة التي ارتضاها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. يستشعر العبد إذا دخل هناك أنه يدخل على الله تعالى، ويقف بين يديه يكلمه ويطلب منه ويدعوه ويذكره بأحب وأجل الصفات. يكون في زحام من الناس، غير أنه ليس معهم، بل يطوف في فضاء كبير كأنه يستشعر وجود الملائكة من حوله. إن قدسية الكعبة ليست في حجارتها، بل في كونها قبلة تجمع الأمة، وجميع المسلمين يتوجهون إليها في صلاتهم فتوحد قلوبهم وأفئدتهم مهما اختلفت أصولهم ومنابتهم. الطواف أيها الكرام صلاة يجوز فيها الكلام، وواجب الوقت لمن كان في بيت الله الحرام أن يطوف، فأجل عبادة تصنع هناك في تلك اللحظات هي الطواف، فهذه العبادة مختصة بتلك البقعة لا تصنع في غيرها. ولو تأملتم معي رحمكم الله شكل الطواف لرأيتم بأن الحاج يطوف بالبيت خلاف عقارب الساعة، كأنه يعود في الزمن. فهذه فرصة لأن ترجع في رحلة عبر الزمان إلى عهد النبوة وزمن نزول الوحي، لتستحضر أثناء طوافك جملة الأحداث التي حصلت في هذه البقعة المطهرة. فهنا أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته، هناك، نعم هناك، ألقي على ظهره سلى الجزور تفداه نفسي وكل النفوس، وهناك ضرب أبو بكر وعذب ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. هذا البيت الذي تطوف به اليوم وأنت تنعم بحالة الأمن وتذكر اسم الله ملء فيك، هذا البيت وهذه البقعة هي ذاتها التي حطم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصنام، وأعلن منها للدنيا، كل الدنيا، أن لا إله في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى. إن دورانك بخلاف عقارب الساعة مدعاة لأن يسترجع الإنسان ماضيه وكل ذنوبه، ويعلن صلحه مع الله، ويجدد عهده مع خالقه، وأنه لن يرجع إلى تلك الذنوب بعد الحج. الطواف دروسه عظيمة، فلتطلق العنان لعقلك كي يتفكر في عظيم تلك الدروس وروعة ذلك الموقف. وإذا فرغ الحاج من الطواف مال إلى جهة المسعى ليؤدي السعي بين الصفا والمروة. هناك سيرى أنه حبيس مشهد سعي أمنا هاجر رضي الله عنها، وهي تبحث عن الماء لتسقي رضيعها إسماعيل. كانت هاجر تسعى وتبحث عن الماء وهي على علم يقيني أنه ليس في المكان ماء، ولكنها كانت ترجع في كل مرة إلى ذات المكان فتنظر، لأنها لا تعول على بصرها أو حتى على جهدها في البحث، بل أوكلت الأمر إلى رب عظيم كريم. كانت تعلم في قرارة نفسها أنه لن يضيعها. هذا والله درس بالغ الأهمية لكل مؤمن تعلق بالأسباب وترك التعلق برب الأسباب. ومن المشاهد التي تنطبع في الذهن ولا تنفصل عنه لحظة أن يتحلل الحاج من إحرامه بعد أن صنع جل ما طلب منه في هذا اليوم، إعلانا بأنه قد قطع الشوط الأعظم من أعمال الحج. إنه مشهد الحلق، حيث يبرهن العبد على صدق العودة إلى الله تعالى، إذ يظهر حالة من التضحية بشيء غال على نفسه نفيس، ألا وهو شعره الذي يجمل شكله ويعطيه مظهره المميز بين الناس. اليوم يحلقه استجابة لأمر الله تعالى: ألم تطلب مني يا رب أن أضحي به؟ فليكن لك يا رب ما شئت، فأمرك مقدم على كل أمر. أبعد كل هذه الرحلة وهذا التعب أرد أمر الله تعالى وطلبه؟ لا والله لا يرد. وتحبيبا في الأمر ودفعا إليه، رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجه يقول: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: والمقصرين. فكان لمن بذل لله تعالى شيئا حبيبا إلى قلبه ونفسه مكان السبق عند الله، وله المكانة العلية والمقام الرفيع. هذا اليوم العظيم اسمه يوم النحر، وقد سمي بهذا الاسم لمنسك عظيم شرعه الله تعالى في هذا اليوم، وهو للحاج ولغير الحاج. أما الحاج فيذبح هدي النسك، وأما غير الحاج فيسن له أن يتقرب إلى الله تعالى بالأضحية، وفي كليهما إراقة للدم وإحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه السلام الذي افتدى الله تعالى ابنه إسماعيل بكبش عظيم، آية منه سبحانه وتعالى، ودليلا عظيما على أن من ضحى لأجل الله تعالى عوضه الله تعالى وأكرمه. فهذه رسالة لكل مسلم في هذا اليوم بأن يتقرب إلى الله تعالى بالأضحية، فهي توسعة عليه وعلى أهل بيته وعلى الأقارب والأصدقاء والأحبة وفقراء المسلمين. ففي الأضحية معنى من أعظم المعاني، ففي هذا اليوم من العام يتوحد المسلمون في طعامهم، فكلهم يطعم من نفس الطعام، يذوق الفقراء طعام الأغنياء. فالذبح في هذا المقام مقصود لا يسد مسده شيء آخر من مال أو غيره، وهو منسك أراده الله تعالى في هذا المقام على هذا الشكل، لا يستبدل بغيره ولا يغير، بل يتعبد الله تعالى في يوم عيد الأضحى بذبح الأضاحي، فهو أعظم عمل يصنع في هذا اليوم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا. فجودوا أيها الكرام مما آتاكم الله تعالى من المال، وأقيموا شعيرة ربكم في يومكم هذا، فإن من يعظم شعيرة الله في نفسه ويقيمها في بيته فهذا دليل صدق مع الله تعالى، ودليل مكانة علية لله تعالى في قلبه وفي نفسه. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها الكرام، يوم العيد يوم صلة الأرحام، والرحم تعلقت بعرش الرحمن تقول: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فأكرمها الله تعالى بقوله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. فقال سبحانه: فلك ذلك. العيد مقام جميل لنبذ كل خلاف، مقام عظيم لقهر الشيطان وإرغام أنفه، فما زال في غيظه من البارحة فلا يفرح اليوم بقطيعة رحم أو خلاف بين أخوين أو عقوق أو ما شابه ذلك. فاليوم يوم طاعة ومغفرة وعمل صالح، فأكثروا من أعمالكم الصالحة في يومكم، وكبروا الله تعالى في نفوسكم قبل أن تكبروه بألسنتكم. في هذا اليوم سيخرج الحجيج إلى منى ليقيم هناك 3 ليال، تبدأ برمي جمرة العقبة الأولى، ولنا بإذن الله تعالى في الغد وقفات مع منى والمبيت فيها ورمي جمراتها. اللهم املأ قلوبنا بحبك ونفوسنا بطاعتك وجوارحنا بتعظيم شعائرك، واصنعنا اللهم على عينك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة عيدها، والأمم في ذلك تتبارى وتتسابق، لكن من يسبق أمة الإسلام إلى مثل عيدهم؟ وهو عيد فرح وابتهاج يكون بعد الطاعات، عيد يكون بعد الصيام، وعيد يكون بعد الحج الأعظم. ولكل أمة عيد، نعم، لكن عيد المسلم عيد الجاد، عيد من أطاع الله تعالى، ثم هو في يوم الجائزة عندها يفرح المؤمنون بإكمال صيامهم، ويفرح المؤمنون بإكمال نسكهم وطاعتهم لله تعالى، فهم يتعرضون الآن إلى الثواب وقد عملوا العمل وليس إلا أن يقبل. ولذلك يوم العيد يوم الجوائز، يوم الطاعة، يوم الانقياد، يوم شكر نعمة الله تعالى على هذا اليوم العظيم. وذلك يوم العيد أيها الكرام هو مظهر من مظاهر السعة في حياة المسلمين، ليعلم أعداؤنا أن في ديننا فسحة، ليعلم غير المسلم أن في ديننا فسحة، ولكن هي فسحة الجاد وفسحة الطائع، بمعنى نتوسع في المطايب وفي المآكل وفي المشارب، ولكن مع تمام الشكر لله أن أنعم ووفق. وذلك يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق هي عند أهل الإسلام هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى وشكر على ما أنعم. ولذلك في هذه الأيام يا كرام علينا أن نكون على مستوى هذا اليوم طائعين أتقياء ورعين، لا نتوسع أبدا في المباحات الحرام، ولكن توسعوا في المباحات الحلال. هذا هو التحدي، هل تستطيع أيها المسلم أن تبتسم وأن تضحك وأن تبتهج وأن تسعد في يوم عيد؟ نعم، لكن بطاعة الله، نعم بالمباحات التي أذن الله لنا أن نتناولها، أما بالمعاصي فهذا لا ينبغي لأمة صامت أن تعصي، ولا لأمة حجت وقفت في مواقف المناسك أن تعصي. تقبل الله منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين.

0: الأخوين زلاطيمو للحلويات، رمز العراقة.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. جلالة الملك وسمو ولي العهد يؤديان صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عمر بن الخطاب في العقبة. رغم تضييق الاحتلال الإسرائيلي 140 ألف مصل يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك. الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى مع ختام موسم أو مع قرب ختام موسم الحج. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية. بيان مشترك لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشباك يؤكد اغتيال من وصفه البيان بأنه قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد عودة بالغارة التي نفذت أمس في شمال قطاع غزة. وأخيرا شبكة NBC نيوز تنقل عن نائب الرئيس الأمريكي قوله إنه متفائل للغاية بأن توافق إيران ضمن أي اتفاق محتمل على عدم تطوير أسلحة نووية. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: رحلتي إلى الله مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، في الدرس الماضي أنهينا موضوع الوقوف في عرفات، وبينت لكم أن الحج عرفة، وأن في عرفة لقاء حميم واتصال وثيق، وأن الله سبحانه وتعالى ما دعا عباده إلى بيته الحرام إلا ليكرمهم، ولا سيما في هذا المشهد العظيم. وقلت لكم أنه من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له، لأن الحج كما قال عليه الصلاة والسلام يرجع فيه المسلم كيوم ولدته أمه. والحج المبرور الذي لا لغو فيه ولا رفث ليس له جزاء إلا الجنة. الآن الإنسان بإمكانه أن يصح وقوفه في عرفات إذا وجد في عرفات من زوال يوم التاسع إلى فجر يوم العاشر. أما إذا وجد في عرفات قبل الغروب يجب أن يبقى إلى ما بعد الغروب. إذا وجد في عرفات قبل الغروب ينبغي أن يبقى في عرفات إلى ما بعد الغروب. أية ساعة بين زوال يوم التاسع بعد الظهر، يعني من ذي الحجة إلى فجر اليوم العاشر، هذا وقت الوقوف في عرفة. فمن كان في عرفة قبل الغروب ينبغي أن يبقى إلى ما بعد الغروب ولو بلحظات. فإذا غربت شمس يوم عرفة وانطلق الحجيج، الآن ينطلقون إلى مزدلفة. الآن من الخبرات، المناسك شيء والخبرات شيء، الحجاج جميعا يتزاحمون بعد الغروب للخروج من عرفات إلى مزدلفة. عدة مرات وجدت أن بعض إخواننا رؤساء الأفواج أو المشرفون على جماعات من الحجاج كثيرة، هؤلاء يرجئون الخروج، ولا سيما إذا كانت باصاتهم تحت سيطرتهم وتحت أمرهم، إلى ما بعد الساعة العاشرة ليلة، لأنه عندئذ لا بد من أن تجدوا أن الطرقات أصبحت معقولة. الآن نحن في الحج وهناك عدة مذاهب، الحقيقة لا تجد روعة اختلاف الفقهاء إلا في هذا الموقف، لنصور عنا مليون حاج مليونين حاج، لو أنهم تحركوا وفق مذهب واحد لهلكوا. لكن المذهب المالكي يجيز أن تنطلق من مزدلفة قبل منتصف الليل، والمذهب الشافعي

الشافعي يجيز أن تنطلق من مزدلفة بعد منتصف الليل، والمذهب الحنفي يوجب على أتباعه أن يبقوا إلى بعد صلاة الفجر. لكن الأمر في بحبوحة، وأنا أقول دائما في الحج يمكن أن نفتي بالأسهل، أن النبي عليه الصلاة والسلام حج معه 10,000، أما الآن في ملايين، في فرق كبير جدا. 10,000 حاج، والمناسك هي هي، عرفات هي هي، ميناء هي هي، ففي ظروف جديدة جدت الآن. فإذا اخترنا بعض المذاهب التي من شأنها أن تيسر على الحاج وعلى أهله، الآن أقول لكم من كان معه أهل، يعني زوجة أو أم أو أخت، هناك فتوى من رسول الله من كان معه أهله فبإمكانه أن ينطلق من مزدلفة بعد منتصف الليل على المذهب الشافعي. فإذا قلد الإمام الشافعي لا شيء عليه، الإمام الشافعي على العين والرأس وهو ملء السمع والبصر. فنحن إذا انطلقنا من عرفات إلى مزدلفة، سواء انطلقنا المغرب أم بعد المغرب أم بعد العشاء أم بعد الساعة العاشرة ليلا، على كل المذهب الوسط بين الأحناف وبين المالكية لا بد من أن تنطلق من مزدلفة بعد منتصف الليل. يأخذوا الفجر والمغرب كم ساعة، يقسمون مناصفة ويضيفون النصف إلى المغرب، قد يكون 11:15 الانطلاق، قد يكون 12:30، قد يكون 1 بحسب المواقيت. الإمام الشافعي طبعا هو المبيت في مزدلفة واجب، لكن يجزئك من المبيت أن تمضي شطرا من الليل، عند الشافعي أن تمضي نصف الليل، وعند المالكي جزءا من الليل، وعند الأحناف معظم الليل. على كل إذا كان الأكثرية معكم أهلكم، أروع طريقة أن ننطلق من مزدلفة بعد أن نصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، ونلتقط حصيات جمرة العقبة، ننطلق بعدها من مزدلفة بعد منتصف الليل. إلى أين ننطلق؟ مزدلفة كلها موقف، وإذا كان معك وقت في بحبوحة معك ساعة ساعتين، انطلق إلى المشعر الحرام. الدعاء الذي كان يدعوه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والدعاء الذي ينبغي أن تكثر منه في هذا الموقف: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني في طريق عام، إذا الإنسان بقي بالطريق العام نسبة التلوث عالية جدا جدا. يعني تصور 10,000 سيارة مركبة كبيرة لا تقف محركاتها. فإذا تمكنتم أن تتوغلوا إلى الداخل قليلا تلاقوا الجو ألطف، فاجلسوا ساعة أو ساعتين. لو فرضنا انطلقتوا من عرفات بعد المغرب وكنتم بعد ساعتين في مزدلفة، معكم للساعة 12 أربع ساعات، فهذا مزدلفة كلها موقف. أينما وقفت في مزدلفة مقبول الوقوف. إن شئت أن تتوجه إلى المشعر الحرام ممكن. على كل تقضي هذا الوقت بالذكر والدعاء وصلاة المغرب والعشاء، والتقاط 7 حصيات لا تقل عن حبة الحمص ولا تزيد عن حبة الفول المصري، مول شامي المصري. ويسن أن تغسل هذه الحصيات إذا أمكن، ويسن أن تلتقط بعض الاحتياط، أنه لو وقعت منك حصية لا بد من أن يكون لك معك البديل، فخذ 10 حصيات تقريبا. وأما هو السنة أن تلتقط حصيات جمرة العقبة التي سوف ترجمها غدا صبيحة العيد، لكن بقية الحصيات يمكن أن تأخذها من منى، ما في شيء ملزم إطلاقا. الآن ماذا نفعل إذا انطلقنا من مزدلفة إلى منى؟ أولا منى فيها 3 جمرات: الجمرة الصغرى والوسطى والجمرة الكبرى أو جمرة العقبة.
الجمرة الصغرى من جهة عرفات، والجمرة الكبرى من جهة مكة. أنت في طريقك من مزدلفة إلى مكة تبدأ بالجمرة الصغرى فالوسطى فالكبرى، لكن أنت في صبيحة يوم العيد أو في ليلة العيد أو بعد منتصف ليلة العيد أنت مكلف أن ترمي جمرة العقبة أو الجمرة الكبرى فقط. أما رمي بقية الجمرات هذا يكون في اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام العيد. فنحن الآن من أجل أن نرمي جمرة العقبة فقط. فإذا انطلقنا من مزدلفة على المذهب الحنفي بعد صلاة الفجر قبيل بزوغ الشمس، أو انطلقنا من مزدلفة بعد منتصف الليل على المذهب الشافعي، أو انطلقنا من مزدلفة قبل منتصف على المذهب المالكي، على كل الأفضل المذهب الشافعي لمن معه أهل، فبيكون في ازدحام شديد جدا. أنا مرة حدثني أخ كريم قال لي آثرت أن أطبق المذهب الحنفي فاستغرق الوقت من منى إلى مكة 17 ساعة وضاعت علينا صلوات. قال ندمت ندما شديدا لما لم أقلد المذهب الشافعي وأنطلق بعد منتصف الليل، ولا سيما من كان معه نساء زوجة أو أم أو أخت، الأولى أن ينطلق بعد منتصف الليل، وعلماء أجلاء وكثر يفعلون هذا. الذي ليس معه أغراض وليس معه أهل والله ما في أروع من المشي. فنحن نفضل أن ننطلق من مزدلفة بعد منتصف الليل على المذهب الشافعي، والشافعي ملء السمع والبصر. كمان شيء 10-12 كيلومتر، 12 تقريبا، مجموع 25 من مكة إلى عرفات 25 كيلومتر، 10-12 بـ7 تقريبا، يعني فيما أذكر. الآن أعمال يوم عيد الأضحى، يعني يا أما ليلة الأضحى إذا لمن انطلق بعد منتصف الليل، أو يوم الأضحى لمن انطلق بعد صلاة الفجر. أولا رمي جمرة العقبة، ثانيا ذبح الهدي لمن أراد الهدية، ثالثا الحلق والتقصير، رابعا طواف الإفاضة وهو ركن الحج الأعظم. هذه الأعمال إذا فعلتها ينبغي أن تفعلها بالترتيب. الترتيب عند الأحناف واجب، خلي بالك كلمة واجب يعني إذا تركته لزمك الدم، والركن إذا تركته بطل حجك، والسنة إذا تركتها فقد أسأت، والمستحب إذا تركته فقد تركت الأولى. ففي عنا فرض واجب وسنة ومستحب. الترتيب عند الأحناف واجب، يعني رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة. الترتيب في بقية المذاهب سنة، فمن لم يأخذ به فقد ترك السنة ولا شيء عليه. الأفضل المبادرة إلى رمي جمرة العقبة، ويسن أن ترمى بعد طلوع الشمس وارتفاعها بمقدار رمح، فلو تعسر ذلك فله وقت آخر حتى غروب شمس ذلك اليوم. يعني ممكن ترمي جمرة العقبة حتى غروب ذلك اليوم، غروب شمس ذلك اليوم. أما لك أن ترمي جمرة العقبة حتى فجر اليوم الثاني من العيد مع الكراهة. أما إذا أخرت رمي جمرة العقبة بعد اليوم الثاني من العيد لزمك الدم. الأولى أن ترميها إذا كان اتفقنا نطلع من مزدلفة في منتصف الليل، نرميها بعد منتصف الليل، هذا الأولى. وبقلكم بهالوقت ما بتلاقي في ازدحام لا يحتمل، الازدحام مستمر، لكن بين تفوت بين الحجاج مثل ماش بين العصارة على الغسالة، تعرفوا عصارة الغسالة شلون، بين تلاقي جنبك على الكتف في واحد وهم في واحد، بس معقول في ازدحام، معقول في ازدحام غير معقول. فرمي الجمار بهالوقت هاد بتلاقي في ازدحام بس معقول، يعني طبعا في وقت للرمي مسنون وفي وقت يعني أقل فضل من الوقت الأول، لكن مع الظروف الاستثنائية هذه تجد أن الوقت الأنسب صار بالليل. فبالذات رمي الجمار أنا أفضل أن تكون ليلا، العقبة والجمار في يوم الثاني والثالث من أيام العيد، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: معلش
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار.
2: بس ب 145.
1: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. أخرجه البخاري. عن ابن عباس أنه أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، وإنما الخطبة بعد الصلاة. أخرجه البخاري. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. أخرجه البخاري. عن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. أخرجه البخاري.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 79.
1: باب رمي الجمار. الحديث 862. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه. فأعدت عليه المسألة، قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. باب رمي الجمار من بطن الوادي. الحديث 863. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه رمى من بطن الوادي، فقيل له: إن ناسا يرمونها من فوقها، فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. باب رمي الجمار بسبع حصيات. الحديث 864. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة. الحديث 865. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب طواف الوداع. الحديث 866. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. الحديث 867. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به. باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. الحديث 868. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال: وسمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. باب المحصب. الحديث 869. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. الحديث 870. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى، حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح، وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.
2: تكبيرات حول العالم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: الفارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: الله أكبر الله أكبر الله.
3: في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06255-99.

حينما قال واذكروا الله في أيام معدودات. فأكثر المفسرين على أن الأيام المعدودات هي أيام العيد، أيام التشريق تحديدا. هذه الأيام هي أيام ذكر الله عز وجل، يتجلى فيها اللسان بذكر الله عز وجل ويكون رطبا بذكره سبحانه وتعالى. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن هذه الأيام وقال إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى ليجمع ما بين خير الدنيا وخير الآخرة. لكن القرآن حينما تحدث عن هذه الأيام وتحدث عن وظيفة الإنسان فيها بأن يكون ذاكرا لله عز وجل قال لنا بعدها ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. في تحذير بأن لا يكون الذكر في هذه الأيام مجرد ذكر لساني بعيد عن الأفعال، ينبغي أن يكون الذكر متوافقا مع الأفعال، فحيث يكون لسانك رطبا بذكر الله لابد أن يكون فعلك بعيدا عن الفساد في الأرض. ولذلك هذه الأيام أيام ذكر، أيام صلاح وأيام إصلاح، نتذكر فيها نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا، نتذكر أنها أيام أكل وشرب وذكر لله، ونتذكر إخوانا لنا لا يجدون اليوم ما يأكلون ولا ما يشربون في غزة، نتذكرهم بذكرنا ودعائنا وبدعمنا لهم بأن يفرج الله عز وجل عنهم الكرب ويرفع عنهم هذا الحرج وهذا الضيق عاجلا غير آجل ويطفئ نار هذه الحرب، إنه نعم المولى ونعم المجيب. والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله طاعتكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، تقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله تعالى أقرب في هذا الموسم الطيب المبارك. وهذه الأيام التي هي أيام التشريق، أيام العيد، عيد الأضحى المبارك، هذه الأيام ذكرها الله عز وجل في كتابه.

في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06255599.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

السيراميك والبرسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبرسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: تكبيرات حول العالم.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة عيدها، والأمم في ذلك تتبارى وتتسابق، لكن من يسبق أمة الإسلام إلى مثل عيدهم؟ وهو عيد فرح وابتهاج يكون بعد الطاعات، عيد يكون بعد الصيام، وعيد يكون بعد الحج الأعظم. ولكل أمة عيد، نعم، لكن عيد المسلم عيد الجاد، عيد من أطاع الله تعالى، ثم هو في يوم الجائزة عندها يفرح المؤمنون بإكمال صيامهم، ويفرح المؤمنون بإكمال نسكهم وطاعتهم لله تعالى، فهم يتعرضون الآن إلى الثواب وقد عملوا العمل وليس إلا أن يقبل. ولذلك يوم العيد يوم الجوائز، يوم الطاعة، يوم الانقياد، يوم شكر نعمة الله تعالى على هذا اليوم العظيم. وذلك يوم العيد أيها الكرام هو مظهر من مظاهر السعة في حياة المسلمين، ليعلم أعداؤنا أن في ديننا فسحة، ليعلم غير المسلم أن في ديننا فسحة، ولكن هي فسحة الجاد وفسحة الطائع، بمعنى نتوسع في المطايب وفي المآكل وفي المشارب، ولكن مع تمام الشكر لله أن أنعم ووفق. وذلك يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق هي عند أهل الإسلام هي أيام أكل وشور وذكر لله تعالى وشكر على ما أنعم. ولذلك في هذه الأيام يا الكرام علينا أن نكون على مستوى هذا اليوم، طائعين أتقياء ورعين، لا نتوسع أبدا في المباحات الحرام، ولكن توسعوا في المباحات الحلال. هذا هو التحدي. هل تستطيع أيها المسلم أن تبتسم وأن تضحك وأن تبتهج وأن تسعد في يوم عيد؟ نعم، لكن بطاعة الله، نعم بالمباحات التي أذن الله لنا أن نتناولها، أما بالمعاصي فهذا لا ينبغي لأمة صامت أن تعصي، ولا لأمة حجت وقفت في مواقف المناسك أن تعصي. تقبل الله منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصغير.

اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: كل عام وانتم بخير.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله إخواننا أهلنا أخواتنا الكريمات مجتمعنا الطيب بارك الله لكم في عيد الأضحى الكريم المبارك السلام عليكم ورحمة الله والبركات طابت الأوقات تقبل الله الطاعات والقربات ومن صام عرفة تقبل الله صيامك من استغفر في هذه الأيام من اجتهد وأنفق في هذه الأيام أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم إخواني من كان يستطيع أن يضحي فليضحي من كان لا يستطيع لا يتكلف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا تكلف نفسك فوق الطاقة ولندخر يعني عند الله تعالى الحسنات إصلاح ذات البين وخاصة الأرحام المتدابرة والمتقاطعة إخوة مقاطعين أخواتهم لا يا أخي أو مقاطعين عماتهم أو خالاتهم يا أحبابنا يا أهلنا إذا لم نتصافى في هذا اليوم فمتى هذه أيام الله فاجعلوها لله تنازل البعض لوجه الله فلنصلح ما بيننا إفساد ذات البين الحالقة إصلاح ذات البين محلقة بنا إلى أرفع المستويات عند الله عز وجل إخواننا لنستثمر كل دقيقة من هذا اليوم صلة رحم سلام على بعضنا في مصلى العيد عسى أن يكون على الأمة إن شاء الله تعالى يوم نصر وعيد تحرير لمقدساتنا يا رب العالمين ندعو الله كثيرا في هذه الأيام نذكر الله كثيرا ما يتوقف التكبير لهذه الأيام المباركة بأجمعها هذه أيام شأنها عند الله عظيم بلا حد نجتهد ذكرا طاعة صلاة العيد نكون فيها إن شاء الله تعالى بالصفوف الأولى بالوقت الأول ونهنئ بعضنا بالعيد أسرنا نسرهم ندخل عليهم الفرح اجعلوا هذا اليوم إخواننا يوم فرح بعبادة الله بطاعة الله بإصلاح ما بيننا وبين الله عز وجل وما بيننا وما بين مجتمعنا فليكن مجتمعنا كالبنيان المرصوص محبة أخوة صلة رحم إخواننا المجتمع المتراحم يرحمه الله وينصره الله ويعزه الله إياكم أن تقصروا بحق دينكم بحق مجتمعكم نحن أمة قوتها في تمازجها قوتها في صلتها بربها فلنستثمر هذه الصلة فيما بيننا والصلة بيننا وبين ربنا عيدكم مبارك أسأل الله تعالى أن يأتي علينا العيد القادم وقد تحررت مقدساتنا وطهرت من هذا الدنس الذي ران عليها زمنا طويلا يا أمتنا استيقظي آن أن يتحرر مسرى محمد صلى الله عليه وسلم شعبنا أهلنا إخواننا بارك الله لكم هذه الأيام المباركة كل عام وأنتم بخير وأمتنا بخير وأوطاننا بخير ومجتمعاتنا بخير إن شاء الله والإنسانية أيضا عدا من يحاربوننا أن يكون هؤلاء البراء والبسطاء بخير لأنه نحب أن يكون الخير عاما على العالم بأجمعه تقبل الله الطاعات السلام عليكم أهلنا إخواننا أحبتنا شرق النهر وغرب النهر أمة واحدة يا شعبنا من السودان إلى سوريا مبارك عليكم جميعا هذا العيد تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم جميعا ورحمة الله والبركات لا
1: شريك لك تكبيرات حول العالم.

0: المرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
3: الله أكبر الله أكبر.
4: في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. الأردنيون يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المحافظات. حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى مع قرب ختام موسم الحج. 140,000 مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى رغم تضييق الاحتلال الإسرائيلي. إلى التفاصيل، حياكم الله. أدى الآلاف من المواطنين صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في الساحات والمساجد التي حددتها وزارة الأوقاف في مختلف مناطق المملكة. كما أدى جلالة الملك وسمو ولي العهد صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عمر بن الخطاب في العقبة. بدأ الحجاج صباح اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في ميناء قرب مدينة مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام الذي شهد مشاركة أكثر من 1,700,000 شخص. ومنذ ساعات الصباح الأولى شقت مجموعات من المصلين طريقها عبر وادي ميناء لرمي 7 حصوات. أدى 140,000 مصل صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى المبارك وسط تشديدات الاحتلال الإسرائيلي العسكري والحواجز الحديدية التي تقيد دخولهم، وعلت التكبيرات إذانا بحلول أول أيام العيد وسط حشود كبيرة من المصلين رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي. وامتلأت باحات المسجد الأقصى بالمصلين وسط أجواء روحانية مميزة رغم القيود والإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال على مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية أمس محاولة تسلل شخص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها بعد محاولة اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث جرى تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة. أكد بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الشباك اغتيال من وصفه البيان بأنه قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد عودة بالغارة التي نفذت أمس في شمال قطاع غزة. وأضاف البيان أنه تمت مهاجمة عدة مبان في قلب مدينة غزة كانت تستخدم مخابئ لمحمد عودة، وذلك بعد متابعة استخبارية استمرت عدة أشهر بهدف تعقب تحركاته وتحركات مساعديه داخل الحركة. وأفاد أنه بالتوازي مع مهاجمة عودة تمت مهاجمة شقة مجاورة تعود لعنصر من حماس شارك في هجوم 7 أكتوبر وكان جزءا من دائرة مساعدي عودة. وذكر البيان المشترك أن عودة شغل منصب قائد الجناح العسكري لحركة حماس خلال الأسبوعين الأخيرين بعد اغتيال قائده السابق عز الدين الحداد، مشيرا إلى أن عودة شغل خلال السنوات الأخيرة منصب رئيس هيئة الاستخبارات. وأشار إلى أنه في إطار منصبه كان عودة مسؤولا عن تخطيط وتنسيق أهداف الهجوم والاقتحام في 7 أكتوبر، معتبرا أن تصفيته تشكل ضربة كبيرة لمحاولات إعادة بناء حماس. ولم يصدر أي بيان من كتائب القسام أو حركة حماس حتى الآن. نقلت شبكة NBC نيوز عن جيلي فانس النائب الرئيس الأمريكي قوله إنه متفائل للغاية بأن توافق إيران ضمن أي اتفاق محتمل على عدم تطوير أسلحة نووية. وأضاف أن السؤال الصعب يتمثل فيما إذا كان الإيرانيون سيوافقون على آلية إنفاذ ورقابة تمنح واشنطن الثقة بأنهم لن ينتهكوا الاتفاق مستقبلا. في المقابل نقلت وكالة تسنيم عن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قوله إن وثيقة الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة سيتم توقيعها حصريا على أساس المصالح الوطنية الإيرانية. قال مسؤول في الحرس الثوري الإيراني اليوم إن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة أمر مستبعد، لكنه حذر من أن إيران مستعدة لمواجهة أي هجوم. ونقلت وكالة تسنيم عن محمد أكبر زادة نائب المسؤول السياسي في بحرية الحرس الثوري قوله
إن احتمال الحرب منخفض بسبب ضعف العدو، والقوة المسلحة متأهبة ومجهزة بالذخيرة. وأضاف: لا تشكوا في أننا سنحول المنطقة الممتدة من تشابهار إلى مها شهر إلى مقابر للمعتدين، في إشارة إلى منطقتين تقعان عند طرفي الساحل الجنوبي الطويل لإيران. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا بكم مع نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بألف خير. ما زالت رحلة الحجيج في منتصفها، وما زال حجاج بيت الله الحرام يتنقلون من منسك إلى منسك ومن صعيد إلى صعيد. وقفوا البارحة في عرفات، رفعوا دعواتهم إلى مجيب الدعاء، اعترفوا بذنوبهم وتضرعوا لخالقهم وغافر ذنبهم أن يعفو عنهم. فسالت الدمعات وسكبت العبرات، وأحسنوا ظنهم برب السماوات. ومع غروب الشمس خرجوا منها إلى مزدلفة فالمشعر الحرام، وهناك باتوا ليلتهم طاعة لربهم واستجابة لأمره. مع شدة التعب وطول السهر آثروا ألا يبرحوا مكانهم، فكل أمر يجيء من لدن رب الخلق محبب إلى النفس، قريب إلى القلب، سريع التنفيذ. ومع شروق يوم النحر صلى الحجيج صلاة العيد ليبدأوا جملة أعمال هذا اليوم. أما ما ينتظم سلك تصرفاتهم فهو منهج رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أول أيام بعثته، وأكده في كل موقف كان يمر على صحابته. وفي صبيحة يوم العيد، يوم أن حج مع أصحابه في السنة العاشرة من الهجرة، كان يؤكد على أن منهج الإسلام منهج وسطي لا يعرف الغلو ولا المشقة، مبني على التيسير والتخفيف عن الناس، ولا يقبل أن يوقعهم في حرج. فكان عليه الصلاة والسلام كلما جاءه أحد يسأله فعلت كذا قبل كذا يقول لا حرج، وكلما قال أحدهم أريد أن أفعل كذا قبل كذا قال عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. صلى الله عليك وسلم من رسول رحيم بأمته، عالم بأدق مداخل نفوسهم، ومقرب لها إلى الله تعالى. رسم لأمته منهجا يخفف عن النفس ويقرب من الرب، لا يسلكه عبد إلا وافق التشريع وأحب الخالق ونفذ الأمر، ولا يتركه أحد إلا ضل وضاع وهلك في أودية وتيه معاصيه وهوى نفسه. أيها المستمعون والمستمعات الكرام والكريمات، في هذا اليوم يخرج الحجيج لأداء طواف الإفاضة، وهو ركن آخر عظيم من أركان الحج. يدخل فيه الحاج على أقدس بقعة على وجه الأرض، هي القبلة التي ارتضاها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. يستشعر العبد إذا دخل هناك أنه يدخل على الله تعالى، ويقف بين يديه يكلمه ويطلب منه ويدعوه ويذكره بأحب وأجل الصفات. يكون في زحام من الناس، غير أنه ليس معهم، بل يطوف في فضاء كبير كأنه يستشعر وجود الملائكة من حوله. إن قدسية الكعبة ليست في حجارتها، بل في كونها قبلة تجمع الأمة، وجميع المسلمين يتوجهون إليها في صلاتهم، فتوحد قلوبهم وأفئدتهم مهما اختلفت أصولهم ومنابتهم. الطواف أيها الكرام صلاة يجوز فيها الكلام، وواجب الوقت لمن كان في بيت الله الحرام أن يطوف، فأجل عبادة تصنع هناك في تلك اللحظات هي الطواف، فهذه العبادة مختصة بتلك البقعة لا تصنع في غيرها. ولو تأملتم معي رحمكم الله شكل الطواف لرأيتم بأن الحاج يطوف بالبيت خلاف عقارب الساعة، كأنه يعود في الزمن. فهذه فرصة لأن ترجع في رحلة عبر الزمان إلى عهد النبوة وزمن نزول الوحي، لتستحضر أثناء طوافك جملة الأحداث التي حصلت في هذه البقعة المطهرة. فهنا أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته، هناك، نعم هناك، ألقي على ظهره سلى الجزور تفداه نفسي وكل النفوس، وهناك ضرب أبو بكر وعذب ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. هذا البيت الذي تطوف به اليوم وأنت تنعم بحالة الأمن وتذكر اسم الله ملء فيك، هذا البيت وهذه البقعة هي ذاتها التي حطم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصنام، وأعلن منها للدنيا، كل الدنيا، أن لا إله في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى. إن دورانك بخلاف عقارب الساعة مدعاة لأن يسترجع الإنسان ماضيه وكل ذنوبه، ويعلن صلحه مع الله، ويجدد عهده مع خالقه، وأنه لن يرجع إلى تلك الذنوب بعد الحج. الطواف دروسه عظيمة، فلتطلق العنان لعقلك كي يتفكر في عظيم تلك الدروس وروعة ذلك الموقف. وإذا فرغ الحاج من الطواف مال إلى جهة المسعى ليؤدي السعي بين الصفا والمروة. هناك سيرى أنه حبيس مشهد سعي أمنا هاجر رضي الله عنها، وهي تبحث عن الماء لتسقي رضيعها إسماعيل. كانت هاجر تسعى وتبحث عن الماء وهي على علم يقيني أنه ليس في المكان ماء، ولكنها كانت ترجع في كل مرة إلى ذات المكان فتنظر، لأنها لا تعول على بصرها أو حتى على جهدها في البحث، بل أوكلت الأمر إلى رب عظيم كريم. كانت تعلم في قرارة نفسها أنه لن يضيعها. هذا والله درس بالغ الأهمية لكل مؤمن تعلق بالأسباب وترك التعلق برب الأسباب. ومن المشاهد التي تنطبع في الذهن ولا تنفصل عنه لحظة أن يتحلل الحاج من إحرامه بعد أن صنع جل ما طلب منه في هذا اليوم، إعلانا بأنه قد قطع الشوط الأعظم من أعمال الحج. إنه مشهد الحلق، حيث يبرهن العبد على صدق العودة إلى الله تعالى، إذ يظهر حالة من التضحية بشيء غال على نفسه نفيس، ألا وهو شعره الذي يجمل شكله ويعطيه مظهره المميز بين الناس. اليوم يحلقه استجابة لأمر الله تعالى: ألم تطلب مني يا رب أن أضحي به؟ فليكن لك يا رب ما شئت، فأمرك مقدم على كل أمر. أبعد كل هذه الرحلة وهذا التعب أرد أمر الله تعالى وطلبه؟ لا والله لا يرد. وتحبيبا في الأمر ودفعا إليه، رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجه يقول: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: والمقصرين. فكان لمن بذل لله تعالى شيئا حبيبا إلى قلبه ونفسه مكان السبق عند الله، وله المكانة العلية والمقام الرفيع. هذا اليوم العظيم اسمه يوم النحر، وقد سمي بهذا الاسم لمنسك عظيم شرعه الله تعالى في هذا اليوم، وهو للحاج ولغير الحاج. أما الحاج فيذبح هدي النسك، وأما غير الحاج فيسن له أن يتقرب إلى الله تعالى بالأضحية، وفي كليهما إراقة للدم وإحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه السلام الذي افتدى الله تعالى ابنه إسماعيل بكبش عظيم، آية منه سبحانه وتعالى، ودليلا عظيما على أن من ضحى لأجل الله تعالى عوضه الله تعالى وأكرمه. فهذه رسالة لكل مسلم في هذا اليوم بأن يتقرب إلى الله تعالى بالأضحية، فهي توسعة عليه وعلى أهل بيته وعلى الأقارب والأصدقاء والأحبة وفقراء المسلمين. ففي الأضحية معنى من أعظم المعاني، ففي هذا اليوم من العام يتوحد المسلمون في طعامهم، فكلهم يطعم من نفس الطعام، يذوق الفقراء طعام الأغنياء. فالذبح في هذا المقام مقصود، لا يسد مسده شيء آخر من مال أو غيره، وهو منسك أراده الله تعالى في هذا المقام على هذا الشكل، لا يستبدل بغيره ولا يغير، بل يتعبد الله تعالى في يوم عيد الأضحى بذبح الأضاحي، فهو أعظم عمل يصنع في هذا اليوم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا. فجودوا أيها الكرام مما آتاكم الله تعالى من المال، وأقيموا شعيرة ربكم في يومكم هذا، فإن من يعظم شعيرة الله في نفسه ويقيمها في بيته فهذا دليل صدق مع الله تعالى، ودليل مكانة علية لله تعالى في قلبه وفي نفسه. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها الكرام، يوم العيد يوم صلة الأرحام، والرحم تعلقت بعرش الرحمن تقول: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فأكرمها الله تعالى بقوله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. فقال سبحانه فلك ذلك. العيد مقام جميل لنبذ كل خلاف، مقام عظيم لقهر الشيطان وإرغام أنفه، فما زال في غيظه من البارحة فلا يفرح اليوم بقطيعة رحم أو خلاف بين أخوين أو عقوق أو ما شابه ذلك. فاليوم يوم طاعة ومغفرة وعمل صالح، فأكثروا من أعمالكم الصالحة في يومكم، وكبروا الله تعالى في نفوسكم قبل أن تكبروه بألسنتكم. في هذا اليوم سيخرج الحجيج إلى منى ليقيم هناك 3 ليال، تبدأ برمي جمرة العقبة الأولى، ولنا بإذن الله تعالى في الغد وقفات مع منى والمبيت فيها ورمي جمراتها. اللهم املأ قلوبنا بحبك ونفوسنا بطاعتك وجوارحنا بتعظيم شعائرك، واصنعنا اللهم على عينك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله
2: في العيد يعلو التكبير. نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06255999.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزر بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزر بروكرز.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: تهوي تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
4: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار
5: بس ب 145.
4: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك عنوان.
1: حياة أفهم للوطن حياة.

تتقدم حياة اف ام بالتهنئة لقائد الوطن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتهنئ مستمعيها والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة المباركة، وكل عام وأنتم بخير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذه الأيام أيام مباركات، نبارك ابتداء لأمتنا، لعالمنا الإسلامي شرقا وغربا، بقدوم هذا الضيف المبارك، عيد الأضحى المبارك، الذي أسأل الله أن يجعلنا فيه وإياكم من المقبولين. في هذه الأيام المباركات شرعت لنا عبادات رمزية عظيمة جدا، لعل من أعظمها ومن أبرزها ما يفعله الحجيج هناك في هذه الأيام من المبيت بمنى، من الوقوف بعرفات، من أداء هذه النسك، وهي عبادات ترمز إلى العهد على نصرة الدين، حيث وقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هناك بمنى يعاهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصرة الدين. هذه الأيام قيمتها بقيمة الأعمال هناك، بقيمة الإنجازات التي ابتدأت من هناك. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم فيها من المقبولين. أسأله تبارك وتعالى أن يبارك لأمتنا، أن يبارك لشعبنا هذا العيد المبارك. إلى الملتقى بكم، هذا محدثكم نضال البزور، السلام عليكم ورحمة الله.
1: تكبيرات حول العالم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255 99

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عيد الأضحى فقال: إن أول شيء نبدأ به يومنا هذا بعد التكبير والتهليل أن نضحي لله تعالى. وقد ذكر لنا صلى الله عليه وسلم أنه ما من عمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى في يوم عيد الأضحى من إهراق الدم، أي من الأضحية. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن هذه الأيام، ويعني أيام عيد الأضحى، هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، ولن تكون أيام أكل ولا شرب ولا ذكر لله تعالى إلا إذا ضحى المضحون وقدموا لله سبحانه وتعالى. ولا ننسى أن للمضحي أجرا عظيما، فبكل شعرة حسنة من الله سبحانه وتعالى. فتقبل الله منا ومنكم الطاعات، وبارك الله لنا ولكم في الحسنات، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. أخوكم محبكم بشار شريف.

في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06255599.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: صوت الصوت.

اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

أعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: كل عام وانتم بخير.
1: تقبل الله طاعات وعساكم من عواده.
2: كل سنة وانتم سالمين.
3: كل سنة.

مساء الأعياد ويا مساء الأيام الحلوة ويا مرحبا بكل أصحابنا الحلوين وجميع مستمعينا ومتابعينا على أثير إذاعة حياة فأم. أكيد بنحب نهنيكم وبالعيد نعيد عليكم ونقولكم كل عام وأنتم بألف خير ونرحب فيكم بحلقة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك اللي كل الناس أكيد اللي بيسمعونا واللي بيتابعونا على شاشة تلفزيون حياة وعلى أثير إذاعة حياة فأم كل عام وأنتم بألف خير.

عيد الأضحى المبارك، عيد البهجة، عيد السرور، عيد المحبة، العيد اللي بيملي أيامنا بالفرح وبالطاقة الحلوة. أكيد في أيام العيد المبارك دائما بحياة أف أم نكون محضرين لكم فقرات كتير حلوة وأيضا فترات جدا جميلة، والعيد هذا أكيد مخبين لكم فقرات ممتعة ومفيدة، تحديات حلوة بنتمنى إنكم تستمتعوا فيها وتشاركونا أيضا، ومخبين لكم جوائز كتير حلوة خلال هاي الحلقة. وجوائز حلقتنا لليوم مقدمة من لونا بارك، وهي بطاقة ألعاب مشحونة بقيمة 25 دينار أردني. وخلينا نتذكر أنه لونا بارك هي أكبر تجمع ألعاب موجود بمكان واحد للكبار وللصغار، فعلشان هيك تشجعوا تحمسوا وكونوا معنا اليوم، رح يكون معنا أكثر من جائزة لأكثر من فائز لليوم، فتحمسوا وتشجعوا معنا وشاركونا.

يعني عن جد انه العيد بيجي بيجمع شملنا، بزيدنا فرحة، بزيدنا بهجة، بزيدنا محبة، هيك ايام العيد وطاقة العيد كلها حلوة. يعني حتى انه احنا مش نايمين قبل العيد كلياتنا، بس انه احنا كتير متحمسين ومبسوطين ولسه عنا هاي الطاقة الجميلة. اكيد من اذاعة حياة اف ام بحب اعايد على كل الناس الموجودة بكل اقطار المملكة الاردنية الهاشمية، من وين ما كنتوا عم تسمعونا على اثير اذاعة حياة اف ام، من عمان وزرقاء على 104.7، من البلقاء والسلط على 101.1، من إربد والشمال على 106.5، وأكيد أهل عابة وأهل الجنوب تسمعونا على 102.7، أو بتسمعونا وبتشوفونا على شاشة تلفزيون حياة. كل عام وإنتوا بألف خير.

ويا نعايد عليكم كلياتكم، ما بننسى نعايد على طاقم عمل إذاعة حياة أم اللي دايما بيخلوا أعمالنا تطلع بصورة أحلى وأكيد بنتيجة تعجبكم وأكيد ترضيكم. أكيد كل عام وأنتم بألف خير. من الهندسة الإذاعية بنحب نعايد على هاني سعايدة، من تلفزيون حياة بنعايد على عبد الله حسن، وأيضا من المتابعة والتنسيق يزيد عويضة. كل عام وأنتم بألف خير. وعندنا بالجاليري يعني من ألطف الضيوف الموجودين معنا والمشاركين اللي حيكونوا معنا، هاشم. أكيد يا هاشم ما بدنا ننسى نقول لك كل عام وأنت بألف خير.

العام وانتم بألف خير لكل الناس اللي موجودين برضو بكل أرض بكل بيت بكل مكان. نتمنى لكم أيضا السلام إن شاء الله بالعيد هذا، هيك يعم السلام على الجميع، هيك على كل كوكب الأرض، يكون كوكب الأرض كله أيام وعيد وأيام وفرحة وأيام وبهجة وأيام وسلام. أكيد نحب نعايد برضو على الناس يلي عم تعلق لنا على الفيسبوك، محمد حسن كل عام وانت بألف خير، برضو فريال كل عام وانت بألف خير، سعاد غنام أكيد بتحب إنها تشاركنا بفرحة العيد وتكبر معنا بتكبيرات العيد. بحب أحكي لكم إنه أنتوا اليوم تقدروا تشاركونا بحلقتنا الكتير حلوة، لأنه اليوم عنا هو أكيد بما إنه العيد موسم الفعاليات، فأكيد إذاعة حياة إف إم خبيت لكم فعاليات ولا أحلى من هيك، أحاديث قوية وحلوة وقصص مسلية، وأكيد ما ننسى مشاركاتكم الأكثر من رائعة عشان تشاركوا معنا وتربحوا بالجوائز يلي مخبين لكم إياها لليوم. وبدي أرجع أذكركم بجوائز الحلقة الجميلة جدا لليوم المقدمة من لونا بارك، وهي بطاقة ألعاب مشحونة بقيمة 25 دينار أردني، لأنه لونا بارك هي أكبر تجمع ألعاب موجود للكبار وللصغار بمكان واحد. عشان هيك تحمسوا وتشاركوا معنا، تشاركونا فعالياتكم العيد، تجاوبوا على سؤال حلقتنا اليوم، وتسألوا سؤال للمتصل اللي بعدكم عشان نتعلم سوا ونشارك كلنا المعلومات مع بعض البعض. هلأ إذا بدكم تسألوني كيف بدنا نشارك معكم، فأكيد بتقدروا تشاركوا من خلال أرقامنا وهي 06-516-4020.

5 15 16 20. وايضا تعليقاتكم على الفيسبوك بتكون مقبوله وحلوه وبنحب انه نقراها ونشوفها اكيد. واكيد دائما بدي اذكركم انكم تتابعونا سواء على اثير اذاعه حياه اف ام او على شاشه تلفزيون حياه.

أكيد بما أنه إحنا بنحكي عن عيد الأضحى ففعاليات عيد الأضحى مميزة عنا. يعني الأمة الإسلامية كلياتها بشعائر عيد الأضحى بتبلش معاها من قبل 10 أيام اللي هم أيام دول الأول أيام من ذي الحجة. كلنا بنكون هيك في ناس منا اللي صايمين ومن الناس اللي أكيد دائما هيك عندها هاي الشعائر الحلوة الشعائر الإسلامية قراءة قرآن صلاة تقرب إلى الله بهاي الأيام اللي كتير كانت مباركة وجميلة. والعيد هذا طبعا اللي زاد العيد فرحة انه كان عنا برضو عيد الاستقلال الاردني 80 كان جدا يعني موعده هيك زاد العيد عنا فرحة زاد بهجة العيد حمسنا اكتر واكتر للعيد. ان شاء الله يا ربي دايما يكون الاردن كل عام الاردن اكيد والمملكة الاردنية الهاشمية كلها بألف خير. فعلشان هيك يعني العيد هذا كان عنا عيد مميز. بس اصلا عيد الاضحى بشكل عام هو دايما مميز لانه بتكون في الفعاليات مختلفة بوجود الاضحية. ودايما اذا بنروح على فكرة الأضحية دايما بترجعنا لقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام لما شاف رؤيا بأنه هو كان لازم يضحي بابنه سيدنا إسماعيل عليه السلام. قد الموضوع كان اختبار كبير من ربنا سبحانه وتعالى إلى أنه سبحان الله سيدنا إبراهيم كان مؤمن وكان حكيم وكان أيضا مطيع لأمر الله عز وجل. وأيضا سيدنا إسماعيل كان صبور ومؤمن. ولما صار سيدنا إبراهيم أكيد جاهز لأنه ينفذ هذا الأمر افتداه الله بكبش عظيم. والكبش العظيم هنا أنا بحكي لكم عن الأضحية. وهيك إحنا صرنا بعدين صارت هاي واحدة من الشعائر الموجودة في عيد الأضحى ويلي إحنا بناخدها بكل عيد بتخلينا دايما نسترجع هذه القصة ودايما هاي القصة بنحكيها لكل جيل عن جيل ودايما بنتذكرها سواء كنا كبار أو صغار. علشان هيك بنرجع بنحكي إن الأضحية هي إلها مكان كتير كبيرة في الإسلام عند المسلمين فيها أجر كبير وفيها فضل كبير. ومن هون لما نشوف قديه فكرة الأضحية فيها تقسيم لثلاث أثلاث وكل ثلث موجود علشان نساعد الفقراء والمحتاجين ثلث الآخر عشان الجيران والأقارب وأيضا يعني كل ثلث موجود لسبب قديه منفكر فكرة قديه الإسلام مفكر بكل شخص مفكر بالغني والفقير مفكر بالكبير والصغير فقديه الموضوع حلو. أنا هذا الإشي بحكي لكم إياه لأن العيد هذا كان أول مشاركة إلي فعالة بالبيت شاركت معاهم بموضوع الأضحية لما شفت هيك كلهم قاعدين بيقسموا في الأضحية وهكذا كان الموضوع جدا هيك فيه مشاعر كتير حلوة فيه هيك خلينا نقول شعور مختلف عن كل عيد. كل عيد أنا ما كنت أساهم بس العيد هذا قررت أني أنا أشارك ومن منبري هذا بحكي لكم لازم كل عيد تشاركوا لأنه فعلا الفرحة بتكون مختلفة.

زي ما انا قررت اني انا اشارك اهلي في موضوع الاضحيه، انتوا شو عملتوا شيء خلاكم تتميزوا بهذا العيد؟ اكيد بدي اذكركم انه بمشاركاتكم هاي راح تدخلوا معنا على السحب لنربح اكثر من جائزه موجوده معنا لليوم، واكيد السحب بيكون بنهايه الحلقه راح يكون عندنا اكثر من فائز، والجوائز مقدمه من لونا بارك بطاقه العاب مشحونه بقيمه 25 دينار. ونذكر انه لونا بارك هي اكبر تجمع للالعاب موجودين بمكان واحد سواء للكبار او للصغار، عشان هيك انا متحمسه اسمع مشاركاتكم، ولكن رح نتوقف قليلا لرفع اذان العصر وبنرجع لكم اكيد لنشوف المشاركات الحلوه ونستمتع مع بعض بالعيد.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

رجعنا لكم مستمعينا الحلوين من بعد الفاصل ومكملين معاكم لنسمع مشاركاتكم الحلوة. بس بدي أذكركم بالأرقام يلي بتقدروا من خلالها أنكم تشاركونا اليوم بفترة الأطفال في أثير إذاعة حياة أم في عيد الأضحى المبارك. أكيد أرقامنا هي 06-516-2020 و 06-516-2020 وأيضا 06-516-2020 وأيضا 06-516-5020. أكيد نحب نشوف تعليقاتكم على شاشة التلفزيون حياة، تتحمسوا شاركونا بكل فعالياتكم وبكل قصصكم للعيد لحتى نخلي العيد سوا أجمل.

0: الشباب الأول مشاركة حلوة من محمد. مرحبا يا محمد، كيفك؟
1: الحمد لله كمان.
0: كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير.
0: احكي لي يا محمد، انت قد ايه عمرك؟
1: انا عمري 13 سنة.
0: اها، العمر كله يا ربي. كيف العيد معاكم يا محمد؟
1: والله الحمد لله، رحت انا على المسجد، رحت صليت العيد. أيوة. وذبحت انا وابوي رحنا ذبحنا القربان، وهنا قاعدين عم بنعيد على عماتي وخالاتي.
0: حلو، فعاليات للعيد والله، عاملين اجواء. طيب قد ايه بتحب عيد الاضحى ولا عيد الفطر اكثر؟
1: الاثنين صراحه.
0: الاثنين صراحه. طيب ممتاز ممتاز والله، فعاليات حلوه يا محمد. محمد، اليوم احنا عم نحكي بفعاليات العيد وبالقصص العيد، عم نحكي عن الناس اللي بتزهق باول يوم عيد. انت من الناس اللي بتزهقوا باول يوم عيد ولا لا؟ دائما العيد عندك مليء بالفعاليات.
1: أكثر إشي بنبسط فيه.
0: أها حلو. طيب شو بتحكي للناس اليوم اللي بتزهق بالعيد أول يوم؟
1: تروح تعيد على عماتها وخالاتها، وصلة الرحم دائما تكون موجودة، ويروحوا ويصلوا. أنا يعني صليت صلاة العيد في المسجد. أه. وبنفس المسجد صليت صلاة الظهر.
0: طيب الحمد لله والله، إن شاء الله يا ربي دايما الله يزيدك من هدى وتقوى، ويعني ما أحلاك يا محمد وما أحلى فعالياتك يا محمد. طيب جاهز يا محمد لتجاوب سؤال حلقتنا اليوم؟ طيب السؤال، هلأ أنا رح أسألك سؤال، بعد ما تجاوبه بدي تسأل سؤال للمتصل اللي بعدك، اتفقنا؟
1: ماشي.
0: بس ما تصعب الأسئلة عليهم، يعني خلي أسئلتك خفيفة لطيفة.
1: ماشي.
0: طيب سؤالنا لليوم بيحكي، في أي يوم يبدأ عيد الأضحى بحسب التقويم الهجري؟ يعني اليوم إحنا قديه هجري؟
1: 10 ذي الحجة.
0: في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. برافو عليك يا محمد، إجابة صحيحة وسليمة 100%. أكيد يا محمد اسمك دخل معانا على السحب. احكي لي شو بدك نسأل المتصل اللي بعدك؟
1: يعني بسأل المتصل بعدي شوي، خلنا نفكر.
0: عادي أي سؤال، رياضيات، جغرافيا، علوم، أسئلة شخصية، أسئلة عامة، اللي بدك إياه.
1: اسألي. سنن عيد الأضحى.
0: سنن عيد الأضحى، حلو. حبيت
1: شو هم سنن عيد الأضحى؟
0: حبيت السؤال يا محمد، شكرا للمشاركة، وأكيد اسمك دخل معانا على السحب، وسحب بيصير إن شاء الله بآخر الحلقة، فتابعنا الآخر لحتى تشوف إذا كنت من الفائزين، وإن شاء الله بتكون من الفائزين اليوم يا محمد. كل عام وإنت والأهل والعيلة كلها بألف خير.
1: الله يسلمك، بحبكم.
0: شكرا شكرا. وننتقل للاتصال اللي بعده من إبراهيم. مرحبا يا إبراهيم، كيف حالك؟
2: منيح.
0: كل عام وانت بألف خير.
2: وانت بخير.
0: احكي لي كيف العيد؟
2: منيح.
0: شو عملتوا؟
2: ذبحنا خروف.
0: ذبحتوا خروف؟ انت رحت معاهم؟ شاركت ولا ما شاركت؟
2: شاركت.
0: والله كان حلو الفعالية ولا لا؟
2: حلوة.
0: حلوة، الحمد لله انك انبسطت يا ابراهيم. طيب احكي لي شو في عندك فعاليات اليوم، شو بدك تعمل بالعيد؟
2: بدنا نروح عند عمتاتي.
0: بدك تروح عند عمتاتي؟ اخي هي صدهم عمتاتك، نيالهم عمتاتك في العيد. طيب جاهز لجاوب السؤال يا ابراهيم؟
2: جاهز.
0: عشان بعدها تسال سؤال للمتصل اللي بعدك، اتفقنا؟
2: اتفقنا.
0: السؤال اللي سالك اياه محمد يا ابراهيم، ما هي سنن عيد الاضحى؟
2: نلبس اواعي جديده.
0: نلبس اواعي جديده، حلو. ايش كمان؟ إشي أنت عملته؟
2: نتحمم.
0: نتحمم، ماشي. إشي كمان أنت عملته قبل شوي قلت لي عنه؟ رحت شو عملته بالخروف؟ أنت شايفني؟
2: ونروح عند عمتاتي.
0: وتروحوا عند عمتاتكم، أهم إشي تروحوا عند عمتاتكم، وتضحوا كمان بالأضحية، صح يا إبراهيم؟
2: صح.
0: برافو عليك يا إبراهيم، إجابة صحيحة وسليمة 100%. أكيد اسمك دخل معانا على السحب يا إبراهيم. والله بده سقف إبراهيم، سقف إبراهيم وعمتات إبراهيم كمان بدهم سقفة. طيب احكي لي شو بدك تسأل المتصل اللي بعدك يا إبراهيم؟ إبراهيم،
2: ليش بنصوم يوم عرفة؟
0: ليش بنصوم يوم عرفة؟
2: يوم عرفة
0: سؤال جدا جميل. طب أنت صمت ولا لا؟
2: لا.
0: لا؟ طب السنة الجاي بتصوم، اتفقنا؟
2: اتفقنا.
0: اتفقنا. كل عام وانت واهلك بألف خير يا إبراهيم، عيدكم مبارك يا ربي.
2: وانت بخير.
0: وانت بألف خير.

0: احلى اول مشاركه من بنوته حلوه موجوده معنا. نسمع مشاركه ليان. مرحبا يا ليان، كيفك؟
1: مرحبا مرح، الحمد لله.
0: كل عام وانت بالف خير يا ليان.
1: وانت بخير حبيبتي.
0: احكي لي كيف العيد معاكم؟
1: صراحه كثير حلو، ذبحنا خروف
0: حلو
1: وطلعنا انا وبنات عمو.
0: اها
1: شربنا كوكتيل كتير زاكي.
0: شربتوا كوكتيل؟ يا أخي فعاليات العيد عندكم نشيطة والله، حلو حبيت. طيب وإيش ناوي تعملي كمان يا ليان؟
1: بدنا نطلع مع بابا كمان شوي.
0: حلو، الله يخليكم لبعض وإن شاء الله كل أيامكم بتكون عيد يا ليان. طيب ليان، جاهزة لتجاوبي سؤال حلقتنا لليوم؟
1: جاهزة.
0: وبعدها بدي تعطيني سؤال للمتصل اللي بعدك، اتفقنا؟
1: اتفقنا.
0: طيب سؤالي اللي سألك يا إبراهيم يا ليان، ليش بنصوم يوم عرفة؟ أول إشي أنت صمتي ولا ما صمتي يوم عرفة؟
1: أكيد صمت أنا.
0: الحمد لله الحمد لله يا ليان. طيب يلا احكي لي ليش صمتي يوم عرفة؟
1: عشان الرسول صلى الله عليه وسلم صامه.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: وإحنا بنتبع الرسول.
0: أكيد طبعا، وكلنا بنعرف إنه صيام يوم عرفة بيغفر لك ذنوب سنة قبل وسنة بعد أيضا، صح يا ليان؟
1: صح
0: مظبوط يا ليان، برافو عليك يا ليان، شكرا لمشاركتك اللي كتير حلوة. احكي لي شو بدك تسألي المتصل اللي بعدك.
1: شو ممكن أسأله؟
0: جغرافيا، دين، علوم، اللي بيطلع فيكي، اللي بيطلع اللي بدك إياه.
1: أوكي بدي أسأله إيش عاصمة الأردن؟
0: عاصمة الأردن، يا الأسئلة السهلة هاي حبيت. شكرا لك يا ليان على هاي المشاركة الكتير حلوة، وأكيد دخل اسمك معانا على السحب، وكل عام وإنتي والعائلة بألف خير.
1: وإنت بخير حبيبتي. شكرا
0: حبيبتي. شكرا شكرا لمشاركتك الحلوة، عن جد مشاركاتكم كتير حلوة وأسئلتكم متنوعة، يعني لهلأ في تنوع في الأسئلة وأسئلة جدا جميلة وسهلة. نروح نشوف غزل إذا رح تعرف تجاوب السؤال اللي سألته ليان ولا لا. مرحبا يا غزل، كيفك؟
2: الحمد لله.
0: كل عام وانتي بألف خير.
2: وانتي بخير، كيفك؟
0: الحمد لله. غزل انتي قدي عمرك؟
2: 14.
0: العمر كله يا ربي. شو عملتي بالعيد؟
2: زين اجوا عنا عمامي وخوالي ولسه بدنا نطلع كمان شوي.
0: حلو فعاليات. طب شو بتحكي للناس اللي بتزهق بأول يوم عيد يا غزل؟
2: لا سلوا حالكم،
0: اعملوا اي اشي ولا تضلوا زهقانين،
2: لازم تعيدوا.
0: الحمد لله ان شاء الله يا ربي الله بيعيدوا علينا دائما واحنا مبسوطين وهاديين البال. جاهزه لتجاوبي السؤال اللي سالتك يا ليان؟ سؤال كثير سهل.
2: جاهزه اكيد.
0: جاهزه. السؤال بيقول ما هي عاصمه الاردن؟
2: عمان.
0: عمان، برافو علينا، برافو برافو، اجابه سريعه وسهله. شو بدك تسال المتصل اللي بعدك؟
2: ايش اسم اليوم اللي قبل يوم عرفه؟
0: اسم اليوم اللي قبل يوم عرفة، سؤال جدا جميل. شكرا يا غزل على مشاركتك، وأكيد اسمك دخل معانا على السحب، والسحب إن شاء الله بيصير في نهاية الحلقة، فتابعينا الآخر لتشوفي اسمك إن شاء الله من الفائزين. حب أذكركم أن جوائز الحلقة اليوم مقدمة من لونا بارك، بطاقة ألعاب مشحونة بقيمة 25 دينار أردني. ولونا بارك هي أكبر تجمع للألعاب في مكان واحد للكبار وللصغار، عشان هيك تحمسوا وتشجعوا، رح يكون عندنا أكثر من فائز لليوم، فيعني مدلعينكم على الآخر. كل اللي عليكم انكم تشاركونا وتتصلوا وجاوبوا على الأسئلة، وان شاء الله بتكونوا من الرابحين.
3: تقبل الله طاعات وعساكم من عواده.
4: كل سنة وانتم سالمين.
5: كل سنة.

0: يلاحظوا هيك كل المتصلين اللي اتصلوا عندهم فعاليات عيد وعندهم حماس للعيد وعندهم شغف للعيد لهلا ولا متصل كان زهقان، فالحمد لله على انه احنا العيد هذا تحسننا وبطلنا زهقانين. خلينا نستقبل اتصال جديد من بيان. مرحبا يا بيان، كيفك؟
1: تمام الحمد لله، كيفك انت؟
0: الحمد لله كل عام وانت بألف خير يا بيان.
1: انت بخير،
0: احكي لي كيف العيد معك؟
1: تمام حلو.
0: شو عملتوا بالعيد؟
1: طلعنا ولفينا.
0: رحتي على صلاة العيد ولا ما رحتي؟
1: رحت.
0: والله حلو اجواء، بحس صلاة العيد انا بحب اروحها دائما، كل سنه هيك بتكون فيها فعاليات صح، والناس بتوزع حلويات وهيك، بحب المشاركات هاي. احكي لي جاهزه لتجاوبي سؤال حلقتنا اليوم؟
1: يلا جاهزة.
0: السؤال سألتك يا غزل، ما هو اسم اليوم الذي يسبق يعني اللي بيجي قبل يوم عرفة؟
2: كان يوم
0: الاستقلال. الاستقلال هو كان يوم الاستقلال، بس ايش كان في يوم الاستقلال؟ اشي شعيرة اسلامية
1: مش عارفة صراحة.
0: اليوم اللي حجاج فيه بيرتبوا المي بيحملوها معاهم عشان يطلعوا على جبل عرفات.
1: الحجاج
0: ايش اسمه يوم اشي من من تروي. من المياه
1: التروية.
0: التروية، عين الله عليك، برافو، ابدعتي ابدعتي ابدعتي ابدعتي يا بيان، جابه سهله وحلوه وسريعه، برافو عليكي. احكي لي يا بيان، شو بدك تسالي المتصل اللي بعدك؟
1: اي عام استقلت الاردن؟
0: اي عام استقلت الاردن؟ حلو، سؤال جدا جميل واجابته حافظينها لانه ايش جديد كان عيد الاستقلال، برافو عليكي. طيب يا بيان اسمك اكيد دخل معنا على السحب، وان شاء الله السحب بصير باخر الحلقه، فتابعين للاخر عشان نشوف ان شاء الله بكون اسمك من الرابحين. كل عام وانت بخير.

0: مكملين في استقبال مشاركاتكم الحلوة وإجاباتكم وأسئلتكم الأكثر من رائعة، ونروح نستقبل اتصال من تولين. مرحبا يا تولين، كيفك؟
1: مرحبا، الحمد لله،
0: كل عام وأنت بألف خير. أنت بألف خير وصحة وسلام. احكي لي كيف العيد يا تولين معاكم؟
1: حلو، كمان شوي رح نطلع جعنا ناس
0: والله، فعاليات صلة رحم وأجواء. طيب احكي لي كيف يعني، شو بتقولي للناس اليوم بتزهق؟ لأنه عادة الناس أول يوم عيد تقولك خلص أول هيك نهار العيد، بعدين ببلش الملل يحل علينا، فشو بنقول؟
1: لا العكس، بالليل أحلى عشان بنطلع.
0: أها حلو، بعدين هلأ شوب يعني ما حدش بيطلع الصبح، حطلعوا بالليل يا جماعة. طيب احكي لي يا تولين، جاهزة لتجاوبي سؤال اللي سألتك يا بيان؟
1: جاهزة.
0: وبعدها بدي تسألي سؤال المتصل اللي بعدك، اتفقنا؟
1: تمام.
0: سؤال بيان كان، في أي عام استقلت المملكة الأردنية الهاشمية؟
1: 25/5/1946.
0: برافو علينا، إجابات سهلة وسريعة برضو يا تولين، إجابة صحيحة أكيد. احكي لي يا تولين، شو بدنا نسأل المتصل اللي بعدك؟
1: كم مرة حج الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: كم مرة حج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سؤال جدا رائع يا تولين، شكرا على سؤالك جدا جميل، وأكيد اسمك دخل معانا على السحب، والسحب إن شاء الله بيصير في نهاية الحلقة. كل عام وأنتي والأهل بألف خير. أكيد بحب كمان أنوه على مشاركات الناس الموجودة معانا اللي بتعلق على الفيسبوك، كل عام وأنتو بألف خير يا منال ويا جوري يا خديجة، وأكيد الناس اللي بتسأل شو الجوائز. فاليوم ذكرنا إنه جوائز الحلقة مقدمة من لونا بارك، بطاقة ألعاب مشحونة بقيمة 25 دينار أردني، ولونا بارك هي أكبر تجمع ألعاب في مكان واحد للكبار وللصغار، فعلشان هيك تحمسوا وشاركوا معنا. وللناس يلي بتسأل عن الأرقام، فأكيد بحب أني أرجع أذكركم فيها، 06-516-4020 و06-516-2020، وأيضا 06-516-2060، وأخيرا 06-516-5020. وأكيد دايما منحب نشوف مشاركاتكم ونس نسمع نشوف تعليقاتكم، نسمع مشاركاتكم. كل عام وانتو بألف خير.

0: طبعا في يعني مشاركاتكم الكتير حلوة اللي أنا دايما بحب أسمعها. قبلها بدي أحكي لكم بس قصة هيك كتير سريعة وصغيرة صارت معي. فدايما بدي أذكركم إنه إحنا كناس صغار لساتنا عم نتعيد ولساتنا عم ناخد عيديات من الإخوال والعمام الأب والأم. أكيد ما في داعي إنه نكذب برقم العيدية. يعني لما حدا يجي يسألك قديش تعيدت ما في داعي تطلع بالرقم لفوق. يعني إحنا مش عاملين مسابقة للرجل اللي تعيد أو البنت اللي تعيدت أكتر. يعني عادي إحنا بنسأل من باب الفضول مش من باب إنه في جائزة للي تعيد أكتر. فعادي قول الرقم واضح وصريح، لا تزود في العيدية. الشغلة مش إنه أنا أكتر منك وأنت أكتر مني، لا عادي إحنا بس هيك بنسأل من باب الفضول، وإذا مش حابب تجاوب برضو ما تجاوب. المهم إنك ما تكذب برقم العيدية. اتفقنا؟ اتفقنا. نروح نسأل راشد قديش تعيد العيد هذا. مرحبا يا راشد، كيفك؟
1: الحمد لله.
0: كل عام وأنت بخير.
1: كل عام وأنت بخير. عيد سعيد.
0: عيد سعيد علينا وعليك. قد ايه عمرك أنت يا رشود؟
1: 6 سنين.
0: 6 سنين العمر كله يا ربي. طيب احكي لي قد ايه تعيدت العيد هذا؟ كم عيديتك؟ كتير ولا شوي؟
1: 10.
0: اوف، شو بدك تعمل فيها؟
1: أجيب لي تاب.
0: اها، بدك تجيب تاب بالعشرة؟ ممتاز ممتاز، برافو عليك. طيب احكي لي، جاهز لتجاوب سؤالنا لليوم؟ طيب تجاوب سؤال الحلقة ولا تلعب معي حرف اسم حيوان نبات جماد بلاد؟ انا اعطيك حرف وانت تعطيني اسم وحيوان.
1: حرف؟
0: يعني تلعب معي؟ يلا بدي اعطيك حرف اسمك يا راشد. حرف الراء. يلا اعطيني اسم بحرف الراء.
1: راشد.
0: راشد، برافو. حيوان بحرف الراء. ايش في حيوان بحرف الراء؟
1: راكون.
0: راكون، برافو علينا. يلا نبات بحرف الراء.
1: رمان.
0: رمان. جماد بحرف الراء. جماد.
1: روبوت.
0: روبوت. اوف واو، حبيت. يلا بلاد بحرف الراء.
1: روما.
0: روما، برافو علينا يا راشد. برافو برافو برافو برافو، سقف كتير كبيرة وقوية وقوية للرشود. برافو عليك يا راشد. طيب راشد ايش بدك تسأل اللي بده يتصل بعدك؟
1: لحظة اقولك شيء.
0: احكي لي.
1: عادي لما بيجي بابا ابراهيم انا بحبك.
0: وانا بحبك يا رشودي، انا بحبك كمان. كل عام وانتو العائلة كلها بألف خير. اكيد يا راشد اسمك دخل معانا على السحب وان شاء الله بتكون من الفايزين. راشد انت بتحكي معي لسا؟
1: مرح.
0: يا اهلا، انت شو اسمك؟
1: سلمى.
0: سلمى، كيفك يا سلمى؟
1: الحمد لله.
0: كل عام وانت بخير.
1: انت بخير.
0: قديش عمرك انت يا سلمى؟
1: هيك
0: اللي هو اي انا مش شايفيتك. احكي رقم.
1: 1 2 3 4 5.
0: عمرك 5 سنين، عمر كله يا ربي يا سمسم. احكي لي، جاهزة تلعبي معي ولا ما بدك تلعبي معي؟
1: بدي ألعب.
0: بدك تلعبي. طيب بدي أعطيكي حرف وهو حرف اسمك، حرف السين. جاهزة؟ يلا أعطيني اسم بحرف السين. اسم بحرف السين يا سلمى. سلمى، حلو. حيوان بحرف السين يا سلمى.
1: سمكة.
0: نبات بحرف السين يا سلمى.
1: سبانخ.
0: سبانخ، ممتاز. حلو، جماد بحرف السين. يلا يا سلمى، يلا جماد بحرف السين. سلم، ممتاز. بلاد بحرف السين.
1: سوريا.
0: سوريا، برافو علينا. برافو برافو برافو يا سمسم. أكيد يا سلمى اسمك دخل معانا على السحب أنت وراشد، وإن شاء الله يا ربي بتكونوا من الفايزين. أكيد السحب بيكون بآخر الحلقة فاحضرونا للآخر. اتفقنا؟ غالبا راحوا، فكل عام وانتم بألف خير. واكيد مستمرين اصدقائنا في مشاركاتكم الحلوه، ولا نسمع حديثكم الاكثر من رائعه، ونسالكم الاسئله الحلوه، ونسمع اجاباتكم الاكثر من ممتعه. ولكن رايحين فاصل صغير وراجعين لكم، خليكم قريبين من حياه.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار. بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: معاكم أصدقائنا الحلوين وأطفالنا ومشاركينا الأكثر من لطيفين وكتكيت في الحلقة هاي. لا نسمع مشاركاتكم الأكثر من حلوة ونروح نسمع مشاركة زيد وسلمى. مرحبا يا زيد.
1: أهلا،
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: كل عام وأنت بخير يا زيد.
1: وأنت بخير.
0: احكي لي كيف فعاليات العيد، طمني، تعيدنا منيح ولا ما تعيدنا منيح؟ والله قد ايه جمعنا عيديات لهسه؟
1: يمكن 20.
0: 20 والله حلو. شو ناويين نعمل بالعشرين هاي؟ شو بنستثمرها؟
1: والله ما بعرف انا لسه.
0: انا بقول حوشها عشان ايش؟ مع الزمن تزيد وتكبر ونجيب فيها ايش كبير.
1: بدي اشتري ذهب.
0: ذهب ايوه استثمر في الذهب. انت ما عليك، انت يعني ضلك استثمر في الذهب بس، يعني لمعلوماتك العشرين هاي بس مصنعيه بتروح، ما لسه ما وصلنا لسعر جرام احنا. برافو عليك يا زيد. احكي لي يا زيد، شو في عندكم فعاليات في العيد؟
1: فعاليات
0: حلوه وجذابه. نعم، شو عندكم فعاليات؟
1: منروح عن تيتا ومنزور عائلتنا برضه.
0: حلو. تيتا عاملت لكم كعك عيد السنة ولا تيتا مش عاملة؟
1: عاملة.
0: والله انت بتحب الكعك اللي بجوز ولا بتمر؟
1: بحب اللي بحب الكعك كله.
0: كل الكعك ممتاز. رايح رايح يا زيد، مش مشكلة. طيب جاهز لجاوب سؤال الحلقة يا زيد؟ طيب السؤال بيحكي يا زيد، كم سألتك إياه تولين طبعا، بتقول لك كم مرة حج الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته؟
1: إيش؟
0: كم مرة حج الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته؟
1: واحد.
0: ما حجة واحدة، برافو علينا، وهي حجة الوداع. برافو عليك يا زيد. برافو برافو برافو برافو. إجابة حلوة. احكي لي شو بدك تسأل سلمى، لأنه هلأ سلمى هي اللي رح تحكي معي.
1: أسئلة صعبة كثير.
0: أسئلة صعبة؟ ليش؟ ليه
1: سلمى؟ ما بعرف عادي.
0: طب إيش نسألها؟ يلا احكي لي.
1: أي سؤال صعب.
0: طيب ماشي، أعطيني أحكي مع سلمى. مرحبا يا سلمى.
2: السلام عليكم ورحمة الله يا خالتي مرح.
0: خالته مرح. لا استني نحكي في الموضوع عن جد يا سلمى. سلمى أنا مبين علي إني أنا خالته.
2: انا اصلا مش شايفتك.
0: انتي مش شايفتيني. طب سلمى رجاء شوفيني وما تحكي لي خالته عشان ما نزعل انا وياك. كل عام وانتي بالف خير يا سلمى.
2: بخير.
0: احكي لي يا سلمى، كيف كانت اجواء العيد معاكي؟ مبسوطه؟
2: بتجنن.
0: الحمد لله. طيب قد ايه تعيدتي، اكتر من زيد ولا اقل؟
2: هسه نحن متعيدين قد بعض بالتساوي.
0: قد بعض بالتساوي. حلو، بس بدي نزايد عليه يا سلمى، بدي شوي نفوز عليه شوي عشان احنا بنات لازم نفوز. اتفقنا؟ اتفقنا يا سلمى.
2: احنا توأم عشان هيك بنتعيد قد بعض.
0: حلو، حبيت. طيب شو شعورك وانت بتتعيد انت وزيد زي بعض هيك بالاخر؟ ما بتجاكروا بعض صح؟ بتكونوا هيك
2: جيد جدا.
0: والله الحمد لله. طيب زيد قال لي اسألك سؤال صعب، جاهزة اسألك سؤال صعب؟
2: جاهزة.
0: سؤال صعب جدا.
2: مش
0: طيب لا هذا هيك سؤال خفيف لطيف مش صعب. احكي لي ليش سمينا عيد الأضحى بهذا الاسم؟
2: ايش؟
0: لماذا سمينا عيد الأضحى بهذا الاسم؟
2: عشان بنضحي.
0: عشان بنضحي. برافو علينا يا سلمى، إجابة سريعة وحلوة. شفت يا زيد شو ما صعب لنا الأسئلة، سلمى كانت رح تجاوب. برافو عليك يا سلمى. طيب احكي لي شو بدك تسألي المتصل اللي بعدك يا سلمى؟
2: شو بدي ايش؟
0: شو بدك تسألي المتصل اللي بعدك؟ يعني اعطيني سؤال اسأله للحد اللي بعدك.
2: بدي اسألي لماذا يجب علينا ان لا نصوم في عيد الاضحى؟
0: ليش احنا ما بنصوم بعيد الاضحى؟ برافو.
2: الفطر.
0: بس برضو بالأضحى فكرة احنا ما بنصوم يعني أضحى عيد أضحى وعيد فطر. برافو عليك يا سلمى، سؤال جدا حلو وسؤال جدا شيق. ايش حكيتي؟
2: اذا تجاوب السؤال اللي
0: قلته. ماشي، رح تجاوب السؤال اللي قلتي واسمك انت وزي دخل معانا على السحب يا سلمى لتفوزوا معانا اكيد بالجوائز. السحب ان شاء الله بصير بختام الحلقة، فانتوا تابعونا للآخر عشان ان شاء الله يكون اسمكم من ضمن الفايزين. كل عام وانتوا بألف خير يا احلى اطفال.
2: وانت بخير.
0: وانت بخير.

0: أكيد بنستقبل اتصال من ريا. مرحبا ريا ولا ريا؟ ريا ولا ريا؟ كيف بحكوا اسمك؟
1: ريا.
0: ريا كيفك يا ريا؟
1: الحمد لله.
0: شو معنى اسمك يا ريا؟
1: اسم ورد الجاسمين زمان.
0: أها حبيت والله، يعني أنت اسمك وردة حبيت. حكي لي كيف كان العيد معاكي؟ شو عملتي فعاليات العيد؟
1: الحمد لله كان حلو.
0: شو عملتوا؟
1: طلعنا نزور قرايبنا.
0: حلو. صليتي العيد السنة ولا ما صليتي؟
1: لا صليته.
0: ممتاز ممتاز حبيت. طيب احكي لي شو بدك تحكي للناس اللي بتقول انها بتزهق في العيد؟ شو لازم نحكي لهم هدول؟
1: نضلنا مبسوطين ونفرح بالعيد ونلبس أواعينا العيد، نحس بأجواء العيد.
0: حلو، لأنه كمان العيد هي هدية من ربنا سبحانه وتعالى، فإحنا لازم نفرح فيها. مزبوط؟
1: مزبوط
0: مزبوط. طيب جاهزة تجاوب السؤال اللي سألتك يا سلمى؟
1: آه.
0: سلمى بتقولك ليش إحنا ما بنصوم بالعيد؟
1: لأنه لا يجوز أول يوم عيد نصوم.
0: آها، يعني دينيا لا يجوز هذا الموضوع. برافو عليك يا ريا، إجابة سريعة وسهلة وحلوة. برافو برافو يا ريا. طيب يا ريا شو بدك تسألي اللي بعدك؟
1: إنه
0: سألي هيك سؤال مختلف، أعطيني سؤال هيك فكري فكري.
1: يطلعوا ينبسطوا.
0: آها حلو، يطلعوا ينبسطوا. شو بدنا نسألهم؟
1: بدنا نسألهم،
0: أعطيني أي سؤال أي سؤال.
1: كم عدد ركعات صلاة العيد؟
0: صلاة العيد. حلو، سؤال جدا جميل في العيد يا ريا. كل عام وانتي بألف خير يا أحلى وردة، وإن شاء الله يا ربي كل أيامك بتكون عيد
1: وعيدكم
0: مبارك حبيبتي. كل عام وانتو بخير.
1: انت بخير.
0: يسعدك.

0: يعني في حديثنا عن فعاليات العيد وأجواء العيد لازم نقولكم أنه أنتم مش لازم تزهقوا في العيد. يعني العيد هي هدية من الله سبحانه وتعالى للمسلمين، للناس اللي صامت، للناس اللي تعبت، للناس اللي عظمت شعائر الله. والعيد أيضا من شعائر الله اللي إحنا لازم نعظمها. ففكرة أنا زهقان بالعيد ولا كأنه عيد، زهقنا، يوم العيد ممل وطويل، بحب أحكي لك أنه هذا الحكي غير مقبول، لا اجتماعيا ولا دينيا ولا بأي شكل مقبول. فرجاء هاي الكلمات حتى الكبار ما تحكوها قدام الصغار أو قدام الأجيال الثانية، لأنه هم يعني بتعلموا منكم، فمش حلوة لما يتعلموا منكم شغل زي هاي. لا، علموهم إشي كثير كويس، إنهم مثلا يتركوا تليفوناتهم، ينبسطوا بالعيد، يروحوا يزوروا عماتهم عمتاتهم على قولة إبراهيم، يعني هيك يعملوا فعاليات ولا لا؟ خلينا نستقبل اتصال أحمد ونشوف أحمد شو بيعمل عشان يتسلى بالعيد. مرحبا يا أحمد، كيفك؟
1: الحمد لله، كيف حالك؟
0: الحمد لله، شو أخبارك؟ كل عام وأنت بخير. كل عام وانت بخير.
1: وانت بس خير.
0: احكي لي يا احمد، شو بدنا نحكي للناس اللي بيضل تقول انا زهقانة في العيد ولا كأنه عيد ولا في فعاليات عيد؟ شو تقول لهم؟
1: لازم نصوص ونكيف، والعيد هو عيد فرحة يعني.
0: اها، العيد عيد فرحة. طب شو بتعمل عشان تكيف في العيد؟
1: بنروح نصوص ونلفل.
0: والله طيب، جمعت عيدية منيح؟ طمنتني، الله يريح بالك يا احمد، ممتاز. طيب جاهز لجاوب السؤال اللي سألتك يا ريا؟ السؤال اللي سألته بتقول لك كم عدد ركعات صلاة العيد؟
1: ما سمعتك،
0: أعيد السؤال.
1: ركعتين
0: صلاة العيد. برافو عليك، برافو يا أحمد، إجابة سريعة وحلوة. طيب احكي لي شو بدك تسأل المتصل اللي بعدك.
1: كم عدد سور القرآن الكريم؟
0: كم عدد سور القرآن الكريم؟ سؤال حلو يا أحمد، كل عام وأنت والأهل بألف خير، وأكيد اسمك دخل معانا على السحب. بدي أذكركم بجوائز الحلقة لليوم المقدمة من لونا بارك، بطاقة ألعاب مشحونة بقيمة 25 دينار أردني. ودائما بنتذكر أنه لونا بارك هي أكبر تجمع للألعاب بمكان واحد للكبار وللصغار، فتحمسوا، شاركوا معانا وتابعونا واحكوا لنا شو هي فعالياتكم. أكيد مستمرين معاكم أصحابنا الحلمين، ولكن بنروح فاصل صغير ومن نرجع لكم، خليكم قريبين من حياة.
2: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: فعلا عيد سعيد، واليوم يوم العيد، ودائما بالعيد عنا فعاليات وعنا قصص وعنا حكايات كتير حلوة انه نحكيها سوا. واليوم كمان مش بس عنا فعاليات خفيفة لطيفة، لا، اليوم عنا ضيف جدا مميز. ضيفنا لليوم هو شخص قدر يحول التحديات لقوة، يحول الخوف لإنجاز، كلنا نكون فخورين فيه. وصل رسالة حلوة للناس انه فعلا الإعاقة ما بتمنع الإنسان انه يعيش أحلامه، انه يجرب أشياء جديدة، بل بالعكس هو مثلنا مثله، بيقدر يمارس كل هواياته وكل الأشياء اللي هو بيحبها بكل طاقة، بكل شغف وبكل نجاح. خلينا نرحب بضيفنا لليوم عامر. مرحبا يا عامر، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: كل عام وانت بألف خير.
1: انت بخير.
0: احكي لي عامر، كيف أجواء العيد معاكم اليوم هيك؟
1: حلوة.
0: مبسوط انك اول يوم عيد مقضي معي؟
1: ايه مبسوط.
0: الحمد لله. طيب هلا عشان اعرف عن عامر بكل بساطه، انت عامر حدا بيحب السباحه، بيحب الغوص، حدا شارك تجربته تحت البحر، دائما بتحاول تثبت انه الاشخاص حتى لو عندهم اعاقه بيقدروا انهم يبدعوا باي مجال اذا امنوا بحالهم. مزبوط؟
1: مزبوط.
0: مزبوط. بدايه يا عامر، علشان يعني نحكي عن موضوع الحلقه قبل ما نحكي عنك كشخص، اليوم انا بحكي عن الناس اللي اول يوم عيد بتضل زهقانه، بتضل تقول انه ولا كأن الحياة عيد ولا كأن الأمور عيد، فشو بتحكي اليوم للناس اللي عم بسمعوك من أثير إذاعة حياة فهم؟
1: يطلعوا ويشوفوا الجو برا ويطشوا مع أهليهم، بيحسوا الجو عيد.
0: أها، بيحسوا الجو، ما يضلوا على التليفونات وال... بس يتابعوني أنا، يعني يمسكوا التليفونات يتابعوني بعدين خلص يتركوا التليفون عادي. طيب عرفنا عن حالك بداية يا عامر.
1: أنا عامر عمر شاكر خضر، وبحب الغوص، كنت أسبح بعدين صرت غواص.
0: حلو. قدي عمرك؟
1: 13.
0: العمر كله يا ربي. من متى بلشت تسبح وتغوص؟
1: من العمر 12.
0: من عمر 12 سنة. حبيت. حلو، يعني إلك سنة بتمارس الغوص. وعم نشوف هلأ فيديوهاتك سوا إحنا على شاشة تلفزيون حياة عم بيعرضوها، قدي فعلا عم ترفع عالم الأردن تحت البحر، قدي التجربة حلوة.
1: كانت كثير مميزة، يعني ما بعرف كيف أوصف الشعور، كثير ومميز.
0: حلو. طب أول مرة تنزل فيها على البحر أو أول مرة تغوص فيها، يعني إنسان بسبح ففكرة الغوص بالنسبة لك حتكون مختلفة، شو كان شعورك؟
1: كان شعور إنه مبسوط كثير. وإيش كيف يعني راح أغوص، فكرت إنه راح يكون في أسماك قرش راح يهجموا، بس طلع ما في.
0: حلو.
1: نزلت تحت، طلع الجو حلو.
0: حلو. طيب هل يعني كانت مثلا عندك، لانه انت عندك رجل طرف اصطناعي، هل كانت هاي عائق انه
1: لا بالعكس
0: مش قادر
1: أحسن
0: انك تغوص؟ عادي وقدرت؟ والله. طيب احكي لي، خفت؟
1: لا كنت مبسوط
0: عن جد. طب الحياة تحت البحر كيف؟ طمني، انزل ولا ما انزل؟ انا ما نزلت طول عمري، انا بخاف.
1: حلوة بس انه البيئة تحت وسخة كثير.
0: عن جد؟
1: في ناس كثير برموا اغراض.
0: لانه بتعرف عن جد في كثير من المبادرات، انا بعرف مثل مبادره في اسمها بروجكت سي، من هدول الناس اللي بينظفوا المي تحت البحر، بينزلوا بيلملموا الاوساخ. بس فعلا لفته لطيفه منك يا عامر، انه جد نحكي للناس اليوم لما تروحوا على البحر فيش داعي ترموا الاشياء اللي بتتركوها وراكم، تتركوها بالبحر. صح؟
1: صح.
0: يعني لو كان البحر من تحت انظف كان احلى. صح؟
1: صح.
0: حلو، حبيت. طيب احكي لي يا عامر، هلا اليوم انت عم نحكي عن حدا بحب السباحة، شو بتحب كمان غير السباحة؟
1: بحب ألعب طابع.
0: أها.
1: ركوب الخيل.
0: حلو. طابع وركوب، والله ممارسات صعبة يا عمر. أماني كان نفسي أحكي لك إنه أنا كمان، بس أنا ولا واحدة فيهم بحب. طيب أحكي لي، لو من رتبهم بالترتيب من أكتر واحدة بتحبها للوحدة، شو
1: كيف ترتبهم؟ السباحة والغوص والطابع وركوب الخيل.
0: حلو، حبيت. طيب إيش عندك ممارسات بالطابع شاطر فيها؟ شاركت بأشياء؟ إيش شاركت؟ حكي لنا.
1: كنت في نادي ولعبنا بطولة بس خسرنا. الصغار خسروا. أما الكبار الفريق نفازوا.
0: حلو، حبيت. طيب كانت صعبة ولا كانت؟
1: لا كانت حلوة.
0: حلو، حبيت. ما في ولا أي تجربة كانت بالنسبة لك يا عامر صعبة؟
1: لا،
0: كل إشي كان سهل. طيب واللي بيسهل هاي الأشياء الناس اللي حواليك ولا أنت؟
1: لا، لما أثق في حالي وأشوف الناس كلهم منها، يعني بقدر أساوي شو ما بدي.
0: طيب الناس اللي حواليك، خلينا نحكي أكتر عنهم، مين أكتر ناس اليوم عم نحكي إنهم وقفوا مع عامر وإنهم بيشجعوه، إنهم بيقولوا له اعمل الأشياء اللي أنت بتحبها؟
1: أمي وست فائدة وبسام كابتن بسام وعبود سلامة والدكتور سامح رزق مدير مدرستي.
0: حلو. طيب احكي لنا، امي عرفناها، كل الشكر لماما اللي دائما تدعمنا واللي دائما تقدم لنا اشياء كثير حلوه، شكرا لانها زرعت هاي الثمره الحلوه يلي طلعت، هاي البذره الحلوه اللي طلعت لنا ثمره احلى. انا اليوم مش عارف ارتب كلامي يا جماعه. طيب احكي لي، مين الشخص الثاني اللي انت حكيت عنه؟
1: ست فائده.
0: ست فائده، مين ست فائده؟
1: كانت تشتغل بجرين ويلز.
0: اها.
1: انه

0: انه ألم،
1: اها
0: كنت سفير وأودي،
1: حلو
0: وبعدها صوت بالغوص.
1: كمان، يعني هي اللي حدا اللي دلك على هذا الطريق واللي ساعدتك.
0: كله
1: حلو. ومين كمان؟ بسام، كابتن بسام اسمه.
0: هو اللي غوصني وصورني تحت المي.
1: حلو، حبيت. ومين كمان قلنا؟ مدير مدرستك.
0: وعبود
1: مدير
0: سلامة،
1: مدرستك. يعني مين عبود سلامة؟
0: صاحب أبوي،
1: صاحب
0: هو
1: أبوي.
0: عمقاد
1: أها
0: وبتحدى نفسي، بس هو قبل ما أنا أغوص حكالي عن تجربته، وأنا استمتعت بالقصة ورحت جربت.
1: حلو، حبيت. يعني هو اللي حفزك لتعمل هذا الاشي. والله انا بوجه لهم كل التحية وكل الحب وكل الاحترام من منبري هذا، وبقول لهم برافو عليكم انكم دعمتوا هالشاب الحلو ليجرب هاي التجارب الجميلة. طيب احكي لي اليوم عامر شو بده يصير بس يكبر؟
0: بدي اصير شرطي، لا لاعب، يعني اكون مشهور.
1: اها لاعب يكون مشهور. حلو، كرة قدم ولا غوص؟
0: لا غوص.
1: غوص، حبيت. طيب حلو، يعني اليوم انت بدك تصير غواص ماهر مشهور، حبيت. طب شو بتحكي اليوم للناس اللي عندهم مشكلة خليتهم يوقفوا، مش قادرين انهم يحققوا الاشياء اللي بدهم اياها؟
0: ما يوقفوا، يثقوا بحالهم ويكملوا.
1: طب الموضوع سهل، يعني انت بتحكي كل الناس بتحكي وثقوا بحالكم، كل الناس بتحكي هيك، هل الموضوع سهل ولا عن جد في صعوبة؟
0: السواليت بتكون في صعوبة من تنمر الناس، بعدها بتبطل تهتم وبتصير حياتك أحلى.
1: حلو، تعرضنا للتنمر احنا؟
0: كثير،
1: اها زي ايش مثلا؟ اذا بتحب انك تحكي لنا.
0: بيجي واحد يقول لي أبو رجال،
1: اها
0: بزعل وبصير أضربه، بس ما بضرب، بكون ولد صغير.
1: طيب، يعني بس انه شو بترد عليه بهذا الوقت؟
0: الله يسامحك
1: الله
0: عشان ولد
1: يسامحك.
0: صغير.
1: اها واذا كان كبير؟
0: بتطاوش معه.
1: بتطاوش معه. هلا شوف، انا بالنسبه لي عن جد فكره انك انت دائما ترد عليهم بالله يسامحك، او انك ترد عليهم بهاي الردود المنطقيه، هي احسن من انك انت تتطاوش معهم. لانه انا بالنسبه لي اي حدا بتنمر، وانا اسفه لجميع الناس اللي بتنمروا وبسمعوني، بس انه اي حدا بتنمر هو عنده اكيد يعني عقله صغير شوي، لانه ما في انسان عاقل بالغ راشد بيقدر انه ما يدرك انه هاي الاشياء اللي حوالينا موجوده فينا كلياتنا، وانه عادي احنا كلنا زي بعض وكلنا عند الله سواسيه ما بنفرق. فاليوم في في في بابنا، في حديثنا عن باب التنمر، اليوم انت في مدرسة صح؟ طيب في المدرسة عمرك تعرضت لهذا الاشي ولا كانوا اصحابك بالمدرسة؟ لا كانوا.
0: تعرضت
1: كمان. وشو كنت تعمل بالمدرسة وقتها؟
0: كنت اروح على المدير والمدير عاقبهم.
1: حلو، عشان هيك احنا شكرنا المدير، لانه جد المدير، شكرا للمدير. طيب احكي لي اليوم يا عامر، اذا احنا بنحكي عن اشياء صعبه بتصير في حياتك، ايش ممكن نقول انه في اشي صعب؟
0: انه اول مره بحياتي ركبت الجهاز من طرف السيد عامر السيد بمدينه طبيه، وانا بشكرهم كلهم. اول مره ركبته طلبت من امي ان انزل امسك العمود اللي عند باب العماره، ونزلت. كانت التجربه حلوه، بتذكرها لحديت الان.
1: حلو، يعني كانت اول مره تجرب انك انت تمشي وتنزل تحت، وكان موضوع مؤلم ولا عادي؟
0: لا انا كنت متحمس، بس كنت اواجه صعوبه بالاول،
1: حلو.
0: بالاخير تعودت عليه.
1: تعودت. طيب مبسوط هيك انت يا عامر؟ عن جد انا كثير مبسوطه بالطاقه اللي عندك، يعني انت عم تحكي كل الاشياء والتجارب اللي انت مرقت فيها كانك انت شخص عندك هاي الخبره، وعم بتحاول تعطيها للناس اللي حواليك لحتى تدعمهم، تقول لهم اوثقوا بحالكم، جربوا كل شيء حلو انكم تجربوه. مزبوط
0: مزبوط.
1: عن جد انا كثير مبسوطه بوجودك معنا. طيب اليوم احنا عندنا جوائز كثير حلوه وعندنا مسابقه كثير حلوه، فقبل ما نختم لقائنا بدي اسالك سؤال عشان اسمك يفوت معنا على السحب على الجائزه. متفقين؟
0: متفقين.
1: جاهز للجواب؟ طيب السؤال بيقول اليوم، من هو النبي الذي أراد أن يذبح ابنه طاعة لله؟
0: إبراهيم.
1: إبراهيم عليه السلام. حلو، شو بنتعلم من هاي القصة؟
0: إنه نحج شهر رمضان،
1: أيام ذي الحجة قصدك، العشرة ذي الحجة،
0: وبرمضان نصوم كله.
1: حلو،
0: والحج،
1: ودائما انه احنا نعظم هاي الشعائر الحلوة اللي دائما فعلا هي بتحيي في الانسان مشاعر كتير حلوة
0: كثير.
1: وانت من الاشخاص اللي يا عامر عن جد بتحيي بالناس اللي حواليك مشاعر كتير حلوة، كلك ثقة وكلك هدوء وكلك روقان. عن جد انا كتير مبسوطة بوجودك معنا اليوم.
0: وانا اكثر.
1: طيب احكي لي، شو بتوجه رسالة اخيرة قبل ما نختم لقائنا للناس اللي اليوم عم تسمعك وعم بتشوفك من خلال اثير اذاعة حياة اف ام او من شاشة تلفزيون حياة؟
0: يثقوا في حالهم، بيقدروا يسووا شو ما بدهم.
1: حلو، كل إنسان بيقدر يسوي شو ما بده، ومن يريد يستطيع يا عامر. مزبوط.

0: بعد إرادة الله.
1: أكيد إن شاء الله يا ربي دائما الله يكتب لنا الخير ويريد لنا الأشياء الحلوة. شكرا يا عامر لوجودك معي لليوم، نورتني، وشكرا للكلام اللي كتير حلو اللي أعطيتني إياه، وللطاقة الإيجابية اللي أنا شخصيا وصلتني، هو طاقة شعاع وشعاع هاد أصابني أنا. شكرا عن جد لوجودك معنا يا عامر، وشكرا أكيد لكل الناس اللي بسمعونا وبيتابعونا. كملين معاكم اليوم بأحاديثنا الحلوة وبمواضيعنا الكتير جميلة ومشاركاتكم الأجمل، ولكن خلينا نروح فاصل صغير ونرجع لكم. خليكم قريبين من حياتي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك
1: عنوان. إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: يكون زورونا في مجمع ماجيك جرو ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار
3: بس ب 145.
2: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

ورجعنا لكم مستمعينا ومشاهدينا الحلوين من بعد الفاصل ومن بعد لقائنا مع عامر، اللقاء اللي كان مليان بالطاقة الإيجابية، بالحكي الحلو، بتقبل الذات، بالثقة بالنفس. وهذا الإشي اللي إحنا لازم يكون موجود بكل حدا فينا، شو ما كانت مشكلتنا، شو ما كان عنا مشاكل بحياتنا، مشاكل جسدية، مشاكل صحية، مشاكل نفسية، أي مشاكل بتمرق علينا بالحياة لازم إنه إحنا نتقبلها. أي أولا لأنه كل إشي من الله منيح وخير، وربنا دايما بيعرف، يعني بيعرف انه العباد بشو رح يمرقوا، وبيكتب لنا دائما الاشياء اللي هي بتناسبنا احنا كاشخاص. فدائما نحمد الله ونشكره على كل شيء، على السراء وعلى الضراء، وايضا نتقبلها، ما نتنمر على الناس اللي حوالينا، نحب حالنا عشان اللي حوالينا يقدروا يحبونا. ومثل ما شفنا عامر قد ايه هو حدا اعطانا شعاع هذا الامل وشعاع هاي الايجابيه. بحب دائما اقولكم انه حلو انكم انتم دائما تتقبلوا الاشي اللي عندكم، تسعوا علشان تتميزوا فيه. واكيد اصدقائنا الحلوين مكملين في فتره العيد على أثير إذاعة حياة FM، فترة الأطفال من عيد الأضحى المبارك، أكيد معاكم بفعاليات الكثير حلوة. بدي أذكركم بإنكم أنتوا لازم تشاركونا لليوم لحتى تربحوا الجائزة للمقدمة من لونا بارك، بطاقة ألعاب مشحونة بقيمة 25 دينار. لونا بارك هي أكبر تجمع ألعاب في مكان واحد للكبار وللصغار، فعشان تفوزوا بجوائز اليوم هم أكثر من جائزة وأكثر من فائز، لازم إنكم تتصلوا علينا تشاركونا شو هي فعالياتكم بالعيد، تجاوبوا على سؤال الحلقة وتسألوا سؤال للمتصل اللي بعدكم، هيك اسمكم بدخل معانا على السحب اللي رح يكون إن شاء الله في ختام حلقتنا. وعشان تشاركونا بحب أذكركم بالأرقام اللي بتقدروا من خلالها تتواصلوا معانا، 06-516-4020 و06-516-2020 وأيضا 06-516-5020 وأخيرا 06-516-2060. وأيضا بنحب نشوف تعليقاتكم على شاشة تلفزيون حياة، تابعونا وشاركونا، تحمسوا معانا زي ما احنا متحمسين معاكم.

بنحب نعيد كمان على الناس اللي بيشاركونا بكومنتاتهم على الفيسبوك. عنا في فيصل الزبن كل عام وانت بألف خير, بيقول كل عام وجميع الأمة وأطفالها بخير, كل عام وغزة بألف خير. إن شاء الله يا ربي بدوم الخير, بدوم السلام, بدوم السعادة والسرور والبهجة على كل الأمة العربية الإسلامية. أيضا عنا في جوري بتسأل شو هي الجوائز. الجوائز مثل ما خبرتكم هي جوائز الحلقة مقدمة من لونا بارك بطاقة ألعاب مشحونة بقيمة 25 دينار. لونا بارك هي أكبر مكان لتجمع الألعاب للكبار والصغار, فرصة كتير حلوة إنكم تفوزوا بجوائز اليوم, خصوصا هي مش جائزة واحدة, هي أكتر من جائزة لأكتر من فائز. فعشان هيك استغلوا هذا الإشي, شاركونا, اتصلوا علينا لحتى يفوت اسمكم معانا على السحب. وأيضا منال كل عام وإنتي بألف خير. أيضا يا منال, ألاء برضو كل عام وإنتي بألف خير, وماجد كل عام وأنت بألف خير. الله وحدات والقدس عربية يا ماجد, حماس وشغف ماجد في العيد مختلف. كل عام وانتو بألف خير جميعا. يعني دايما حلو الإنسان هيك اللي بيضيف البهجة والسرور للناس اللي حواليه, بعايد دايما على الناس اللي حواليه, بيحكي مع الناس اللي حواليه, بيشارك بهاي الأشياء. كتير حلو انه احنا بنعايد على كل هاي الأمة الإسلامية اللي ان شاء الله يا ربي من هون العيد الجاي بيكون حالنا بأفضل حال, بيكون عام علينا سلام, بيكون فعلا كل أيام عيد. واليوم ما حكينا كتير بموضوع حلقتنا لليوم يلي أنا دايما بلاحظه ويلي هو دايما موجود معانا بكل عيد, شعور اللي هو انه انا خلاص حسيت العيد خلص, او انا حسيت انه العيد وقف, او انا ما عندي فعاليات بهذا العيد. تخيلوا انه هذا الشعور زمان الناس ما كانت تشعره كتير, كل ما عمالنا بنقدم اكتر بنحس انه الناس بتحسه اكتر, وهذا لأسباب واضحة جدا مناش نحكي فيها. انه احنا بنقضي طول العيد قاعدين على اليوتيوب, قاعدين نلعب على التابلت, قاعدين على التليفونات, اذا ما قعدنا على التليفونات بنضل قاعدين بالبيت زهقانين, ما بنفكر نطلع على الحارة ابدا, ما بنفكر نشارك بفعاليات العائلة ابدا, وعلشان هيك احنا بنزهق. فعلشان هيك في من المعلومات اللي حكوها كتير من المشاركين والمتصلين اللي حكوا معانا, قالوا انه فعلا العيد عيد بهجة, العيد عيد سرور, والعيد عيد فعاليات. يعني اطلعوا عايدوا على الناس اللي حواليكم, صلوا صلاة العيد, هي من اكتر الفعاليات اللي بتغير يوم العيد, بتقلبوا فعلا 180 درجة, بتخليكم جد تشوفوا العيد بعين تانية. زوروا قريبكم, اتسلوا مع العيلة, العبوا مع العيلة. الموضوع مش موضوع انه احنا خلص بدنا نعبي وقت وانه هاي اجازة, لا بالعكس, غيروا جو, اعملوا اشياء جديدة, صدقوني رح تحسوا بانه العيد مختلف, وايضا رح تحسوا انكم انتوا قادرين تعملوا اشي مختلف في هذا العيد. ان شاء الله يا ربي كل ايامكم بتكون عيد, ان شاء الله يا ربي كل ايامكم بتكون بهجة, وكل ايامكم بتكون سرور ومليانة فعاليات.

طبعا في ايام العيد اللي احنا دائما بنشوفها انه هي ايام حلوه، ايام بهجه، ايام سرور، ايام كثير قصص. بنشوف انه في ناس جد في العيد بتحاول انها هي تعطي كل شيء يعني بضيف للناس اللي حواليها. خلينا نقول انه هي بتحاول تسعد الناس اللي حواليها باي شيء، وهدول الناس انا بحب اقدم لهم دائما شكر جدا يعني جدا كبير. لانه مثلا من هدول الناس اللي علشان توضح لكم الصوره اللي انا بحكي عنها، عم نشوف مثلا واحنا طالعين هيك بالشارع بتشوف هيك في زلمه كبير او شاب كبير قاعد بيلعب اولاد صغار، رغم انه هدول هي مش من مسؤولياته، بس هي قد ايه انه هو يفكر في هدول الاطفال، فكر يضيف لهم شيء جديد، يعلمهم لعبه جديده، يعلمهم شغله يغير لهم فيها مودهم. فهاي الاشي اللي احنا بنحكي عنه، انه اليوم العطاء مش مقترن بفكرة انه احنا نعيد وانه احنا نعطي عيدية ونعطيهم فلوس وخلص. لا، احنا فعلا بدنا فعاليات، بدنا قصص، بدنا تقعدوا تحكوا معانا، بدنا تقعدوا تغيروا لنا جو، تحكوا لنا عن اعيادكم زمان، تعلمونا شغلات جديدة، اضيفوا لنا للعيد شوية قيم مختلفة، تخلوا عيدنا فعلا في يعني خلينا نقول محتوى العيد مختلف عن محتوى اي عيد يسبقه. فعلا العيد هو مش بس عيدية، والعيدية مش بس فلوس. إذا بدنا نحكي عن العيدية فهي مش مرتبطة بالكاش. أي نعم إحنا بنحب الكاش أكتر علشان يعني بتعرفوا نشتري فيه أشياء اللي إحنا بنحبها، ولكن برضو العيدية بتنفع أنها تكون لعبة، بتنفع أنها تكون هدية، بتنفع أنها تكون بطاقة، بتنفع تكون أي شيء، أي شيء أنت قادر إنك أنت تضيفه على حياة الطفل اللي حواليك أو على حياة الأطفال اللي حواليك، حلو إنك أنت تضيفه. والأفضل من هيك إنه أنت كحدا زغنوط هيك كيوت طفل حلو عم تسمعني وعم بتتابعني لليوم، لما تعطي ما تقول انه انا اعطيت، يعني لا تضلك تقول انا اعطيت انا عملت انا اعطيت انا عملت، لانه العطاء مش مقترن برضو بالحكي. يعني ما بصير انه احنا نضل نحكي انه احنا اعطينا واحنا عملنا واحنا سوينا. بالاخر حلو انك انت تعطي، بس خلاص تعطي لانه انت بتحب انك انت تعطي، مش تعطي لانه اللي حواليك قالوا لك اعطي او لانك انت شفت انك انت لازم تعطي وتحكي برضو عن هذا الاشي. فبحب دائما انكم تشاركوني برضو برايكم بهذا الموضوع، هل فعلا العطاء عنا مقترن بالفلوس؟ وهل فعلا اذا احنا اعطينا لازم نقول للناس اللي حوالينا انه احنا اعطينا ونفزع الحاره كلها ونقول انه انا عملت وانا سويت، ولا فكره العطاء بالخفيه هي احسن من انه احنا نشهر هذا العطاء؟ بحب برضو اعيد على الناس لسه اللي عم بيكتبوا لنا كومنتات، شكرا لكم. اكيد سميه كل عام وانت بالف خير. سميه علشان تربحي، بما انك بتطلبي بالطالبي في الربح على الكومنت، بحب اقول لك انك عشان تربحي لازم انك تشاركينا، تحكي لنا شو هي فعالياتك العيد، جاوبي سؤال حلقتنا اليوم، وايضا انك انت تسالي سؤال للمتصل اللي بعدك عشان نخلي العيد اجمل بمشاركاتنا الحلوه. بحب اذكرك بالارقام اللي من خلالها بتقدري انك تشاركي علشان تربحي. سجليهم عندك اذا بتحبي يا سميه، 06516 4020 او 06516 2020 او 06516 2060، وايضا 06516 5020. وايضا كل عام وانت بخير يا منال ابو فارس من التعليقات. بحب كثير الناس اللي بتشاركنا في تعليقاتها دائما، بحب هيك احاديثهم بتكون حلوه خفيفه لطيفه، حتى لو مش قادرين ترنوا علينا بتكتبوا لنا الكلام اللي بيسعدنا. شكرا جزيلا.

مرحبا بالعيد ويا مرحبا ويا اهلا بايام السرور، ايام البهجه، ايام الفرح، الايام الحلوه اللي بتضيف على ايامنا كل شيء سعيد. هلا في بدايه الحلقه بتذكر اني انا قلت لكم عن موضوع كان بالنسبه لي مستفز، هو انه في اطفال عم تكذب بالعيديات. يعني الموقف اللي صار بانه هو طفل كان مجمع عيديه تقريبا بالعشرينات، لما سالوه قد ايه عيديتك رفعها للخمسين. فأنا استغربت بقول إنه ليه، يعني ليه إحنا دبلنا العيدية بكل هاي يعني صدمت إنه ليه دبلناها يعني. فإذ به إنه حكالي علشان كل الأطفال تعيدوا عيديات أحسن مني. فأنا سألته قلت له مين اللي قالك إنه كل الأطفال تعيدوا أحسن منك؟ قال شوفي. قلت له ماشي، سألنا كم طفل حوالينا، طلعوا لا يعني بهذا يعني نفس القبيل كلنا، يعني 20، يعني أعلى واحد كان 32 دينار يمكن. فأنا قلت له شفت إنك أنت رفعتها لخمسين، مبدئيا هي ما بتتصدق، يعني هو الواحد مش حيصدق أكيد، بس إنه موضوع إنك أنت ليه رفعتها، ليه أنت متضايق أصلا لو كان في حدا أحسن منك. وهذا الإشي اللي منشوفه فعلا في آخر أيام العيد أو في أول أيام العيد، منكون زعلانين لأنه مثلا بنت جيراننا لابس فستان أحلى من فستاني، ابن عمي لابس عنده اللعبة اللي أنا بدي إياها من زمان، ابن خالتي اشترى أو تعيد أكتر مني. كل المقارنات هاي اللي بتصير بالعيد هي اللي بتخلينا أكثر تعاسة في العيد، أو اللي بتخلي بهجة العيد إنها هي تروح. ليه نربط حالنا بالناس اللي حوالينا؟ يعني الفكرة بإنك أنت لما بتطلع على اللي حواليك جد تطلع على كل إشي، لا تطلع بس على اللبس الأحلى أو على العيدية الأكتر أو على اللعبة اللي هي أحدث، لا عادي تطلع عنده مثلا أنت عندك إشي برضه هم يمكن مش موجود عندهم، وهذا الإشي اللي أنت يمكن مفتقده حواليك. يعني واحدة من الأشياء اللي دايما بتذكرها إنه كنا وإحنا صغار كتير كان عندنا جيران، هدول الجيران كانت عائلة كتير كبيرة وإحنا عائلتنا كتير صغيرة ومعظم عائلتنا مسافرة، فكنت أنا دايما إنه معانا أشياء ألعاب جديدة وكذا ومشترين ألعاب جديدة. فبنت جيراننا كانت دايما تضل تقول إنه أنتوا دايما معاكم ألعاب أحلى من ألعابنا، أنتوا دايما لابسين لبس أحلى من لبسنا. طب ما أنتي عندك عيلة وأنا ما عندي، أنتي كل أهلك حواليكي وأنا عن جد أهلي كلهم مش حوالي، أهلي مسافرين. فأنت تطلع قيسها هيك إنه اليوم جد أنت يمكن عندك إشي هم مش موجود عندهم، فما تطلع على النص اللي أنت بدك إياه وتترك النص التاني، لا تطلع على القصة كلياتها. ودائما مثل ما قلنا احمد واشكر، لأنه دائما الحمد لله على السراء والضراء والحلوة واللي ما بنشوفها حلوة. علشان هيك مستمرين أكيد أصدقائنا الحلوين في حديثنا الحلوة وشيقة ومواضيعنا اللطيفة معاكم في العيد، ولكن رايحين فاصل صغير وراجعين لكم، خليكم قريبين من حياتنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزر بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزر بروكرز.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو للجودة. خرمة هوية.

0: زورونا فيه مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين، يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: الله أكبر، الله أكبر.
3: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255 99

مشاركينا احنا يعني وصلنا للجزء الحاسم اليوم معنا لجزء السحب وربح الجوائز. يعني لو منكم وقفنا استقبال اتصالاتكم وقفنا استقبال مشاركاتكم ومنروح بدنا نسحب سوا سوا باسم الفائز. بدي اذكركم انه جوائز الحلقة لليوم كانت هي مقدمة من لونا بارك بطاقة العاب مشحونة بقيمة 25 دينار. ولونا بارك هي اكبر تجمع العاب بمكان واحد للكبار وللصغار. اليوم قلت لكم انه احنا عندنا اكثر من رابح مش رابح واحد, وعلشان عندنا اكثر من رابح لونا بارك قررت انها بدل ما تربح واحد تربح خمسه لليوم. رح يكون معانا خمس جوائز بخمس فائزين من المتصلين يلي اتصلوا معانا ويلي شاركونا باتصالاتهم باحاديثهم وباجوبتهم اللي كتير حلوه واسئلتهم اللي كتير جميله. طبعا نتذكر انه كل حدا رن, كل حدا جاوب السؤال اللي نساله, وايضا سال يلي بعده سؤال جدا جميل. كان اخر سؤال سأل احمد كان كم عدد سور القران الكريم, وانا بدي اجاوبه من منبري هذا 114 سوره موجودين في كتاب الله تعالى. فهيك بنكون ختمنا فقره الاسئله وفقره الاجوبه, سالنا كل اسئلتكم وجاوبنا كل اجوبتها. ان شاء الله تكونوا تعلمتوا معنا اشياء جديده, وان شاء الله تكونوا عرفتوا اجوبه اشياء جديده, واذا في سؤال انتم ما كنتوا عارفين جوابه عرفتوا جوابه, واذا في سؤال ببالكم لسه بدكم تعرفوا جوابه اسالونا اياه في حلقه بكره للمتصل يلي بعدكم. شاركونا بكره لانه بكره برضو عندنا جوائز كتير حلوه. يعني لونا بارك العيد هاد مدلعيدكم, دلع على الاخر, جوائز جدا حلوه, جوائز جدا قيمه. البطاقه مشحونه بقيمه 25 دينار, فال25 دينار هذول بتلعبوا فيهم لتزهقوا. يعني العيد هاد مش بس عيد ممل مثل ما قلت لكم بالاول انكم تضلوا تقولوا زهقانين زهقانين, هاي لونا بارك غيرت لكم جوكم كامل. فخلونا نروح للسحب سوا سوا لنشوف مين بده يفوز معنا باول جائزه لليوم, وننطلق الى شاشه السحب. 3 2 1 يلا نتوكل على الله, بسم الله نشوف مين الفائز. يا ربي تفوزوا هيك كل الناس اللي نفسها تفوز تفوز تفوز تفوز. راشد راشد فاز معانا. راشد يعني راشد كان من ألطف المشاركات اللي فازت معانا لليوم بجائزة. مبروك ربحت معانا يا راشد بطاقة مشحونة بقيمة 25 دينار مقدمة من لونا بارك, ويلي هي أكبر تجمع ألعاب في مكان واحد للكبار والصغار. بدي أذكرك يا راشد أنه عنوانهم موجودين بخلدة شارع الملك عبد الله الثاني, لونا بارك الراي مول, بتلاقيهم هناك. انجوي بالعيد وانبسط بالبطاقة يلي 25 دينار. ونروح ل نسحب السحب الثاني نشوف مين بده يفوز معانا. الفائز الاول كان راشد, نيالك يا راشد. نشوف مين, محمد. محمد الف مبروك يا محمد, الله الله على الفائزين الحلوين. مبروك يا محمد, برضو انت كمان ربحت معانا بطاقة مشحونة بقيمة 25 دينار مقدمة من لونا بارك, اكبر تجمع العاب في مكان واحد. نروح للسحب اللي بعده, نروح للسحب اللي بعده. هلا اول فائز عندك راشد, الثاني محمد, الثالث بنت, بنت بنت ريا. مظبوط يا احمد, يا ريا. احمد مظبوط, برافو عليك يا احمد. احمد برضو انت كمان ربحت معانا بطاقه مشحونه بقيمه 25 دينار من لونا بارك. يلا نشوف الرابح, الرابع الرابح الرابع. بدي اضل مركز لاخر نفس. غزل يا غزل, الف الف مبروك يا غزل, اول بنوته تفوز معنا اليوم. غزل برضو انت ربحتي بطاقه مشحونه بقيمه 25 دينار مقدمه من لونا بارك, وهو اكبر تجمع العاب موجود للكبار وللصغار. بدي اذكركم بعنوانهم يا حلوين, موجودين بخلده شارع الملك عبد الله الثاني, لونا بارك الراي مول. نروح لاخر فائز معنا اليوم نشوف مين اللي بده او بدها تفوز. ريا نصيبك يا ريا تفوز اليوم, انا حاطة عيني على اسمك يا ريا. مبروك مبروك يا ريا, برضو انت ربحتي معانا بطاقة مشحونة بقيمة 25 دينار مقدمة من لونا بارك, يلي هو اكبر تجمع العاب في مكان واحد للكبار والصغار. اكيد بدي اذكركم يا اطفالنا الحلوين بمكانهم, هم موجودين بخلدة شارع الملك عبدالله الثاني, لونا الثاني, لونا بارك الراي مول. طبعا بتقدروا انكم تروحوا تنبسطوا بهاي الجوائز اللي انتوا فزتوا فيها يا راشد ومحمد واحمد وغزل وريا. ان شاء الله يا ربي
يكون عيدكم مليان بالبهجة، مليان بالسرور، مليان بالفعاليات الحلوة. كل عام وانتو بألف خير.

أكيد أصحابنا الحلوين اليوم هيك بنكون بعد هذا الجهد اللي بذلناه فيه شكر أصحابنا اللي شاركوا معنا والسحب يلي سحبناه بنكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم. اليوم حكينا عن فرحة العيد، حكينا كيف نكون فرحانين بالعيد وقد ايه معاني فرحة العيد حلوة، كيف ممكن نصنع ذكريات حلوة، كيف ممكن إنه إحنا نستمتع في العيد بطريقة مختلفة مع أهلنا وأصحابنا. أكيد بحب أشكر كل الناس اللي كانت عم تسمعنا على أثير إذاعة حياة FM أو عم بتشوفنا من خلال شاشة تلفزيون حياة، وبحب أشكر كل الأطفال الحلوين اللي شاركوا معنا واتصلوا فينا وأيضا كتبوا لنا تعليقاتهم على شاشتنا على الفيسبوك. وكمان بحب أشكر ضيفنا المميز اللي كان اليوم عامر يلي ألهمنا بإرادته وطموحه. أكيد أنا بحب أودعكم هون، بس هذا مش الوداع الأخير، لسه عنا بكرة ولسه عنا بعد بكرة، عنا حلقات جديدة، عنا مواضيع جديدة وعنا جوائز جديدة وعنا رابحين جدد. بحب أذكركم أن اليوم الجوائز كانت مقدمة من لونا بارك بطاقة ألعاب كانت بقيمة 25 دينار. لونا بارك هي كان أكبر تجمع ألعاب في مكان واحد للكبار وللصغار، فلسه معاكم فرصة بأنكم تفوزوا بهاي الجوائز الحلوة بكرة كمان، فبكرة تشجعوا أكتر، اتحبسوا أكتر وشاركونا أكتر. بكرة بلاقيكم إن شاء الله أنا مرح زيادة بفترة الأطفال على أثير إذاعة حياة FM الساعة 4 عصرا. خليكم قريبين من حياة دايما وشاركوا حياة بكل تفاصيلكم وتفاصيل حياتكم. كل عام وأنتوا بألف خير، كل عام ونحن مسلمون لله فرحين بشعائره. مع السلامة.

0: الأخوين زلابيمو للحلويات، رمز العراقة.
1: تتقدم حياة اف ام بالتهنئة لقائد الوطن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتهنئ مستمعيها والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة المباركة، وكل عام وأنتم بخير.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله إخواننا أهلنا أخواتنا الكريمات مجتمعنا الطيب بارك الله لكم في عيد الأضحى الكريم المبارك السلام عليكم ورحمة الله والبركات طابت الأوقات تقبل الله الطاعات والقربات ومن صام عرفة تقبل الله صيامك من استغفر في هذه الأيام من اجتهد وأنفق في هذه الأيام أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم إخواني من كان يستطيع أن يضحي فليضحي من كان لا يستطيع لا يتكلف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا تكلف نفسك فوق الطاقة ولندخر يعني عند الله تعالى الحسنات إصلاح ذات البين وخاصة الأرحام المتدابرة والمتقاطعة إخوة مقاطعين أخواتهم لا يا أخي أو مقاطعين عماتهم أو خالاتهم يا أحبابنا يا أهلنا إذا لم نتصافى في هذا اليوم فمتى هذه أيام الله فاجعلوها لله تنازل البعض لوجه الله فلنصلح ما بيننا إفساد ذات البين الحالقة إصلاح ذات البين محلقة بنا إلى أرفع المستويات عند الله عز وجل إخواننا لنستثمر كل دقيقة من هذا اليوم صلة رحم سلام على بعضنا في مصلى العيد عسى أن يكون على الأمة إن شاء الله تعالى يوم نصر وعيد تحرير لمقدساتنا يا رب العالمين ندعو الله كثيرا في هذه الأيام نذكر الله كثيرا ما يتوقف التكبير بهذه الأيام المباركة بأجمعها هذه أيام شأنها عند الله عظيم بلا حد.

نجتهد ذكرا طاعة صلاة العيد نكون فيها إن شاء الله تعالى بالصفوف الأولى بالوقت الأول ونهنئ بعضنا بالعيد أسرنا نسرهم ندخل عليهم الفرح. اجعلوا هذا اليوم إخواننا يوم فرح بعبادة الله بطاعة الله بإصلاح ما بيننا وبين الله عز وجل وما بيننا وما بين مجتمعنا. فليكن مجتمعنا كالبنيان المرصوص محبة أخوة صلة رحم. إخواننا المجتمع المتراحم يرحمه الله وينصره الله ويعزه الله. إياكم أن تقصروا بحق دينكم بحق مجتمعكم. نحن أمة قوتها في تمازقها قوتها في صلتها بربها، فلنستثمر هذه الصلة فيما بيننا والصلة بيننا وبين ربنا. عيدكم مبارك، أسأل الله تعالى أن يأتي علينا العيد القادم وقد تحررت مقدساتنا وطهرت من هذا الدنس الذي ران عليها زمنا طويلا. يا أمتنا استيقظي، آن أن يتحرر مشرى محمد صلى الله عليه وسلم شعبنا أهلنا إخواننا. بارك الله لكم هذه الأيام المباركة، كل عام وأنتم بخير وأمتنا بخير وأوطاننا بخير ومجتمعاتنا بخير إن شاء الله، والإنسانية أيضا عدا من يحاربوننا أن يكون هؤلاء البراء والبسطاء بخير، لأنه نحب أن يكون الخير عاما على العالم بأجمعه. تقبل الله الطاعات. السلام عليكم أهلنا إخواننا أحبتنا شرق النهر وغرب النهر أمة واحدة. يا شعبنا من السودان إلى سوريا مبارك عليكم جميعا هذا العيد. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله والبركات.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
2: الله أكبر الله أكبر.
3: في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06255599.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: كل عام وأنتم بخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذه الأيام أيام مباركات، نبارك ابتداء لأمتنا، لعالمنا الإسلامي شرقا وغربا بقدوم هذا الضيف المبارك، عيد الأضحى المبارك، الذي أسأل الله أن يجعلنا فيه وإياكم من المقبولين. في هذه الأيام المباركات شرعت لنا عبادات رمزية عظيمة جدا، لعل من أعظمها ومن أبرزها ما يفعله الحجيج هناك في هذه الأيام من المبيت بمنى، من الوقوف بعرفات، من أداء هذه النسك، وهي عبادات ترمز إلى العهد على نصرة الدين، حيث وقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هناك بمنى يعاهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصرة الدين. هذه الأيام قيمتها بقيمة الأعمال هناك، بقيمة الإنجازات التي ابتدأت من هناك. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم فيها من المقبولين، أسأله تبارك وتعالى أن يبارك لأمتنا، أن يبارك لشعبنا هذا العيد المبارك. إلى الملتقى بكم، هذا محدثكم نضال البزور، السلام عليكم ورحمة الله.
2: تكبيرات حول العالم.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك عنوان. الله عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار. تآلف الخير.

99. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: نعنش جديد شنينا بالنعناع من حمودة.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 037-34-74-24.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم بالعلم نسمو.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شن، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM إعلانك.
1: FM للوطن حياة.
2: كل عام وأنتم بخير.

0: تتقدم حياة اف ام بالتهنئة لقائد الوطن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتهنئ مستمعيها والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة المباركة، وكل عام وأنتم بخير.
1: تكبيرات حول العالم.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر. لبدت من التلبيد، وهو أن يجعل المحرم برأسه شيئا من نحو الصمغ ليجتمع الشعر ولا يدخل فيه قمل. وقلدت هدي، التقليد هو تعلق شيء في عنق الهدي ليعلم. عن ابن عمر عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أخرجه البخاري. العمرة أي طواف العمرة، أيأتي أي يجامع. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. أخرجه البخاري. يخب أي يرمل، والرمل الهرولة. يسعى يسرع. بطن المسيل أي الوادي الذي بين الصفا والمروة، وهو قبل الوصول إلى الميل الأخضر المعلق بركن المسجد إلى أن يحاذي الميلين الأخضرين المتقابلين اللذين أحدهما بفناء المسجد والآخر بدار العباس. طاف أي سعى.
0: أذكار المساء.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: FM عيد سعيد.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كلما لبى حاج وكبر. الله أكبر كلما فاح نور العيد وتعطر. الله أكبر كلما داعب الشوق قلبا وتذكر. الله أكبر وعلى درب إبراهيم الإيمان تجذر. الله أكبر في مكة أصوات التلبية تزهر وفي القلوب دعاء صادق لا يتأخر. الله أكبر والرحمة في هذه الأيام تنثر وكل باب للخير في عيد الأضحى ييسر. يا عيدنا القادم بالفرح والبشائر، يا ضحكة الأطفال يا دفء المشاعر، يا موسم الصفح الجميل والتواصل، يا نفحة من رحمة الله للكبير والصغير والحاضر والمسافر.

أهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من حلقات، والحلقة الأولى من حلقات سهرة حياة، سهرة العيد اللي بنقدمها لكم في أيام عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. أهلا بكم في عيد الأضحى المبارك، العيد الذي تتوحد فيه القلوب على المحبة وترتفع فيه التكبيرات من المآذن والبيوت والطرقات، فتقول الدنيا كلها بصوت واحد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

إذن بنرحب فيكم أعزائي المستمعين في سهرة العيد على أثير إذاعتكم حياة اف ام. تسمعونا عبر تردداتنا من عمان والزرقاء على التردد 104.7، من إربد وعجلون على التردد 106.5، ومن السلط والبقاع على التردد 101.1، ومن العقب على التردد 102.7، ومن جميع أنحاء العالم تقدروا تسمعونا من خلال وتشاهدونا من خلال الاي بي تي في بالصوت والصورة، من خلال طبعا إنكم تكتبوا في الاي بي تي في فقط إذاعة أو حياة اف ام اللغة الإنجليزية، وأيضا تستطيعون مشاهدتنا والاستماع إلينا بالصوت والصورة من خلال إنكم تدخلوا على صفحات الرسمية لإذاعة حياة اف ام وصفحة تلفزيون حياة. من وين ما كنتوا عم بتتابعونا كل عام وأنتم بألف خير وربنا يتقبل الطاعات. مرحبا.

إذن هي أيام عيد الأضحى تعود مجددا بفرحها وسرورها بالطلات والزيارات وبالكعك والمعمول والقهوة وكل شيء جميل. أيام العيد أيام فرحة، وطبعا وجب علينا أن نفرح اليوم في أيام العيد. وطبعا حنكون معكم إن شاء الله في مجموعة من الفقرات. حنكون معكم في فقرتنا الأولى تهاني العيد، مين حابين تهنوا بالعيد وتعيدوا عليه، كيف أجواء العيد في أول يوم العيد، وين رحتوا وين جيتوا شو عملتوا، ذبحتوا أضحيتكم ولا مأجلينها لباقي أيام العيد، وطبعا مين الشخص اللي مستحيل يمر العيد عليك بدون ما تعيد عليه أو تزوره. حابين طبعا نسمع مكالماتكم ونسمع تهانيكم عبر أرقام هواتفنا 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020.

أيضا حنكون في اتصال مع موفد الحج لإذاعة حياة FM دكتور محمد أبو حلقة زميل العزيز، ربنا يتقبل منه ومنكم الطاعات، ليحكي لنا عن أجواء الحج ويحكي لنا عن الأجواء عند الحجاج في هذا اليوم. وطبعا تقريبا أغلب أعمال الحج تكون في أول أيام عيد الأضحى المبارك، الله يعطيهم العافية رب ويتقبل منا ومنهم الطاعات. حنكون معه في مجموعة من الأسئلة والتغطيات من هناك من قلب العاصمة المقدسة مكة المكرمة ومن الحج.

أيضا للحديث عن سوق الأضاحي راح يكون معنا التاجر تاجر الأضاحي يحيى أبو جابر، وهو مسؤول ومدير مزاد الأضحية اللي هي الماعز والخرفان والبقر. حيكون معنا الأستاذ يحيى للحديث عن بيع الأضاحي، عن حركة سوق الأضاحي هالسنة وأسعار الأضاحي بالنسبة لأنواعها الروماني البلدي وغيرها. لنأخذ لمحة عن السوق إن شاء الله. حيكون معنا الأستاذ يحيى أبو جابر بعد اتصال الدكتور محمد أبو حرقة.

حنكون معكم أيضا في هيك شوية مسابقات تحديات عبر الهواء مباشرة مثل ما تعودتوا. سمعني سؤال الثقافي، سؤال اللغة العربية، وأنا الرقم بفقرتنا الأخيرة لليوم. وحنكون أيضا في مجموعة من الجوائز المقدمة إلكم. حنكون إن شاء الله مع كوبونين مشتريات من مطاعم شاورما عصادي، شاورما الأفضل في العالم بقيمة 10 دنانير لكل كوبون، وأيضا كوبون بقيمة 20 دينار مشتريات من داخل مطاعم بيرجرايز. أيضا بنضموا لنا مطاعم كريسبي تشيكن ليقدمونا 3 كوبونات وجبات ايديال ميل العائلية القيمة، وأيضا حنكون بباكج قيم لك ولطفلك لأخواتنا اللي حيكونوا مشاركات معنا من ضمن المسابقة من شركة حياة الطفل لصناعة المنتجات الصحية بيبي لايف وليدي لايف ولايفي.

0: أيضا كل عام وأنتم بألف خير جميعا. أول تهنئة عيد حابين توصلوها معنا على الهوى لمين ضحيتوا هالسنة ولا لسه عم بتشاوروا بحالكم؟ طبعا مع عقد النية أكيد. إذا ضحيتوا شو كانت الأجواء معكم؟ كيف شايفين أسعار الأضاحي هالسنة؟ معقولة ولا مرتفعة بالنسبة للمستورد أو البلدي من الشخص اللي مستحيل يمر العيد عليك بدون ما تعيد عليه أو تزوره؟ وشو أكتر عادة أو أكلة مرتبطة بعيد الأضحى بالنسبة لكم؟ شاركونا عبر أرقام هواتفنا 06-516-2020 06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020. عم نستقبل تهاني العيد معكم في سهرة العيد.
1: عساكم من عوادة.
0: وطبعا حاب أمسي على فريق عمل الحلقة لليوم من الهندسة الإذاعية الزميل العزيز والأستاذ الرائع الأستاذ نوفان سمرات. أبو سامي يسعد مساك وكل عام وانتم بخير. من المتابعة والتنسيق المجتهد دوما كريم الصراوي. يسعد مساك وكل عام وانتم بخير كريم. من تلفزيون حياة الغائب الحاضر اللي غلبناه معنا اليوم حبيبي عبد الله حسن. كل عام وانت بألف خير يا عبود.

0: كل عام وانتم بخير.
1: ولأول المتصلين والمهنئين في حلقة اليوم معنا علا عبر الاتصال. السلام عليكم يا علا.
2: وعليكم السلام، يعطيك العافية.
1: الله يعافيكي، أهلا ومرحبا. كل عام وانتم بألف خير.
2: وانتم بألف خير يا رب، الله يسعدكم.
1: ربنا يتقبل الطاعات يا علا.
2: آمين يا رب، إن شاء الله كل عام وإذاعة حياة منورانا.
1: الله يرضى عليك يا رب، وأنتم منورينا أيضا مستمعينا الأعزاء. يعني كيف كان أول يوم العيد علا معكم، وعلى مين حابين تعيدوا في أول يوم العيد، أو على مين حابين تعيدي في أول يوم العيد؟
2: والله أجواء العيد يعني أجواء فرح، اسمه معاه عيد، فلازم نحس الفرح في هذا اليوم. وبحب عايد على جلالة الملك والملكة وعلى إذاعة حياة إم والكادر كامل.
1: إن شاء الله كل عام تبقى الخير.
2: يا رب رجعل بالخير والسلام للأخ محمد أبو حلقة.
1: يا رب إن شاء الله يوصلنا بالسلامة يا رب، ويتقبل منا ومنه صالح الأعمال. علا، يعني بدي تحكي لي وتوصفي لي كيف كانت أجواء العيد في أول يوم العيد معكم.
2: والله أجواء حلوة كتير هيك، يعني بوجود الأهل والأقارب وكياس اللحمة.
1: أهم عنصر من عناصر عيد الأضحى هو موضوع اللحمة الصراحة. يعني شوف الحلو في الموضوع أنه الكبار والصغار بيفرحوا بمنظر الخرفان بالشوارع بالحظائر، ولما ينذبح الخروف تيجي اللحمة على البيت، هيك عن جد لها فرحة.
2: صح، يعني تحس أنه بأجواء العيد يعني باللحمة وبالزيارات وبالعيديات وبهيك أمور، يعني تحس أنه يوم مميز. سبحان الله،
1: الحمد لله، والحمد لله أنه خلق لنا الأعياد لحتى نفرح ننبسط، يعني بجوز ضغوطات الحياة وأمور الحياة هيك تبعدنا عن هاي الأجواء، فالحمد لله أنه
2: يعني بحاجة لفرح إحنا. إن شاء الله يا ربي يديم الأمن والأمان في هالبلد ونضل فرحانين يا رب.
1: الحمد لله رب العالمين. طيب علا، بدي تحكي لي مين الشخص اللي مستحيل يمر العيد بدون ما تعيدي عليه أو تزوريه أو يزورك؟ سؤال صعب.
2: لا مش صعب، يعني هو بس في أكثر من شخص، بس الأساس أولادي.
1: الله يخلي لك إياهم يا رب يا علا، إن شاء الله ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. كل عام وانت بألف خير يا علا.
2: وانت بألف خير. شكرا
1: شكرا إلك. شكرا لك يا علا. وننتقل من علا إلى سمير في اتصال جديد. سمير، السلام عليكم.
3: الله وبركاته. سمير الزواهر معك، كل عام وانتم بخير.
1: يا أهلا ومرحبا. والنعم والله.
3: والنعم منك والله.
1: كيف صحتك يا سمير؟ كيف العيد معكم؟
3: والله نشكر الله، الحمد لله رب العالمين. أكبر نعمة من عند الله سبحانه وتعالى.
1: الحمد لله رب العالمين. شو عملت في أول يوم العيد سمير؟ يلا خبرنا.
3: والله عند بنتي وعند أخواتي، ولفينا شوي على الجماعات اللي عندهم وفيات أول يوم،
1: رحمة الله عليهم.
3: كيف والله يعني هذا لابد منه، من صلاة الأرحام بالكامل والله.
1: الحمد لله رب العالمين. يعني هاي لفة العيد سبحان الله، الخلطة اللي بتصير معك، خلطة الأكل، خلطة المعمول، خلطة القهوة.
3: لا والله أنا بتحافظ على نفسي، إني ما بحب أكل كثير، يعني عرفت كيف الواحد كل بيت بدك تفوته.

0: صحيح. والعيلة بحاول أقتصر قدر الإمكان.
1: يا سيدي الله يا رب يبارك لك يا سمير، هذا أهم شيء يعني.
0: وهذا العيد برفع أثنيات التهاني لجلالة الملك وجلالة الملكة والأسر الملكية والهاشمية، وبعيد الاستقلال وبعيد الأضحى المبارك ولكيات الحياة، كل طاقم حياة ما شاء الله أنا مستمع له من لما فتحت لغاية
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: يعني ما شاء الله. على الراديو سيارتي من الصبح لليل وأنا حط على إذاعة حياة عمان.
1: ما شاء الله عليك يعني ما شاء الله عليك يا سمير.
0: ما شاء الله وقناة ما بتخلي برنامج معين إلا بتجيبه هذه القناة.
1: الله يرضى
0: يعني
1: عليك
0: ما بدك مو توفر فيها.
1: الله يرضى عليك فيها. بالعكس يعني إحنا لما نشوف مستمعين زيك هيك بحبوا الإذاعة فإحنا بنقدم أفضل شيء عنا إن شاء الله يا سمير يعني بإذن الله رب العالمين.
0: دائما أفضل شيء وفي الطريقة.
1: الله يرضى عليك سمير. إذا بدك توجه رسالة قصيرة لحد بعيد عنك بالعيد شو بتحب تحكي له؟
0: أقول له كل عام وانت بخير ويا رب السنة الجاية نكون على عرفات
1: يا رب.
0: احنا والسامعين جميعا
1: اللهم امين
0: الله يسعدنا اياها ان شاء الله تعالى.
1: اللهم امين. الله يسعدك يا سمير، كل عام وانت بألف خير وتقبل الله منا ومنك الطاعات. شكرا يا سمير.
0: امين. سلامات كثير. الله
1: طبعا اعزائي المستمعين اللي بيسمعوني الان وهم بيسوقوا يعني امبارح سمعنا خبر وفاه شابين مثل الورده بسبب التهور واستخدام الهاتف اثناء القياده. توفي ابن الصديق والزميل وسيم عواد مدير عام قناه كراميش الفضائيه للاطفال عن عمر 19 سنه فقط بسبب حادث تهور سيارته وهو يستخدم الهاتف وبسبب السرعه الزائده. فهاي رساله لكم في ايام العيد و في أوقات العيد في أيام الفرحة يا جماعة، إذا بالفعل حاط بالك أنك تشد بالسرعة بالله عليك تخفف، خفف عشان أهلك، خفف عشان أولادك، خفف عشان زوجتك، خفف عشان إخوانك، عشان نضل مبسوطين بالعيد. السرعة تقتل ولا زالت تقتل وتحصد يوميا العديد من شبابنا، فلا تسرع.

0: بنرجع وبنكمل معكم تهاني العيد، ومعنا ميساء في اتصال جديد. السلام عليكم يا ميساء.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا ميساء.
1: كل عام وإنتم بخير إن شاء الله، والأمة الإسلامية جميعا بألف خير إن شاء الله، وأهل غزة وجميع الأمة الإسلامية بألف خير إن شاء الله.
0: اللهم أمين، وإنت وعائلتك ومن يسمعنا بكل خير يا رب.
1: يا رب إن شاء الله سنة الجاية كلنا على عرفات.
0: يا رب هيك ننبسط إحنا والمستمعين جميعا، نلتقي على جبل عرفات ونقول لهم أنت مين وأنت مين، ننبسط إن شاء الله ونكون من الحجيج في لبيت الله الحرام إن شاء الله. ميساء بدي تحكي لي كيف كان أول يوم العيد معك من الصباح؟
1: والله العيد طبعا فرحة، يعني الحمد لله رب العالمين. بقول لك العيد مش فرحة طبعا، ما تردش، هذا أحلى فرحة للمسلمين للعيد الحمد لله. بقول لك إنه يوم عادي زي بقية الأيام، لا طبعا مش يوم عادي. العيد فرحة لجميع المسلمين غير بقية الأيام، يعني الحمد لله على نعمة الإسلام طبعا. أول شيء طبعا العادي الحمد لله رب العالمين، صلاة العيد الحمد لله مع الأهل.
0: كيف كانت ميساء؟ استني خلينا بالله على جزئية صلاة العيد. عم بلاحظ الأيام هاي مختلفة عن السنين السابقة والسنوات السابقة. العيد بالفعل في صلاة العيد أصبح إله بهجة، أصبح إله فرحة. تلاقي كل عائلة محضرة شوية هيك بكيجات صغيرة حلو،
1: جايب مع أطفالها حلوة أشياء. صدقا أنا زمان لما كانوا أولادي أطفال صغار وإشي، صدقا ما كنت أروح على صلاة العيد، يعني ما كانت عندنا هاي الأجواء، يعني ما كانت موجودة لا عند أهلي ولا عند دار حماي.
0: شو اللي اختلف معك؟
1: بعد ما كبروا يعني أنا صرت أتندم عن جد على كل عيد ما كنت أروح فيه على صلاة العيد.
0: يعني هاي رسالة للجميع طبعا ميساء، هاي رسالة للجميع يا جماعة، روحوا على صلاة العيد والله فيها فرحة جميلة.
1: إنه فرحة عن جد، يعني كان أولادي أطفال وكان يجي صيف وشتاء وهيك، خلص عمري ما وصلت الجوامع. بس فعليا هلا بعد ما كبروا أولادي صرت أشوف الناس بيطلعوا، قلت ليش ما أطلع؟ مجرد ما طلعت مرة بالعيد خلص صرت أتعلق، يعني صرت ما أصدق إمتى يجي العيد عشان أطلع على الصلاة.
0: صحيح.
1: وكتير أجواء حلوة، في أولاد صغار، في بهجة، في توزيعات، في صوت التكبيرات وإنت عم تمشي، حتى حلاوتها إنك تروح مشي مش صحيح. بالسيارة كمان.
0: صحيح، يعني سبحان الله، يعني أجواء العيد بشكل عام من بداية الصباح حتى مساء العيد بتضل حلو. طيب يلا نكمل ميساء.
1: بعدين طبعا هذه بنغلي القهوة، بنحط بنضيف الكعك، بنحط الكعك من على استقبال الزوار، وهي أكلة فرحة طبعا، يعني ببلش طبعا بطل في كمان أجواء عيد زي زمان الأطفال إنهم يصحوا بدري ويلبسوا
0: لأنه كبروا عندك
1: هذا الحكي، بضلهم نايمين يعني لما بدهم يطلعوا بس بيلبسوا. بس الحمد لله رب العالمين إنه العيد حلو، بيجوا الأهل والأقارب يعني وبتحلوا وبعدين بيجي فترة الأكل والطبيخ، هاي لابد منها الحمد لله.
0: المعلاق واللحمة
1: والله صدقا لا احنا بكون طبيخنا عادي، يعني أيوه. مثلا رز منسف.
0: جميل.
1: ما في اشي معين، يعني ما في طقوس معين.
0: جميل.
1: يعني
0: اول يوم شو رأيك بالناس اللي
1: لازم فتت حمص.
0: جميل.
1: مع الغداء طبعا اشياء مشكلة، يعني ممكن رز دجاج لحمة منسف، يعني الحمد لله الموجود منها.
0: طيب ميساء شو رأيك بالناس اللي ما بتطبخ اول يوم العيد؟
1: لا والله يعني احنا بنقدرش نسكر المطبخ للاسف.
0: انتوا نفسكم تسكروا المطبخ كامهات كربات؟
1: انا ام والله، بس الحمد لله الله يقوينا لهم يا ربي.
0: الله يخليك الله يخليك لهم. يعني
1: انا بحب اطبخ اول يوم واجمع الكل، وبعدين ثاني يوم خلصنا، يعني كل واحد حر.
0: يا ستي يا ميساء ان شاء الله الله يخليكي لهم وتضلي دائما تاج على رؤوسهم يا رب. كل عام وانت بخير ميساء، انت ومن اسمك.
1: وبحب اعيد كمان على جميع الكادر وعلى جميع صاحباتنا ببيت حواء وجميع الاخوه والاخوات العزيزات كلياتهم في حياه اف ام صديقتي.
0: واحنا بنعيد عليك وعلى عائلتك بدورنا ايضا يا ميساء، كل عام وانت وعائلتك واولادك وزوجك وكل من تحبي بالف خير. كل شكر لك يا ميساء ولاتصالك معنا. Bye.

0: في اتصال جديد وتهنئة جديدة من تهاني العيد معنا أحمد. السلام عليكم يا أحمد.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بأحمد.
1: يعطيك العافية أخ أحمد، كيف
0: الله
1: حالك؟
0: الله يعافيك، أهلا ومرحبا، كل عام وأنت بخير يا أحمد.
1: وأنت بخير وصحة وسلامة. بالبداية بحب أعايد عليك وعلى كادر حياة أف أم، وبنعايد على كل الشباب اللي قاعدين بيقدموا رسالة حتى يطلعوا الأردن دائما بأفضل صورة.
0: يا ما شاء الله عليك،
1: بسموهم النشامة.
0: الله يرضى عليك يا أحمد، الله يرضى عليك يا رب، ولا كلمات جميلة يعني ما شاء الله عليك.
1: مبارك.
0: الله يرضى عليك وبارك فيك. أحمد، كيف كان أول يوم العيد معكم؟
1: والله أجواء العيد إنه أجواء رائعة وجميلة، يعني الواحد بيعظم العيد من خلال إنه بقوم بشعائره وبعمل الأشياء اللي
0: أمرنا رب العالمين بأن نعملها.
1: يعني الإنسان بيعظم بشعائره من خلال اللي بيقوم، مثلا إحنا عندنا مديرتنا مثلا بتبدأ بالزيارات وغير الزيارات، الواحد بيعمل قراء صعيد وكعك العجوة
0: يعني دخل على الخط اللي أنا بحبه أحمد.
1: فالإنسان اللي بطلع البهجة والسرور وجيبت الله تفضل وحياك الله.
0: الله يرضى عليك. يعني أحمد، شوف سبحان الله، إحنا كشعب أردني شعب أصيل ومتجذر بالعادات والتقاليد، العادات والتقاليد وأيضا فرحة العيد كلها بتتكامل مع بعضها البعض لتطلع بالفعل بفرحة مش موجودة بباقي الأيام.
1: صحيح، الواحد لازم قلت لك يعني في العيد، في العيدين يعني يظهر البهجة والسرور، وإحنا أخرى عندنا عيدين، عيد الاستقلال وعيد الأضحى، يعني صحيح. ما صارت فرحتين، الفرحة فرحتين. وغير ذلك الإنسان لازم إنه يبادر دائما بالخير ويتقبل الناس ويسلم على الناس بكل لطف ومحبة، لأنه هذا ديننا، دين الإسلام والسماح.
0: الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام. أحمد، كأول يوم العيد كيف كانت الأجواء وكيف بتصف زيارة الرحم وصلة الرحم في أيام العيد؟
1: والله أجواء جميلة، والإنسان يعني زيارة الرحم صلة الرحم دائما في بداية العيد، والعيد في أول يوم بتبادر الواحد إنه يروح يسلم على رحمه ويطمن عليهم ويعايد عليهم كمان. ولا بد من الإنسان يعني بعد هالعيد إنه يعزم قرايبه، إنه كان مقتدر يضحي
0: أكيد
1: بما استطاع ويعزم أهله وقرايبه ويجتمع بيهم.
0: صحيح.
1: هاي هي الفرحة اللي من السرور وكذا، بدام إنه الإنسان قادر يجمع حبايبه وأحبائه وعنده المقدر إنه يضحي ويجمع مين بحبه ويعزمهم على أكل وكذا، ويصير المودة والمحبة بينهم، الإنسان بطلع كل السرور والفرحة في مجتمعنا العربي الإسلامي.
0: والله ما شاء الله عليك يا أحمد، يعني على كلماتك الرائعة. بدي أشكرك يا أحمد، كل عام أنت وعائلتك ومن تحب بألف ألف خير. ميساء غنام بتشاركنا عبر الفيسبوك، وطبعا احنا بنستقبل تعليقاتكم عبر الصفحة الرسمية لإذاعة حياة FM على الفيسبوك وصفحة تلفزيون حياة. لأي حدا حابب يهني أو يشارك بتهنئة عبر الهواء مباشرة. ميساء غنام بتشارك بتحكي كل عام والأمة الإسلامية بألف خير، عيد أضحى مبارك وأنت وعائلتك بألف خير يا ميساء. من دلع عماد أيضا بتشاركنا، دلع بتحكي يسعد مساكم كل عام وأنتم بألف خير وعساكم العوادة، وأنت يا دلع وعائلتك ومن تحبي بألف ألف خير. إذن أعزائي المستمعين، مكملين معكم في تهاني العيد عبر أرقام هواتفنا 06-516-2020 06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020. مين حابين تهنوا بالعيد وتعيدوا عليه؟ كيف أجواء العيد في أول يوم العيد؟ وين رحتوا؟ وين جيتوا؟ شو عملتوا؟ ذبحتوا ضحيتكم ولا لسه أكلتوا اللحمة والمعلاق والتفاصيل هاي؟ الزاكي بالخروف ولا لا؟ مين الشخص اللي مستحيل يمر العيد عليه بدون ما تعيدوا عليه أو زوروا؟ وشو أكثر عادة مرتبطة بعيد الأضحى بالنسبة لكم؟ كل ذلك بعد فاصل صغير وبنرجع لنكمل معكم، خليكم معنا.

في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06255599.

منتجة جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: سمعتنا.
1: حياة اف ام، عيد سعيد.
2: عدنا إليكم أعزائي المستمعين ومكملين معكم في تهاني العيد وسهرة العيد في أولى أيام عيد الأضحى المبارك. عد الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وزي ما حكت كلمات الأمشودة، يا رب يكون العيد القادم بجميع المغتربين اللي راجعين من بلدهم أو بلادهم اللي برا اللي ساكنين فيها وعايشين فيها وبيدرسوا فيها وبيشتغلوا فيها، وإن شاء الله بتكتمل الفرحة لكل حدا مشتاق، لكل مغترب موجود برا الأردن. إن شاء الله ربنا يتوج فرحتكم بوجودهم داخل البلد وداخل أحضانكم وعندكم في البيوت لحتى تكتمل فرحة العيد معهم يا رب.

مين حابين يتنوا بالعيد وتعيدوا عليه؟ كيف أجواء العيد في أول أيام عيد الأضحى المبارك؟ وين رحتوا؟ وين جيتوا؟ شو عملتوا؟ خلصتوا لفتكم اللي بتلفوها بالعيد للإخوة اللي قاعدين بيسوقوا الآن وبيسمعوني وهم سايقين السيارة؟ بتلفوا لسه ولا خلصتوا لفتكم؟ وبتحكوا لي هيك الأجواء عندكم في أيام العيد أو أول يوم العيد كيف كانت؟ مين الشخص مستحيل يمر العيد بدون ما تعيد عليه أو تزوره أو تحكي معه؟ شاركونا عبر أرقام هواتفنا 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-60 و 06-516-20-20 في تهاني العيد.

عيد الأضحى يعني تكبيرات، لمة العيلة، خروف العيد اللي بصير نجم الموسم ونجم الحارة في هاي الأيام. كل بيت بهالأيام عنده قصة مع الأضحية، تحضيرات العيد وأجواء المميزة. الأطفال فرحانين والكبار مشغولين بالتجهيز والاستقبال وريحة القهوة واللحمة معبي المكان. وما أحلى اختلاط هيك، ريحة اللحمة بالقهوة، ريحة الزفر بالقهوة. يعني بيختلف عيد الأضحى عن عيد الفطر بأنه بتلاقي تدخل ريحة الزفر وريحة اللحمة بكل بيوت. العيد دائما بيحمل معاني الخير والعطاء ومشاركة الفرحة بين الناس، ومن أجمل اللحظات لما تجتمع العيلة حوالين سفرة العيد والضحكات ما توقف. الله يديم هالأيام الحلوة ويعيدها علينا وعليكم بالخير والمحبة. تهاني العيد حابين تحكوها لمين؟ حابين مين تعيدوا عبر أرقام هواتفنا 06-516-2020، 06-516-5020، 06-516-2060 و 06-516-2020. وصراحة يعني بما أنه الدنيا عيد وهيك الموضوع كله جوائز وفرحة وتهاني، حابين صراحة نخصص جائزة عبد كريم اليوم إن شاء الله لكل المتصلين. رح نعمل سحب في نهاية الحلقة على كل المتصلين اللي رح يشاركوا معنا اليوم في تهاني العيد، لحتى نحاول قدر الإمكان ندخل الفرحة والسرور على قلوبكم. أي حدا حيشاركنا فرحة تهاني العيد وفقرة تهاني العيد على الهواء مباشر حيدخل اسمه معنا السحب في نهاية الحلقة، وحابين نخصصته هيك جائز في نهاية الحلقة إن شاء الله لحتى نكون معكم فرحانين. إذن عبر أرقام هواتفنا 06-516-2020، 06-516-5020، 06-516-2060 و 06-516-2020.

0: من ضمن التعليقات اللي بتوصلنا على الفيسبوك ابو العز العبادي بيحكي مساء الخير، يسعد مساك يا ابو العز بكل الخير يا رب، وام عبد الرحمن كل عام وانتم بالف خير وانت بالف خير يا رب، يا ام عبد الرحمن انت وعائلتك ومن تحبي. جوري احمد بتحكي كل عام وانتم بالف خير، العيد فرحه واجمل الفرحه، وفرحه العيد بالفعل هي بوجود الاحبه وبوجود مستمعي حياه اف ام دائما حوالين هالحوض الدافئ وهي اذاعه حياه اف ام، مستمره معكم في برامجها من الصباح الباكر. كانت معكم زميله مياد الحاج في تهاني العيد الصباحية، وأيضا كانت معكم الزميلة اللهم صل على سيدنا محمد، زميلتنا مين كانت معنا اليوم؟ طيب يا جماعة المهم أنا كنت معكم الآن، إذا نسيت اسم الزميل اللي كانت معنا ضمن أو على الهواء مباشرة في تهاني العيد للأطفال، وأنا معكم اليوم وغدا إن شاء الله رب العالمين في فرحة العيد وتهاني العيد من الساعة 8 مستمرين معكم وحتى الساعة 10 في فقرات متعددة إن شاء الله تنال إعجابكم.
1: طل العيد وفرحنا بالحبايب جمعنا، يا فرح لا تودعنا كل عام وانتو معنا.
0: الزميلة مرح زيادة من وجه لك تحية كبيرة يا مرح، كنت معنا في تهاني العيد اليوم مع الأطفال، يعني مرح أنا أسف أني نسيت اسمك لكن سبحان الله مع الاختلاط والدنيا اليوم خلاط راسه الواحد. كل عام وانتم بألف خير جميعا إن شاء الله، وكل عام وانتم بألف

0: ميساء غنام، يعني انقذتيني يا ميساء عبر الفيسبوك والتعليقات. بالفعل زميلتنا مرح نسيت مرح اليوم، انا يعني نوجه لها تحيه كبيره. كل عام وانتم بخير وحفظ الله الاردن. نوره العمر او العمر، اهلا وسهلا فيك يا نوره عبر التعليقات على الفيسبوك. اذا اجواء العيد لا زالت متواجده معكم اعزائي المستمعين، وطبعا لسه الناس عم بتلفلف وبتمشي بالشوارع، وبجزء في ناس طلعت بعد العصر او بعد المغرب حتى بعد ما الدنيا بردت، وفي ناس بتطلع من الصباح الباكر. بجزء في احد المتصلين شارك معنا في العيد الماضي، دخل بيوم واحد بحدود 20 إلى 24 بيت في يوم واحد. فالله يبارك لبعض الناس، يعني بقول لك هذا الرحم، بدي ازور الرحم واوصل الرحم. لو بقعد عندي الواحد منهم ربع ساعه ولا 10 دقائق، المهم اشوفه اطمن عليه واذا في عيديه او شيء من هذا القبيل اقدم له اياها واطلع. هذا هو العيد وهذه هي صله الرحم المعهوده. اذا عبر ارقام هواتفنا 06 516 4020 06 516 50 20 06 516 20 60 و 06 516 20 20. مين حبيب مين حابين تهنوا بالعيد وتعيدوا عليه؟ كيف اجواء العيد في اول يوم؟ وين رحتوا؟ وين جيتوا؟ شو عملتوا؟ وهل ذبحتوا اضحيتكم ولا لا؟ ومعنا اتصال من ام محمد. السلام عليكم يا ام محمد.
1: السلام عليكم يا امي.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: اهلا ومرحبا، كل عام وانتم بخير يا امه.
0: وانت بقلب خير وصحه وسلامه، احلى الكلمه يعني يا امه.
1: الله يسلمك.
0: الله يرضى عليك. ام محمد، كيف اجواء العيد معكم في اول يوم؟
1: ما شاء الله عنها، والله ما شاء الله عنها، اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله عنها، والله الحجاج فرحونا وبهجة الحج وعرفة والمشاعر، يعني بجد حركت فينا المشاعر.
0: إن شاء الله يا رب نكون إحنا وإياكم إن شاء الله
1: يا رب، يا رب بصحبتكم إن شاء الله السنة الجاي بجاه حق المصطفى. يا رب
0: يا رب. اللهم أمين. بدي تحكي لي يعني كيف كانت أجواء العيد معك أم محمد في أول يوم؟
1: والله كانت حلوة، وولادي إجوا عندي وبناتي كمان شوية، وسهرنا والله مصلي على سيدنا محمد ونسيبنا، والأجواء واللمة والعيلة وأجواء العيد وفرحة العيد الجد هيك بتشعر بهيك بفرحة في القلب.
0: على مين حابة تهني أو على تعيدي في أول يوم العيد يا أم محمد؟
1: اللهم صل على سيدنا محمد. والله بدي أول إشي أعيد على أولادي، ثاني إشي أعيد على بنتي الحج أم أسامة على عرفة كانت امبارح.
0: ما شاء الله.
1: اللهم صل على سيدنا محمد بالحج، هي وأبو أسامة وما شاء الله عنهم. اللهم صل على سيدنا محمد.
0: طيب رحت طلعتي رحت جيت اليوم على الصلاة أم محمد ولا لا؟
1: يا والله بإذن الله تعالى، ولا خلينا الحمد لله.
0: كيف كانت أجواء الصلاة
1: يعني
0: اليوم؟
1: إشي راقي
0: الحمد لله. كيف كانت أجواء صلاة العيد معك يا أم محمد؟
1: ما شاء الله عنها، ما شاء الله عنها، والله مشاعر، ما شاء الله عنها،
0: الحمد لله رب.
1: والله مشاعر العيد، اللهم صل على سيدنا محمد، يعني إشي بجد إشي حلو.
0: الحمد لله رب العالمين. نتمنى لك أنت وعائلتك إن شاء الله عيد سعيد. كل عام وأنت بألف خير يا أم محمد، أنت وعائلتك
1: بخير. الله يسلمك، الله يرضى عليك، كل عام وأنت بخير.
0: أهلا أهلا يا أم محمد.
1: أهلا أهلا. Bye.

0: من صوت التكبيرات لسؤال، جبتوا الخروف ولا لسه؟ هيك بتبدأ أجواء عيد الأضحى بكل بيت وشارع وحارة، الناس بتعيش فرحة مختلفة، فيها دفى العيلة وزيارات الأحباب، روح المشاركة الجميلة، حتى تفاصيل العيد البسيطة إلها طعم خاص ما بيتكرر غير بهاي الأيام. كثير من الناس بيتخصص أكلات معينة وطبخات معينة وحلويات معينة، مثلا لما شاركنا قبل شوي الصديق أحمد حكالنا عن موضوع قراص العيد اللي ما بتنعمل غير بأيام العيد واللي بيشتهر فيها أتوقع أهل الشمال أبو أسامة، قراص العيد وكل تقريبا كل بيت في الأردن يعني بجزء بيعملها، فهاي الأشياء بتكون موجودة فقط في أيام العيد الجميلة، حتى تفاصيل العيد البسيطة إلى طعم خاص، هذا الطعم ما بيتكرر غير في هاي الأيام. العيد فرصة نجتمع نفرح ننشر البهجة بين الكبار والصغار وما نكون ناس سلبيين يا جماعة، يعني كثير من الناس بصحوا الصبح أكيد يعني الناس كثير من العائلات امبارح نامت متأخر واحدة وتنتين بالليل لكنها صحيت على صلاة العيد، وفي ناس منها ممكن ينكد إذا نعس أو تعب، يعني جزء هو عيد فرحة عيد بهجة وأيام فرح وبهجة، فخلينا دائما ننشر الإيجابية ونبعد عن السلبية والسلبيين والناس اللي ممكن تخلق مشاكل أو تسبب لنا مشاكل، نحاول هذول نتجنبهم الناس، وأي حدا مثلا أنت عارف أنه حيسبب لك مشكلة عم يبعد عنه، كل عام وانت بخير، يسعد صباحك يسعد مساك، وبعد عنه خلاص خد على جنب لحتى ما يتسبب لك مشاكل، خلينا دائما هيك ايجابيين في هاي الايام. احنا عندنا 4 ايام العيد، اليوم بكره والجمعه والسبت، نكون مبسوطين فيهم، نحاول قدر الامكان ننشر البهجه السرور، اذا انت مقتدر ومعك مصاري عيد الناس، يعني اليوم بجوز فرحه عيد او فرحه صلاه العيد صباحا كانت من اجمل الفرحات اللي انا بشوفها أو بتعرض إلها، لما شفت الناس عم بتجيب أزكى إشي عندها في البيت حلويات، حتى ناس وزعت مصاري عيديات، يعني لو كانت فراطة بسيطة لكن خلقت عند الأطفال شعور بأنه هذا أنا بدي أروح صلاة العيد، أنا بدي أشارك بصلاة العيد لأنه في أشياء حلوة بصلاة العيد. بجزء الأيام الماضية ما كانت موجودة هاي الأيام في أيام التسعينات والثمانينات والأجيال الماضية، لكن يعني عن جد هاي العادة اللي عملها الله يجزي ألف خير يا رب، لأنه بالفعل بيحبب الأطفال والكبار قبل الأطفال في أيام العيد. كل عام والجميع بألف خير وفرحة ما تفارق بيوتنا. أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إذن يحيى معنا في اتصال جديد، السلام عليكم يا يحيى.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: يا أهلا ومرحبا.
1: يا هلا بيك،
0: كل عام بخير وانت بألف خير وصحة وسلامة. مين سبق الثاني أنا ولا انت يا يحيى؟
1: والله صراحة اثنين بنفس الوقت اعتبرها تعادل.
0: كل عام انت بألف خير يا يحيى، ان شاء الله
1: حبيبي يا اخوي وانت بألف خير،
0: ربنا يتقبل طاعتنا وطاعاتكم، وكل عام وانت وعائلتك بألف خير يا رب.
1: منا ومنك ان شاء الله بصالح الأعمال.
0: بدي تحكي لي يا يحيى كيف كانت أجواء أول يوم العيد معكم؟
1: صراحة والله لساتني قبل تقريبا نص ساعة مروح
0: ما شاء الله
1: لفة العمات والأهل،
0: ما شاء الله الله يبارك لك يا رب، وسبحان الله يعني بجوز أنت كل واحد أنت زرته وكانت النية بالفعل أنك تفرحه يا يحيى، فأبشر بالخير دائما يعني إن شاء الله
1: بإذن الواحد الأحد.
0: كيف كانت أجواء العيد والزيارات اليوم؟ الجو الحمد لله كان ممتاز اليوم حلو.
1: صراحة لا ما يلا الحرارة صراحة
0: صحيح
1: بس الحمد لله يعني العيلة ولمتها صراحة بتغنى عن كل
0: أكيد
1: شيء.
0: أكيد مين حابب تهني بالعيد وتعيد عليه يحيى؟
1: صراحة حابب أهني والدتي والدتي وأبوي وكل أهلي يعني صراحة.
0: يا سيدي كل عام هم جميعا بألف خير يا رب وربنا يخلي لك إياهم. ذبحتوا أضحيتكم ولا ما استطعتوا يحيى هاي السنة؟
1: الحمد لله ذبحنا 4.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك يا رب يا يحيى. يحيى شو كانت النوع الأضحية اللي ذبحتوها اليوم وكيف كانت الأسعار؟
1: صراحة الموضوع عند الحج عند المالية، أنا مالية.
0: أنت الداخلية. الله يخلي لك يا رب يحيى. يعني بجوز هلا رح نكون كمان شوي باتصال مع الأستاذ يحيى أبو جابر وهو مختص في موضوع الأضاحي والمزادات بيع الأضاحي ليحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع، لكن إن شاء الله ربنا يبارك لكم في 4 أضاحي اللي أنتوا ضحيتوها. أهم إيش أكلتوا معليق يا يحيى؟
1: وبس أكلناه نسفناه النسف.
0: يريد صحتين ألف عافية إن شاء الله يا يحيى. يحيى لو بدك توجه رسالة قصيرة لحدا بعيد عنك بالعيد شو بتحب تحكي له؟
1: صراحة بوجه رسالتي لأخيتي فلسطين اتجوزت جديد، صراحة والله وحشيتنا.
0: يا الله الله يخلي لك إياها يا رب، وإن شاء الله ربنا يبارك لها في زواجها ويجمع بينها وبين زوجها على خير يا رب يا يحيى.
1: اللهم آمين.
0: وإنت وعائلتك يا يحيى يا رب تكونوا دائما بخير، كل عام وإنت بألف خير وربنا يتقبل منا ومنكم الطاعات يا يحيى.
1: اللهم آمين. تهاني.
0: شكرا شكرا لاتصالك يا يحيى. معنا إذن أعزائي المستمعين مكملين معكم في تهاني العيد، وبعد الفاصل حنكون في اتصال مع الأستاذ يحيى أبو جابر خبير المزاد، مزاد بيع الأضاحي في الأردن، وأيضا حنكون في اتصال جميل مع مناسك الحج. رح نروح على مكة المكرمة لننقل تفاصيل الحج وشو صار مع الحجاج في الأيام الماضية امبارح واليوم، وحيكون هناك إن شاء الله زميلنا محمد أبو حلقة، الدكتور محمد أبو حلقة، لينقل لنا ونطمن عليه وضع الحجاج هناك وكيف كانت مناسك الحج في هاي السنة 2026. كل هذا بعد فاصل صغير، خليكم معنا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: جمعتنا.
1: حياة اف ام، عيد سعيد.
2: هلا عدنا إليكم أعزائي المستمعين في سهرة العيد وتهاني العيد عبر أثير إذاعتكم حياة في أمم، مكملين معكم حتى الساعة العاشرة من هذه الليلة في تهاني العيد ومسابقات وتحديات ومجموعة من الفقرات المميزة. إن شاء الله تكون مميزة بوجودكم واستماعكم إلنا. إذن أعزائي المستمعين، وإحنا عايشين فرحة عيد الأضحى وتكبيراته، أهلنا بفلسطين لساتهم بيعيشوا وجع الاحتلال بكل تفاصيله. بغزة في ناس فقدت بيوتها وأحبابها، وأطفال ما عرفوا فرحة العيد مثل باقي أطفال العالم. وبالقدس أهلها يوميا بيواجهوا تضييق ومحاولات لكسر صمودهم، لكنهم ظلوا ثابتين بأراضيهم وإيمانهم. عيد الأضحى بيعلمنا معنى التضحية والصبر، وأهلنا بفلسطين كل يوم بيعطونا درس حقيقي بهاي المعاني وبهاي الأيام المباركة. أقل شيء بنقدمه إننا ندعي لهم ونضل ذاكرينهم بقلوبنا وكلامنا. سلام كبير لفلسطين، للقدس وغزة، ولكل قلب صابر ومرابط.

0: هنا إبراهيم بتشاركنا عبر الفيسبوك بتحكي تقبل الله طاعات وكل عام وأنتم بخير وأنت بألف خير وعائلتك يا رب يا منى بألف خير تقبل الله طاعات. روز العمري بتحكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد مساكم وعيد أضحى مبارك عليكم جميعا وكل عام وأنتم بخير وعساكم العوادة وأنت بألف خير يا رب يا روز. إذن مكملين معكم في تهاني العيد عبر الاتصالات 06-516-2020-06 516-2020-06-516-2060-06-516-2020. إذن عن أسعار الأضاحي وتفاصيل الأضاحي وكيف مر أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك في موضوع الأضاحي وكيف إقبال وكيفية إقبال الشعب الأردني على الأضاحي، بيسعدنا ينضم لنا الأستاذ يحيى أبو جابر مدير مزاد الأردن لبيع الأغنام والماعز. أهلا وسهلا فيك أستاذ يحيى وكل عام وانت بألف خير.
1: السلام عليكم، كل عام وانتم بخير صحة وسلام.
0: ألف خير تقبل الله الطاعات يا رب.
1: كل عام والوطن وقائد الوطن حضر صاحب الجلال هاشمي الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم،
0: وانت بألف خير يا
1: ولي عهد الأمين بألف خير.
0: اللهم أمين يا رب. يحيى يعني
1: أستاذ الله يحيى يحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين وينم علينا أمن الأمن والأمان إن شاء الله.
0: اللهم أمين. طبعا أستاذ يحيى يعني ربنا بالآخر يرزقكم الرزق المبارك يا رب. بالبداية طمنا كيف حركة سوق الأضاحي هاي السنة؟
1: وكل عام وإذاعة حياة عمان بألف خير إن شاء الله.
0: الله يرضى عليك وأنت بألف خير يا رب.
1: نشكركم على الاستضافة والاهتمام في مشاكل المواطن.
0: الله يرضى عليك يا رب. بدنا تحكي لنا يعني كيف حركة سوق الأضاحي هالسنة أستاذ يحيى، وهل الإقبال أقوى من السنوات الماضية ولا أهدى شوي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخي العزيز، اليوم أسعار الأضاحي العام هذا ارتفاع غير مسبوق في أي تاريخ من السنوات اللي مضت. اليوم البلد بعناه احنا من 4 اللي كان وزنه من 40 ل 45 وصل كان 6 دنانير، واليوم ما كان يعني انباع سدري لا انباع بقل بخمسة 6 دنانير الا ربع 5 دنانير و 75. وايضا بعنا اوزان هذه يعني ب 5 دنانير و 40 قرش. طبعا بحكي لك احنا عن البيع المزاد الحلال بعناه عندنا. وهذا بالنسبة للوزن الثقيل اللي بعد لما أقول إحنا ثقيل من 50 كيلو لفوق لسبعين كيلو مثلا لخمس دنانير الكيلو.
0: فالأسعار مرتفعة هاي السنة.
1: والروماني اليوم انباع الأوزان الخفيفة بست دنانير وربع أغلى من البلدي.
0: هاي النقطة يعني بجوز اللي لمسها المواطن هاي السنة، إنه البلدي أو العفو المستورد أغلى من البلدي، وعمرها ما كانت هاي أصلا يعني.
1: نعم ولا عدت كمان. والروماني اليوم الوزن ثقيل بعد 5 دنانير.
0: طيب
1: يعني الآن اليوم الأول اليوم الأول كان إقبال جدا ضعيف، مع إنه كان في حيثيات كثير إنه يكون في إقبال جدا ممتاز. يعني حيث الرواتب اصلا نزلت
0: اكيد
1: قبل العيد، الرواتب القطاع العام والقطاع الخاص، وكان في توجه واستعداد من التجار انهم اليوم الاول يكون في بيع. ولكن الاحداثيات اللي صارت انه ارتفاع الاسعار الغير مسبوق هذا هو كان يعني للاسف انه احد الاسباب اللي سوت عزوف من البعض في اليوم الاول.
0: نعم. طيب لو بدنا نحكي عن اكثر انواع الاضاحي المطلوبه حاليا من الناس، هل البلدي الروماني ولا المستورد بشكل عام؟
1: اخي الفاضل، الاردني دائما بفضل البلدي
0: اكيد،
1: لكن كان يتجه للمستورد مشان موضوع السعر، يدور على اقل اسعار. اليوم المستورد صار اللي هو الروماني بالتحديد اغلى من البلدي.
0: نعم.
1: الآن المواطن يعني كان اليوم بيبحثوا، كمان كانوا زمان عنده طموح يجيب له مثلا ضحية تكون توزن لحم كبير وتكون كبيرة. اليوم كان يدور بس إنه على قد مصريات، وهذا اللي غصب حاله إنه يضحي.
0: نعم.
1: يعني يدور على الأوزان من 40 ل 45، اللي كان يدور على 70 كيلو لا، اليوم قاعد يوم من 40 ل 45 مشان انه خلص هذا الرجل متعود اني اضحي ويطبق هذه الشريعه. نعم.
0: طيب غير البلدي والروماني هل كان في نوعيات اخرى متوفره في السوق؟
1: السوق احنا كان يعني متوفر عندنا الجدي السوري اللي هو خلينا نقول من الماعز.
0: نعم.
1: ولكن الجدي السوري يعني ما لبى طموح المواطن بالنسبه للاسعار. التكلفه كانت عاليه.
0: نعم.
1: واحنا هذه موجة الغلاء دوما عموما بتصير، لكن العام هذا كانت فترة غير مسبوقة.
0: نعم. طيب باعتبارك قريب من الناس يوميا أستاذ يحيى، شو نعم. أكثر سؤال أو ملاحظة قاعد بتسمعها الأيام هاي من الزباين؟ يعني أكيد في بجوز سؤال تكرر أكثر من مرة، يعني إحنا اليوم موجودين لحتى إن شاء الله نفيد الإخوة اللي لسه ما ضحوا لحد هاي اللحظة وممكن متردد إنه يضحي بسبب أو لآخر. شو أكثر سؤال أو ملاحظة عم تسمعها من الزباين هاي الأيام؟
1: الناس لما بيجوا بيقولوا بيحكوا إنه مضيق هرمز، وبيحكوا إنه المشاكل الحروب اللي صارت والامور هاي كلها،
0: الاستيراد بشكل عام نحكي،
1: هذه مش المشكله الاساسيه ولا لها علاقه بكل الامور هاي. العلاقه المشكله الاساسيه يعني من يوم ما وصل اللحم صار عندنا 10 دنانير، لازم هذا زي ما بيحكوا ناقوس الخطر دق، لازم المشكله الاساسيه تنحل. شو المشكله الاساسيه عندنا هون؟ لازم زيادة الثروة الحيوانية، نزيد الأغنام الإناث والأغنام الماعز، وهذا من خلال الاستيراد نجيب الأغنام المميزة، الأغنام اللي بتلد في السنة مرتين ونسبة توامها تكون عالية، بتجيب توم وثلاثة وأربعة، ندخل السلالات هذه مشان إحنا الآن بدل ما يكون عندنا 3 مليون عدد قطاع الثروة الحيوانية بالنسبة للضأن والماعز، أنا عدد عندنا الضأن 3 مليون يكون عندنا مثلا 7 مليون.
0: يعني ليش ما يكون عندنا 7 مليون؟ انت بتحكي قاعد استاذ يحيى عن زياده العرض، يعني زياده الكميه المتوفره لحتى تقل الاسعار.
1: بالضبط هذا الكلام، وهذا ما بيصير الا اذا زدنا قطاع الثروه الحيوانيه. نعم. اليوم احنا عندنا 880 الف راس من الماعز، يعني لما يكون عندنا 880 الف من الماعز، ليش ما يكون عندنا من الماعز بس 3 مليون مثلا؟ الضأن ليش يكون عندنا مثلا من 3 مليون؟ ليش ما نوصله يصير 6 مليون؟ طبعا هذا بدها خطة.
0: نعم أكيد. خطة. والخطة هاي مش راح تتطبق على سنة ولا سنتين، بدها على المدى الطويل أكيد أستاذ يحيى.
1: طبعا.
0: طيب أخيرا طبعاً. يعني أستاذ يحيى نسعدين صراحة بوجودك وكلامك الجميل. كل حدا ما ضحى لحد الآن ومتردد شو يضحي أو كيف يضحي أو شو الوزن اللي يختاره. طب لأنه بدي نصيحة منك للمستمع الآن اللي لسه ما ضحى، هل بتنصح بالأوزان الكبيرة أم الأوزان الصغيرة؟ وشو النصيحة بشكل عام اللي بتحب تقدمها للناس وهم رايحين يختاروا أضحيتهم في هاي الأيام؟
1: الأيام هذه أول شيء يدور على الأوزان، حكينا من 40 إلى 45، ترى أخي الفاضل كل ما ارتفع الوزن مش مشكلة اللحم، نسبة الدهون والشحوم بتكون عالية. ثاني شيء اختيار ندور على الشيء السمين.
0: يعني أنت بتحكي أنه يختار أكثر من أضحية يكون أوزانها قليلة أحسن من أنه يختار أضحية واحدة يكون وزنها كبير؟
1: بالضبط الوسط، الأوزان الوسط 45 ممتاز. نعم. 45 ممتاز، للخمسين 45، لكن يكون يعني بالنسبة للضأن متجاوز 6 شهور، يعني اللي بتعرف انه متجاوز 6 شهور اعرف انه متجاوز وزنه بتعدي 40. نعم. 40 45 بتعرف انه هذا بضحي. لو انه مثلا وقفت عند الشخص وشكيت انه بضحي ما بضحيش كله بس وزن لي اياه. نعم. اذا الوزن كان فوق 40 خلاص يعرف انه هذا متجاوز 6 شهور بالنسبة للضأن. نعم. وبالنسبة للماعز لازم يكون عمره سنة وهو مبدل السن اللباني، يعني يكون السن هذا معروف.
0: طبعا بالنسبة لكم انتم
1: للوزن
0: بالنسبة لكم كتجار اضاحي
1: لازم الماعز يتجاوز 45.
0: نعم استاذ يحيى، بجوز هاي شغلة السن وما سن انتم كتجار اضاحي بجوز ادرى فيها عشان العمر وما عمر الاضحي، يعني
1: نتجه للوزن. الوزن هو اللي بيعطينا الاعمار، لانه الاعمار بعد الاوزان اللي بحكي لك عنها بعد ال 40 هو الان بالنسبه للضأن بتجاوز 6 شهور.
0: نعم.
1: وبالنسبه للماعز اللي بتجاوز 45 اعرف انه هذا متجاوز السنه بالنسبه للماعز بتجاوز 45.
0: نعم.
1: ويكون هيئته من عند الوجه من هنا، ما في اي ميه، ما في يكون مع سيلان مصحصح، يعني يكون ما في اي اعراض امراض. فهمت علي كيف؟
0: نعم.
1: والايام هذه التجار بدهم يبيعوا يعني. طيب. مسوي حظائر.
0: نعم.
1: وجالس اليوم بده يبيع
0: اكيد بالاخر بنامش ليله قاعد، يعني التاجر.
1: نعم.
0: طيب استاذ يحيى، يعني بالنهايه لو بدنا نيجي نحكي عن اللهم صل على سيدنا محمد، نصيحه لك بتحب تقدمها للناس اذا هم رايحين يختاروا ضحيتهم قبل العيد، شو بتحكي لهم؟
1: الان في ناس يعني انا بنصحهم يتجهوا للحظائر المعروفة. الرجل في عنده مصداقية، في بثوث اللي بتشوفوها بمئة دينار ومئة وعشرين دينار، دير بالك في أغنام تباع على أساس أنها خروف هذه للغشيم، لكن هي عبارة عن أغنام غير صالحة للإنتاج وعمارها كبيرة. ففي ناس من رأس بيقعوا ضحية للأشخاص اللي بيتم تداولها أنه هذه ضحية
0: اللي هي العبورة
1: 120 و130
0: عبورة
1: اللي هو بسموه النعاج. إذا أغلب إيش بيشوف النعاج هذه كلهم أربع خمس سنين. هذه ما في الآن عند أخي المواطن دوم، إذا عرفت كيلو اللحم عليك أقل من 10 دنانير اعرف أن ضحيتك مش سليمة. كيلو اللحم إذا بنزل عن 10 دنانير مستحيل أي ضحية سليمة ينزل كيلو لحم عندك صافي عن 10 دنانير.
0: نعم صافي. طيب أستاذ يحيى، شو بتتوقعوا بأيام العيد؟ يعني حسب توقعاتكم هل إن شاء الله حيزيد الإقبال على شراء الأضاحي أم إنه الوضع حيزيد أو يزداد سوء لا سمح الله؟
1: عادة إحنا كتجار اليوم الأول هو مؤشر رئيسي، لأنه عادة الناس بعد صلاة العيد كله بيتجه لتطبيق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا بكون ماسك عن تقصير الشعر والأظافر والأمور هاي.
0: أكيد
1: لابد أن اليوم الأول يروح، لكن اليوم الأول هو مؤشر، واليوم المؤشر يعني غير مطمن بالنسبة للتجار، وكان توقعات كثيرة. طبعا في كثير تجار كانوا ما رضوا يأخذوا حظائر، ليش؟ كان في توقعات أن السوق يفشل معهم. السوق يعني اليوم الأول ما كان لبى الطموح التجار.
0: نعم.
1: يعني للأسف ما لبى الطموح.
0: إذن يعني إن شاء الله بنتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب يا أستاذ يحيى، وإن شاء الله زيد المبيعات. يعني إن شاء الله تكون توقعاتكم والتوقعات كلها بالفعل تبوء بالفشل وعن جد يعني ينتعش السوق هاي الأيام. بدي أشكرك الأستاذ يحيى أبو جابر مدير مزاد الأردن لبيع الأغنام والماعز، كنت معنا للإجابة على العديد من الاستفسارات المتعلقة في موضوع الأضاحي هاي السنة. كل الشكر لك وكل عام وأنت وعائلتك بألف خير يا رب.
1: كل عام وانتم بخير، وشكرا إذاعة حياة دوما يعني بتركزوا على هموم المواطن وحل مشاكل المواطن.
0: الله يبارك فيك.
1: شكرا لكم ونتمنى لكم دوم التوفيق والسداد والنجاح ان شاء الله.
0: كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير استاذ يحيى، كل الشكر لك. اذا الاستاذ يحيى ابو جابر مدير مزاد الاردن لبيع الاغنام والماعز، يعني بديش احكي طمنا للاسف الشديد، بيحكي انه السوق كان ضعيف جدا في اول ايام عيد الاضحى المبارك، وهذا للاسف سيستمر حسب توقعاته الى باقي ايام العيد، وهو مؤشر لضعف السوق. والسبب الرئيسي هو مش فقط الحروب اللي صارت والاحداث اللي صارت وضعف الاستيراد، هو بسبب ضعف زي ما حكى طبعا الاستاذ يحيى، هو بسبب ضعف الحصيله او عفوا وجود الحيوانات وكميه الحيوانات البلدي الموجود في الأردن، فهذا أدى إلى ارتفاع أسعار المستورد وأسعار البلدي. إن شاء الله نتمنى أن السوق ينتعش خلال هاي الأيام، وبالفعل الجميع يضحي والكل يأكل لحمة في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك.

يا جماعة لكل حدا عم يسمعنا الآن، يعني حاب أوجه هيك رسالة بسيطة، والرسالة هاي مفادها إنه الآن أنت قاعد جوز طلعت على فت العيد ورجعت على البيت ومرتاح متغدي وماكل وشارب ومصلي ومروق، مش غلط لو أنك تفتح تليفونك تشوف مين الأشخاص، خالتك، عمتك، أخوك، حدا ما زرته، صديقك، اتصل، رن عليه تلفون، اسمع صوته، خصوصا الناس المغتربة، الناس اللي عم تستنى فقط تلفون لحدا يرن لها، حدا يسمع صوتها، حدا يهنيها بالعيد. هدول الناس يا جماعة ناس مغتربين بعيدين عن البلد، ما مش عايشين أجواء العيد زي ما إحنا عايشينها بتفاصيلها كلها الحلوة، فمش غلط، بالعكس كتير حلوة انك تمسك هالتلفون ترن عليه تطمن عليه وقعد يا سيدي يحكي معه نص ساعة ربع ساعة ما حدا حاكي معك، والاتصالات مجانا ولا لا يا كريم؟ تلفونات مجانية والمسنجر موجود والانترنت موجود في كل مكان، حلو كثير انه يسمع صوتك، حلو كثير انك تمسي عليه وتهنيه بالعيد لحتى نحافظ على هذا الترابط، ترابط ما بين الاصدقاء، ترابط الاسري، اذا حدا بينك وبينه شحناء، بينك وبينه بغضاء، حدا زعلان منه زعلان منك، والله يا جماعه اليوم يوم فرحه، ارفع التلفون رن عليه هنيه بالعيد، باذن الله كل شيء بيناتكم بينتهي وبترجع الامور اصفى مما كانت عليه، هي فقط هالكلمه، والكلمه طالعه طالعه سواء كانت سيئه ولا الحلوه، اتصل معه شاركوا لحظات العيد وهنيه بالعيد لحتى إن شاء الله الأمور كلها ترجع زي ما كانت، والدنيا زي ما حكالي كريم مش مستاهلة كل هالتلفون يا جماعة، فارفعوا أنتوا، كونوا دائما أنتوا سباقين بالخير، واليد العليا خير من اليد السفلى زي ما حكى الرسول صلى الله عليه وسلم في كل إشي حتى في الاتصال، أنك أنت ترفع الاتصال تعتبر يد عليا، ودائما أنت كون سباق للخير، ودائما إن شاء الله بننظر للخير بوجوهكم جميعا بإذن الله رب العالمين.

إذن أعزائي المستمعين مكملين معكم في تهاني العيد بعد الفاصل, فاصل رفع أذان العشاء, رح نرجع لنكمل للروح لمناسك الحج ونكون هناك مع الزميل الدكتور محمد أبو حلق ليحكي لنا عن أجواء الحج في يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك, ومن ثم رح ننتقل معكم في آخر فقرة من فقرات سهرة اليوم للمسابقات والتحديات, الفقرة اللي بحبها الجميع, بأربع مسابقات وأربع تحديات رئيسية حنكون معكم فيها ومجموعة كبيرة من الجوائز. طبعا احنا خصصنا اليوم جائزة لكل المتصلين اللي شاركوا معنا في بداية الحلقة في تهاني العيد, خصصنا جائزة, وأيضا حيكون معنا ست جوائز. اليوم جوائزنا هي عبارة عن كوبونين مشتريات, كل كوبون بقيمة 10 دنانير من مطاعم شاورما الصاج, الشاورما الأفضل في العالم ب 18 فرع في عمان, وشاورما الصاج بخلطاتها السرية الخاصة, وهي الشاورما اللي غيرت طعم الشاورما من شاورما السيخ, أو المطاعم اللي غيرت طعم الشاورما من شاورما السيخ إلى شاورما الصاج. مطاعم برجرايز أيضا بيقدمون لك كوبون بقيمة 20 دينار مشتريات من داخل المطعم, مطاعم برجرايز 10 سنين, والطعم بشهي مطاعم برجرايز 12 فرع بخدمتكم داخل عمان والجاي بشهي كتير. أيضا للمقدم الجوائز الجديد اللي معنا لليوم, مطاعم كريسبي تشيكن بيقدمونا 3 كوبونات وجبة ايديال ميل العائلية القيمة, شركة أردنية بنفتخر فيها بسواعد أردنية ونسبة عمالة محلية تصل إلى 99%, تميزت بالجودة العالية, الدجاج الطازج والأسعار المناسبة والخدمة السريعة اللي خلتها الأقرب للناس, واليوم انتشارها وصل ل 23 فرع بالأردن و 24 فرع قريبا. وأيضا حيكون معنا باكج قيم إليك ولطفلك لأخواتنا مقدم من شركة حياة الطفل لصناعة المنتجات الصحية بيبي لايف وليدي لايف, الشركة الأردنية الأولى والرائدة في الصناعات الصحية والمنتج الأكثر مبيعا في الأسواق بيبي لايف, الراعي الرسمي لخطوات طفلك الأولى. بعد فاصل صغير لرفع أذان العشاء بنرجع لنكمل فقرات سهرة العيد وتهاني العيد, خليكم معنا.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: عدنا إليكم أعزائي المستمعين مكملين معكم في تهاني العيد وتحية لكل شخص غادرنا الآن لأداء صلاة العشاء جماعة في المسجد. وطبعا لأن هاي الأيام المباركة تبقى المشاعر من الديار المقدسة مختلفة، مشاعر إيمانية عظيمة بعيشها ملايين الحجاج وهم بيأدوا مناسك الحج وسط أجواء بيملأها الدعاء التلبية والتكبير، لأن الصورة من هناك دائما لها طعم وإحساس خاص. بينضم إلينا الآن مباشرة من الأراضي المقدسة مراسل إذاعتنا الدكتور محمد أبو حلقة، الزميل العزيز اللي غادرنا لأداء مناسك الحج وطبعا كثير إحنا مشتاقين له ليقول لنا أجواء الحج لحظة بلحظة ويحكينا عن أحوال الحجاج وروحانية هاي الأيام المباركة من قلب الحدث. دكتور محمد تقبل الله منا ومنكم الطاعات وكل عام وانت بألف خير يا رب.
1: أنتم بخير وصحة وعافية، تقبل الله طاعتكم المهندس أحمد الحبيب وكل فريق العمل الرائع بإذاعة حياتي وكل المستمعين والمتابعين. يعني إذا أذنت لي أحمد خليني أبدأ دائما وأبدا، إحنا بعد ما تم رمي جمرة العقبة الكبرى يبدأ الحجيج بالتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلة. من فضل الله سبحانه وتعالى حجاج بيت الله الحرام أتموا نسكهم في الوقوف في عرفات ثم النفر إلى مزدلفة، فجمرة العقبة الكبرى رموها والحمد لله رب العالمين تمت من فضل الله. وأيضا كان هناك الطواف والسعي للحج، طواف الإفاضة والسعي للحج هذا اليوم والحلق والتقصير، ومن فضل الله سبحانه وتعالى الحجاج بصحة وعافية وخير، واليوم عم بيستعدوا حتى يعودوا إلى منى حتى يحققوا مبيت. وإحنا بالعادة تقريبا معظم الحجاج الأردنيين ما بيباتوا يعني مبيت كامل في منى وإنما يذهبوا لتحقيق المبيت في منى. فمن فضل الله سبحانه وتعالى صحة الحجاج بخير والطاعات من فضل الله تؤدى على أكمل وجه، ويعني لا أعظم ولا أروع ولا أجمل من هذه اللحظات وهذه المشاعر اللي بتختلط على الحاج، لا سيما يعني بعرفش إذا ممكن الصورة تنقلوها للمشاهدين الآن من يعني من صحن الطواف في الكعبة المشرفة، يمتلئ الصحن في هذه اللحظات يعني عن بكرة أبيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأنتوا أكيد في هذه الأيام المباركة أيام العيد أيام الأضاحي وأجواء لا شك أنها رائعة وجميلة جدا في عمان، لكن أنا بدي أنقل لك الصورة أيضا، هذا اليوم يوم النحر وهو أعظم أيام الله سبحانه وتعالى كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، يوم تراق فيه الدماء قربة لله سبحانه وتعالى توحيدا لله للربوبية والألوهية، وهو أعظم أيام الله. غدا هو أول أيام التشريق، وبالتأكيد يعني لكل من لا يعلم يسمى يوم القر، حيث يستقر الحجيج في منى يعني إذانا بالبدء برمي الجمرات الثلاث. اليوم رمينا فقط جمرة العقبة الكبرى، لكن غدا إن شاء الله جمرة العقبة أو جمرة العقبة الصغرى والوسطى والكبرى، وبعد غد كذلك ثاني أيام التشريق صغرى وسطى وكبرى، بعد ذلك لمن تعجل يذهب ليعود لمكة المكرمة فيطوف طواف الوداع من ثم يغادر إلى بلاده، ومن تأخر فذلك يعني أتقى وأعظم أجر إن شاء الله. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الطاعات ويعيننا ويعينكم ويسرها لكل شخص يعني بيتابعنا وبيسمعنا الآن، أن تكون فعلا هذه الأيام هي أيام خير على هذه الأمة ولنا جميعا إن شاء الله.
0: يعني دكتور محمد بعيدا عن النقل الصورة بدي تحكي لي عن إشي شخصي فيك أنت، عن أول لحظة عشتها بالحج وصلت فيها لمكة أو للمشاعر المقدسة، كيف رب العالمين اختار لك أو اختارك من بين ملايين هؤلاء الناس من بين ملايين عباد الله لا تكون في الحج هاي السنة، كيف كان شعورك أول ما وصلت مكة؟
1: سبحان الله، يعني حبيبنا المهندس أحمد وكل يعني من يتابعنا، رحلة الحج ورحلة العمرة هي اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، هؤلاء ضيوف لله سبحانه وتعالى، وإيش أعظم من أنه ربنا يدعوك. يعني أنا بقول لكل واحد بيسمعنا الآن، إذا أي شخص فينا أجته دعوة من مسؤول ولا من رئيس ولا من أي شخص في الدولة بيكون سعيد جدا، بنشر على الفيسبوك وأجتني الدعوة الفلانية وأنا مكيف على هذا الموضوع الحمد لله، لكن الأعظم أن تأتيك الدعوة من ملك الملوك من الله سبحانه وتعالى، الله العظيم اللي بيقولك تعال وأذن في الناس بالحج، دعوة سيدنا إبراهيم ونحن لبينا وقلنا لبيك اللهم لبيك استجابة لهذه الدعوة. أعظم شعور كان يختلط في قلبي من ما بين الرهبة والخشية من الله وما بين الفرح والسعادة، إنه ربنا عم بيختارنا من بين 1,800,000,000 مسلم، الرقم مش سهل يا جماعة، لو قسمت أي عدد على هذا الرقم بالنسبة للأعداد اللي بيعرفها راح يطلع يعني نسبة بسيطة جدا، فما بالك بخمسة سبعة آلاف حاج تقريبا من حجاج الأردن أو يعني الأردن وفلسطين طبعا الكوتة المعروفة بالنسبة لنا اللي توافدوا ليؤدوا هذا الحج، فما بالك بأنه حوالي 1,800,000 حاج من بين هذول كل يعني تحكي أنت قاعد نسبة بسيطة جدا من كل المسلمين دعاهم الله في هذه الفريضة وهذا النسك العظيم. فهون المشاعر بتكون إنه طب يا رب بتحبني الحمد لله اخترتني يا رب لا تضيع تعبنا يا رب تقبل منا جميعا
0: إن شاء الله أن يرزقها يا رب لكل كل كل كل كل إنسان عم يسمعنا الآن
1: اللهم
0: يكون جميعا
1: سبحان الله. يعني أحمد إذا سمحت لي يعني طبعا. هي لما ربنا افترض فريضة الحج جعلها لمن استطاع إليه سبيلا، فهي الاستطاعة ترى مش سهلة، قد يكون الإنسان صاحب مال وصاحب صحة وصاحب يعني ما شاء الله سلطة، لكن ربنا لم يأذن له بأداء الحج. وكم شخص بسمعنا الآن هو عنده القدرة أنه يحج لكن سبحان الله ما تيسرت، والله ما هي بشطارة واحد أنه والله أنا قادر أجيب بالفيزا بطريقتي بعلاقاتي بإمكانيات المادية بجهدي، لا والله والله أنه ربنا هو اللي اختارك. لذلك هذه المعاني اللي إحنا اليوم عم بنعيشها مع حجاج بيت الله الحرام، أنا بقول قديش أنت عم تستشعر وأنت عم بتعيش هاي التفاصيل، قديش اللحظة بتفرق معاك. والله أيام معدودات هنعيشها يومين، وكل عام وانت بخير، يعود كل حاج إلى بيته ليحمل معه الذكريات الطيبة من عرفات، وكم وكم من المشاعر والدعوات والدمعات كانت في عرفات، من مزدلفة والمبيت بتلك الأرض القاحلة اللي ما فيها أي خدمات أي شيء وإنما على الأرض، وأيضا من منى والاجتماع الإسلامي الكبير، وهو هو كذلك حيث كان يعني يجتمع المسلمين في منى أو المسلمون في منى حتى يكونوا هناك فعلا يعني أمة تجتمع. وهذا دعائنا، اللهم يا رب يا من وحدتنا هنا في هذه الأراضي المباركة وحد صفوف أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لنصلي في الأقصى محررا، لنكون أمة واحدة، قبلتها واحدة، دعوتها واحدة، دينها واحد. أسأل الله أن يلم شملنا جميعا، اللهم آمين يا رب العالمين.
0: دكتور محمد، أكيد خلال وجودك في الحج مريت بمواقف أو قصص إنسانية مؤثرة خلال الحج، يعني بدي هيك تحكي لي عن أكثر موقف لامس قلبك، عن أكثر موقف بالفعل ضلوا في بالك وممكن لما ترجع الأردن ضلك تستذكره للسنوات القادمة. شو أكثر موقف لامس قلبك في رحلة الحج الحالية؟
1: شوف، في الحج ما في حركة بتتحركها إلا بتشوف شيء معين، وسبحان الله يعني كل شخص بيعيش حالته الخاصة. كيف؟ إحنا كل واحد عنده حاجات، هذا يدعو بذرية، هذا يدعو بمسكن، هذا يدعو بسيارة، هذا بده ينجح بالتوجيه، كل واحد عنده دعواته الخاصة. لكن العظيم اللي بتشوفه إنك عم بتشوف ناس من مختلف الجنسيات من كل دول العالم جاءوا بدعوة واحدة، بدعوة أبينا إبراهيم. أنا بقول سبحان الله، لما ربنا قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم،
0: ولكن الله
1: الموضوع مش موضوع إن والله بمصاري بنجمع الناس، الموضوع مش والله بقدرتي بجمع الناس، إنما بأمر إلهي يجتمع هؤلاء الناس. موقف هيك بسيط لكن مضحك، يعني كنا جالسين إحنا في زي هيك جلسة معينة نجلس فيها، كان جالس فيها معنا أحد الحجيج من يعني كنا عبيد لله سبحانه وتعالى من إحدى الدول الإفريقية، بيقول لي طبعا بيطلع علينا بيحكي بلغته هو، فأنا بقول له يو فروم وير، أو يعني أنت من وين؟ بيقول لي أنا والله من بالي. بقول لي بتعرف بالي؟ بقول له بعرف بالي افريقيا وكذا. لا بقول لي انت من وين؟ بقول له انا من الاردن. طبعا عاد فاهم وين الاردن، احنا ميدل ايست، احنا جنب فلسطين، احنا ايدك اليمين بعد السعوديه، ولا خلاص يعني مش قادر يعرف وين.
0: بقول لي
1: يعني
0: استعرت الجوجل ماب عنده.
1: بقول لي انت، بقول لي انت عندكم حروب، عندكم الحوثي صح؟ بقول له وحد الله يا رجل لك اليمن. فاحيانا سبحان الله هاي الاشياء. طبعا بعد شوي بقول له انت بتعرف تقرأ قرآن؟ هلا أنا هون بدي أحاول أوصل له رسالة، بقول أنت بتعرف تقرأ قرآن؟ بيقول لي يس. قلت له ممكن تقرأ الفاتحة؟ فالله يفتح عليك يا أحمد ويفتح على المستمعين جميعا، اللحظات اللي الإنسان بيقدر يقدم فيها دعوة لله هذا أجر ثواب عظيم.
0: ما شاء الله عليكم دكتور.
1: قلت له اقرأ.
0: ما شاء الله عليكم.
1: لله بلش يقرأ. فقعدت هيك أصوب له بعض الحروف، هو بيحكي عن الها حا مثلا، اهدنا الصراط المستقيم مثلا، ويعني فحاولت أنا بعد ما قرأها وخلصها صار بده يقرأ علي باقي السور. قلت له طول بالك
0: أنا رجع نبض ربنا يا زلمة.
1: أنا خلص بدي أقوم.
0: الله يبارك لكم يا رب دكتور.
1: سبحان الله، يعني هي طاعات جميلة ومشاعر ولا أروع، أسأل الله أن يتممها لنا ولكم
0: ويرزقها لأي حدا، لكل مشتهي يرزقها لكل مشتهي. اللهم آمين
1: يا رب.
0: دكتور محمد يعني إن شاء الله ترجع لنا بالسلامة وبالخير يا رب قريبا جدا، ترجع تطل على مستمعيك اللي مشتاقين لك إن شاء الله.
1: أسعدك الله، أسعدك الله، ربي يحفظك ورعاك، ويعني إن شاء الله أيامكم كلها عياد وخير وبركة.
0: اللهم آمين.
1: تقبل طاعتكم جميعا، جزاك الله
0: خير. من ومنكم صالح الأعمال. دكتور محمد أبو حلقة موفد إذاعة حياة اف ام للحج، كنت معنا في هاي اللحظات الجميلة وهاي الرسائل العظيمة من المشاعر المقدسة من مكة المكرمة ومن مناسك الحج. كل شكر لك وربنا يرجعك سالم غانم ويتقبل منا ومنكم الطاعات.

أعزائي المستمعين، إذن مكملين معكم في سهرة العيد وتهاني العيد، وننتقل معكم لفقرتنا الأخيرة، فقرة المسابقات والتحديات والجوائز. طبعا عبر الهواء مباشرة لكل حدا حاب بفرفش روح عن نفسه. ندخل هيك في نظام التحديات والمسابقات عبر أرقام هواتفنا 06-516-2020 لمسابقاتنا سميني اللغة العربية والمسابقة الثقافية وأنا الرقم لمحبي الأرقام. كل هذا بعد فاصل إعلان صغير، شاركوا الآن وادخلوا على الاتصالات، الاتصالات مفتوحة الآن بعد فاصل إعلان. مكملين معكم في المسابقة والتحديات، خليكم معنا.

لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: سمعتنا.
1: حياة اف ام، عيد سعيد.
2: عدنا اليكم اعزائي المستمعين، مكملين معكم في سهرة حياة لاول او في اول ايام عيد الاضحى المبارك. وطبعا العديد من التهاني وصلت في فقرتنا الاولى، ومن ثم انتقلنا لنحكي عن الاضاحي مع الاستاذ يحيى ابو جابر، وبعدين انتقلنا الى المشاعر المقدسه للحديث عن مشاعر ومناسك الحج. وطبعا كانت رساله مميزه من الدكتور محمد ابو حلقه موفد اذاعه حياة اف ام بالحج او للحج هناك. والان خلينا ننتقل معكم لاخر فقره من فقرات برنامجكم لليوم، سهرة حياة للمسابقات والتحديات. في أربع مسابقات حنكون معكم اليوم: مسابقة سمعني أنا الرقم، والمسابقة الثقافية، وبلسان عربي اللغة العربية. ترى شو حيختار لكم الدولاب عبر أرقام هواتفنا 06-516-4020، 06-516-5020، 06-516-2060 و 06-516-2020. وطبعا اليوم عندنا سبع جائزة حتروح أو على السحب لكل اللي شاركوا معنا في فقرتنا الأولى تهاني العيد. بضل عنا ست جوائز حنربحها ونعمل سحب على الناس اللي حيدخلوا معنا لليوم في المسابقات والتحديات عبر أرقام هواتفنا. جوائزنا لليوم كوبونين، كل كوبون بقيمة 10 دنانير مقدم من مطاعم شاورما عصاج، كوبون مشتريات من المطعم وشاورما عصاج، شاورما الأفضل في العالم. مطاعم شاورما عصاج 18 فرع في خدمتكم في عمان، ومطاعم شاورما عصاج بخلطاتها السرية الخاصة. أيضا كوبون مميز بقيمة 20 دينار مشتريات من داخل مطاعم بيرجرايز بخلطتها الجميلة واللذيذة. مطاعم بيرجرايز 10 سنين، والطاعم بشهي، مطاعم بيرجرايز 12 فرع بخدمتكم داخل عمان والجاي بشهي أكتر. أيضا مطاعم كسبي تشيكن، كوبون وجبة ايديال ميل العائلية القيمة 3 كوبونات حيكونوا من نصيب مين؟ شركة أردنية بنفتخر فيها بسواعد أردنية ونسبة عمالة محلية تصل إلى 99%، تميزت بالجودة العالية، واليوم انتشارها وصل ل 23 فرع و 24 فرع في انتظار الافتتاح، بالإضافة لفروع الإمارات وقطر والكويت. كريسبي تشيكن أطيب دجاج. وأيضا حكون مع باكج قيم إليك ولطفلك من شركة حياة الطفل لصناعة المنتجات الصحية بيبي لايف، لايفي، وليدي لايف، الشركة الأولى والرائدة في الصناعة الصحية والمنتج الأكثر مبيعا في الأسواق. بيبي لايف الراعي الرسمي لخطوات طفلك الأولى. إذن الاتصالات سكرت معنا لليوم، معنا الآن 3 اتصالات نبداها بالمتصل محمد. السلام عليكم يا محمد.
3: عليكم السلام ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير.
2: يا أهلا وسهلا، أنت بخير وصحة وسلام، كيف حالك يا محمد؟
3: الحمد لله، شخبارك؟
2: كيف أيام العيد معك؟ طمنا.
3: الحمد لله رب العالمين، كله تمام.
2: شو عملتوا بأول يوم؟ حكي لي.
3: ذبحنا ورحنا عند الحج.
2: ما شاء الله، أكلتوا معلاق يعني؟ تحب المعلاق أنت محمد؟ يا ريت صحتين وألف عافية. طيب احنا نروح معك محمد الآن للمسابقات والتحديات. يعني الآن عندنا 4 مسابقات وأربع تحديات، شو بتتوقع يطلع لك؟
3: منك بارك أنا عارف.
2: بتحب الأرقام ولا اللغة العربية؟ ولا يلا خلينا نشوف الدولاب شو حيختار لمحمد، وإن شاء الله يختار لك إشي أنت بتحبه وإشي مفيد بالنسبة إليك. نشوف الدولاب الآن، بدأ باللف. الدولاب اختار لك معنا مسابقة سمعني أو اسمعني. بدنا نسمعك أنشودة من أناشيد اللي بنسمعها دايما على أثير إذاعة حياة في أم، وإنت تحكي لي من المنشد أو المؤدي في هاي الأنشودة. جاهز يا محمد؟ يلا نسمع معك، وانا راح اساعدك ان شاء الله، مش راح اقصر معك. نسمع ابو اسامه. انا قبل شوي سمعناها محمد، قبل شوي سمعناها مع اغلى الناس الله على هالاحساس من الفنانين العالميين. شو رايك يا محمد؟
3: في خيارات؟
2: في خيارات، ماشي. هل هو الفنان مسعود كورتيز، هو الفنان حارس جي، أم الفنان ماهر زين؟ شو رأيك؟
3: ماهر زين.
2: ماهر زين، أحسنت يا محمد، ما شاء الله عليك. دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة يا محمد، إن شاء الله تكون معنا من الفائزين بالسحب. شكرا لك يا محمد ولاتصالك معنا. ننتقل في اتصال جديد مع إيمان. السلام عليكم يا إيمان.
4: عليك السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك يا رب، كيف صحتك يا إيمان؟
4: كل عام وانت بخير.
2: وانت بخير وصحة وسلامة يا رب، كيف العيد معكم بأول يوم؟
4: الحمد لله والله تمام، عيدنا على الأقارب والحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله رب العالمين. يلا يا بنان، يا إيمان عفوا، ندخل نعم معك مباشرة للدولاب، شو بتتوقع يطلع لك؟
4: أنا الرقم.
2: أنا الرقم، واختار لك الدولاب أنا الرقم. طب كيف أنت والأرقام؟
4: تمام.
2: طيب يلا انا الرقم بعطيك رقم، هذا الرقم جمع طرح قسمه بمعادله بسيطه وسهله.
4: نعم.
2: وتحكي لي تحزري هذا الرقم، ما في خيارات. انا الرقم،
4: تمام،
2: انا الرقم الذي اذا قسمتني على 3 بعدين اضفت لي 5 يصبح الناتج 20.
4: كمان مره لو سمحت.
2: رقم اذا قسمتني على 3 بعدين، نعم، اضفت لي 5 بصير الناتج 20. ما هو هذا الرقم؟ في معادلة صغيرة بدك تسويها يعني إيمان، وإذا سويتيها صح تنقلي جمع طرح، تنقل الجهة الثانية، بتضربي بتقسمي بتطلع معك الإجابة.
4: إذا قسمنا الرقم
2: على 3 بعدين أضفنا له 5 يصبح الناتج 20. وبسرعة يا إيمان،
4: يعني المفروض إنه 75؟
2: لا نزلي شوي.
4: لا لا لا،
2: طيب خليني أساعدك.
4: على 3.
2: أيوة، خليني أساعدك مرة تانية. هلا هذا الرقم إذا قسمناه على 3 وزدنا له 5 بصير 20 صح؟
4: نعم.
2: طيب
4: يعني هو المفروض الرقم 15 يكون.
2: طيب هذا الرقم متى بصير 15؟ لما تنقل الخمسة على الجهة الثانية صح؟
4: 45.
2: 45 أحسنتي، إجابتك صحيحة. إذا مرة تانية المعادلة هي س تقسيم 3 زائد 5 يساوي 20. فإذا نقلنا الخمسة للطرف الثاني بتصير س تقسيم 3 يساوي 15. شو العدد اللي إذا قسمناه على 3 بيعطيني الناتج 15؟ وهو العدد 45.
4: 45
2: وإجابتك صحيحة. إيمان دخل معك اسمك، أو دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. كل شكر لك يا إيمان.
1: عيد مبارك، ما أحلى العيد بالحب زار.
2: اليوم عبد الله حسن مش مساعدني في الدولاب، الدولاب عندي، كل الدنيا عندي. طيب يلا مباشرة ننتقل مع آيات في اتصال جديد. السلام عليكم يا آيات.
0: وعليكم السلام، عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بألف خير.
2: وانت بألف خير وصحة وسلامة، ربنا يتقبل الطاعات يا آيات.
0: منا ومنكم صالح الأعمال.
2: آيات لغة عربية، رقم تسمعي ولا مسابقة ثقافية؟ راح اختار لك الدولاب، بنشوف واحدة من الأربع. مسابقة ثقافية، كيف أنت والثقافة يا آيات؟
0: يعني 50-50.
2: طيب أنا الآن أعطيك مسابقة ثقافية، لكن بدنا نستثني من الأرقام من 1 ل 60 الأرقام التالية: 7 13 1 5 53 48. أنا أسهل عليك، اختاري رقم.
0: 10 فعلا.
2: رقم 10. يلا نروح لرقم 10 ونشوف رقم 10 شو حيختار لآيات. وأنا اخترت رقم ثاني، فخلينا ندخل لرقم 10 مرة تانية. رقم 10 اختار لك السؤال. سؤالك يقول يا آيات، اختار الخيارات قبل ما يختار. السورة تسمى سنام القرآن، هل هي
0: سنام القرآن؟
2: أيوة. شو هي السورة؟
0: سورة البقرة.
2: سورة البقرة، وإجابتك صحيحة بدون خيارات. كانت الخيارات البقرة آل عمران ولا المائدة، وإجابتك كانت صحيحة بدون خيارات. أحسنتي يا آيات، ما شاء الله عليك، دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. كل الشكر إليك يا آيات، كل عام وأنت بألف خير. ننتقل من آيات إلى بنان في اتصال جديد. بنان السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، أهلا يا بنان، كيف حالك؟
5: براءة وليس بنان.
2: بنان الاتصال اللي قبلك، يعني بدي خليك بنان معنا إذا سامعيتنا، خليك معنا. ننتقل في اتصال مع براءة. أهلا وسهلا يا براءة، كيف حالك؟
5: أهلا بك، قبل الله الطعام.
2: منا ومنكم صالح الأعمال، كل عام وانت وعيلتك بألف خير يا رب يا براءة.
5: وانت بألف خير يا رب.
2: براءة يعني أن ندخل مباشرة معك على الدولاب، وأربعة مسابقات بلسان عربي. اسمعني، أنا الرقم والمسابقة الثقافية، وشو بتتوقع يطلع لك يا براءة؟
5: أناشيد.
2: أناشيد، والله بالفعل طلع لك. اسمعني يلا مباشرة، بس بنغير الفنان أبو أسامة، غير الفنان نسمع أنشودة خاصة بالعيد. و عبد الله حسن حبيبي انت، الله يرضى عليك يا رب، كل الشكر لك، دائما متعبينه معنا عبد الله حسن، يعني الله يرضى عليك يا رب. طيب يلا مباشره يا براءه ننتقل معك لنسمع هاي الانشوده، ونرجع معك لحتى تحكي لنا مين المنشد.

0: حكت براءة. يلا براءة مين؟
1: المنشد اليمني عبد القادر.
0: الله عليكي، الله عليك، من المنشدين القدامى جدا واللي بنسمع دائما أنشيدهم على أثير إذاعة حياة اف ام. عبد القادر قوزع اللي دائما بتألق بأنشيده. مباشرة دخل اسمك معنا السحب براءة، ما شاء الله عليك، يعني انت متابعين جدا للإذاعة. إذا
1: اكيد 100% من اول ما فتحت
0: انا معك. ما شاء الله عنك يا براءة، ودخل اسمك معنا السحب مباشرة في نهاية الحلقة، وان شاء الله تكوني معنا من الفايزين. الان نروح لبنان اللي بتستنى معنا على الخط. بنان السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: احنا اسفين خليناك تستني على الخط كثير.
2: لا مش مشكله.
0: اهلا وسهلا يا بنان، كل عام وانت بخير وصحه وسلامه يا رب.
2: انت بخير يا
0: رب. يلا بنان، شو بتتوقع يطلع لك في الدولاب؟
2: يا لغه عربيه يا ثقافه.
0: طب الرقم شو وضعه؟
2: رقم. اوكي
0: يلا، انا الرقم طلع لك في الدولاب يا بنان، والرقم يقول انا الرقم الذي، ركزي معي يا بنان. انا الرقم اللي اذا طرحت مني 8 بعدين ضربت الناتج باثنين، تمام، بيطلع الناتج 30. بس ركزي، بعد ما اطرح 8 بضرب كل الناتج باثنين، فالناتج بيطلع عندي 30، يعني بين قوسين العربي الفصيح. اذا الرقم مره ثانيه، الذي اذا طرحت مني 8 ثم ضربت كامل الناتج باثنين يصبح الناتج 30. أعطيني المعادلة اللي أنت بتعمل فيها يا بنان، يلا عشان أساعدك.
2: أوكي. لا هي ال 8 إذا طرحنا منها
0: الرقم إذا طرحنا منه 8.
2: عفوا، إذا طرحنا منه 8 وضربناه باثنين.
0: أيوة، الناتج كله ضربناه باثنين، ركزي.
2: الناتج كله ضربناه باثنين.
0: أيوة، بطلع الناتج 30 عندي. ساعدك.
2: 23.
0: 23. احكي لنا كيف عملت المعادله بس. اجابتك صحيحه عشان اطمنك.
2: تمام.
0: يلا ماشي.
2: سينا صراحه انا اخذت مساعده اللي حوالي لانه اختي
0: دخلت 100% ممتاز. طيب اذا مره ثانيه المعادله واجابتك صحيحه، وشكرا لاختك اللي ساعدتك يا بنان. المعادله تقول س ناقص 8 بين قوسين كلها ضربناها ب2 يساوي 30. هاي المعادله الرئيسيه. لو قسمنا الطرفين على 2 بتصير س ناقص 8 يساوي 15. س ناقص 8 يساوي 15، نقلنا 8 على الجهه الثانيه يصبح الناتج س تساوي 15 زائد 8 ويساوي 23. مباشرة دخل اسمك معنا السحب يا بنان في نهاية الحلقة، وإن شاء الله تكوني معنا من الفائزين. كل الشكر إليك يا بنان، كل عام وأنت بألف خير.
2: وأنت بألف خير.

0: طبعا هاي تحية كبيرة للحبيب العزيز أسامة غيث اللي بيتابعنا الآن عبر التلفزيون حياة، يعني بعت لي صورته بتابع التلفزيون، فتحية كبيرة إلك يا أسامة ولأهلك، كل عام وانت بألف خير يا رب. طيب أعزائي المستمعين اللي بيسمعونا الآن، وكمان تقريبا ربع ساعة حنروح للسحب على الجوائز، وكل حدا بيسمعني وحيفوز إن شاء الله في نهاية الحلقة بالجوائز يتفضل على مقر إذاعة حياة اف ام ابتداء، ركزوا معي، من يوم الأحد القادم يعني أول يوم دوام بعد العيد ليستلم جائزته إن شاء الله رب العالمين. وطبعا مقر إذاعة حياة اف ام الكائن في شارع الملكة رانيا، شارع الجامعة الأردنية، خلف جريدة الدستور، مجمع حياة الطابق الثالث، لإن شاء الله يحصل على الكوبون ويتفضل يروح للشركات المقدمة للجوائز، أو إذا كانت الجوائز موجودة داخل الإذاعة إن شاء الله ما راح نقصر معه ونسلمه إياها. إذن مرة تانية سكرت معنا الاتصالات، معنا إبراهيم في اتصال جديد. إبراهيم السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: كل عام وأنت بخير يا إبراهيم.
1: بالخير والصحة والسلامة.
0: كيف أول يوم العيد معكم إبراهيم؟ طمني.
1: راحة والله، يوم جميل يعني.
0: الحمد لله رب العالمين، ربنا يتقبل منا ومنكم الطاعات يا إبراهيم. يلا نروح للدولاب إبراهيم، شو رأيك؟
1: تمام ما في مشكلة.
0: مش فارقة معك إبراهيم. طيب إبراهيم شو بتتوقع يطلع لك؟
1: بحس رياضيات.
0: أنا الرقم إن شاء الله يعني يكون من ضمن. طلع لك سؤال بلسان عربي للغة العربية، كيف أنت واللغة العربية يا إبراهيم؟
1: يعني صراحة وسط لممتاز.
0: يعني يا سيدي إن شاء الله بتكون ممتاز، وأنا راح أساعدك مش راح أقصر معك. من ضمن الأرقام التالية أعطيني رقم 1, 6, 13, 14 ومن 16 ل 20.
1: خلينا نحط 18.
0: رقم 18، طيب ممتاز. سؤالك يقول ماذا تعني كلمة القاموس في اللغة العربية؟ هل هي الذاكرة القوية، البحر الواسع، أم اللسان الفصيح؟
1: أحس يعني بس ممكن تعيد الخيارات
0: مرة تانية. ماذا تعني كلمة القاموس في اللغة العربية؟ الذاكرة القوية، البحر الواسع، أم اللسان الفصيح؟
1: البحر الواسع
0: الخيار الثاني، وإجابتك مباشرة إجابة صحيحة يا إبراهيم، دخل اسمك معنا السحب مباشرة في نهاية الحلقة. كل الشكر لك لمعلوماتك القيمة يا إبراهيم باللغة العربية، وإن شاء الله دائما كل المستمعين تكون طبعا ثقافتهم باللغة العربية هي لغة القرآن ولغتنا الأم، طبعا تكون إن شاء الله ثقافتهم ثقافة ممتازة. وننتقل من إبراهيم إلى يامن في اتصال جديد. يامن السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
0: يا أهلا ومرحبا بيامن،
2: حياك الله.
0: كل عام وانت بخير يا يامن، كيف العيد معك؟
2: وانت بخير وانت بخير وسلامة يا رب.
0: الله يبارك فيك يا ابراهيم، كيف اول يوم العيد كان تفاصيله؟
2: الحمد لله لطيف.
0: الحمد لله رب العالمين، شو عملتوا اول يوم؟
2: رحنا بيت ستي وزي ما تجمع خالات.
0: جميل. شو عملتوا كمان احكي لي يلا انا بسمعك. بس انتوا قعدتوا عندهم هناك وخلاص؟
2: رحنا زمنا اختي.
0: جميل.
2: منا لفت زيارات نروح نخافي.
0: يلا يا رب، الله يبارك لكم يا رب يا يامن إن شاء الله، ويتقبل منا ومنكم الطاعات. والعيد هو طبعا لمة وفرحة وشفت العيلة وصلة الرحم. يلا ننتقل معك يا يامن في الدولاب، ونشوف شو حيختار لك الدولاب بين أربع مسابقات مخصصينها. اسمعني لسان عربي أنا الرقم، والمسابقة الثقافية، واختار لك الدولاب اسمعني. كيف أنت والأناشيد يا يامن؟
2: يعني
0: يلا يا سيدي بنسمعك، نسمعه ونشوده سهل يا أبو أسامة، يكون إشي سهل على يامن إن شاء الله، لحتى نكسب كل المتصلين اللي بيشاركوا معنا يدخلوا معنا السحب. نسمع هاي الأنشودة ونشوف معك يا يامن هل حتحزرها أو حتحزر المؤدي ولا لا.
3: يا من أتيت فزدت حبنا أسعدتنا.
0: مرة ثانية.
2: مسعود كورتس
0: الفنان العالمي والمنشد اللي بالفعل من أناشيده الجميلة جدا في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، تذكيرنا دائما في الدين الإسلامي. وطبعا هي في مؤدي ثاني لهذه الأنشودة، بتعرف من هو يامن؟ يعني هم اثنين مع بعض. ماهر زين، أحسنت ما شاء الله عليك يا يامن، كل شكر لك يا يامن، ودخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة لتفوز إن شاء الله معنا، وكل عام وانت وعائلتك بألف خير، ربنا يتقبل الطاعات. ننتقل من يامن إلى سهى في اتصال جديد. سهى السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله.
0: كل عام وانت بألف خير يا سهى.
4: أنت بخير أخي.
0: كيف أول يوم العيد معكم؟
4: الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين. يلا سهى ننتقل معك مباشرة إلى الدولاب في أربعة مسابقات، اسمعني بلسان عربي أنا الرقم، والمسابقة الثقافية، وإن شاء الله تكوني أو يختار لك الدولاب الإشي اللي أنت بتحبيه. شو أكتر إشي بتحبيه من ضمن المسابقات؟
4: بحب كأنه ما حدش أخذ الثقافية.
0: أخذ واحد الثقافية ناسي من المتصلين وجاوب إجابة صحيحة. يلا مسابقة ثقافية واختار لك الدولاب. سبحان الله مسابقة ثقافية. كيف أنت والمسابقات الثقافية يا سهى؟
4: بصراحة أول مرة بشارك بمسابقة حياة
0: يا ستي. يلا إن شاء الله طبعا مش راح تكون آخر مرة أكيد, وإن شاء الله أكيد تكوني من الفايزين معنا. بدي تعطيني رقم يا سهى من 1 إلى 60.
4: 7.
0: رقم 7. أتوقع 7 راح لنا. طيب أوكي حلو حلو جدا. السؤال مرتبط باليوم وبكرة ومبارح. أبصر يكون مرتبط ولا لا يعني. بدي أساعدك بس بصراحة أنا حايا بديش يطلع للإشي اللي بدي أختاره غلط. السؤال يقول ما المراد بكلمة النحيرة؟ هل هي اسم للأضحية يوم العيد؟ هل هي اسم يوم من أيام الجاهلية؟ أم آخر يوم من الشهر؟ وركزي كويس بالسؤال. ما المراد بالنحيرة؟
4: مرة بسمع فيها.
0: طيب يلا جاوبيني يا سهى. بدي أنا أساعدك يعني صراحة, بس المشكلة الإجابة مش طالعة قدامي, خايف أساعدك تطلع الإجابة غلط.
4: أي طيب خيارات أغلبها؟
0: المراد بالنحيرة, هل هي اسم للأضحية يوم العيد؟ هل هي اسم يوم من أيام الجاهلية؟ أم آخر يوم من الشهر؟ يعني في صراحة واحد من الخيارات استبعدي.
4: لا
0: مبين.
4: أما أنا ما هو أوكي هلأ. أما أنت حكيت لي يعني هي لها دخل بمبارح واليوم وبكرة.
0: ترديش على كلامي كثير, خايف الكلام يطلع غلط بصراحة أنا. طيب انت شو حاطه خيارات يعني او مستبعده خيارات؟ شو مستبعده؟
4: لا هلا هي ايام الشهر. لا على فكره لانها مش اخر ايام الشهر.
0: طب اسم يوم من ايام الجاهليه بتقدري تعتبريه منهم؟
4: اوكي بعتبر هاي لانه اذا بدي اعتبر انه هي النحر هي الاضحيه. لا ما هو كان في يوم عرفه, يوم عرفه ما في اضحيه.
0: اوكي جميل. طيب اذا هيك استبعدتي كم واحد؟
4: استبعدت 2.
0: طيب ايش بيكون اذا الاجابه
4: اللي هو ايام يوم من ايام الجاهليه؟
0: طب شو رايك تستبعدي هذا الخيار؟
4: طب ايش في خيارات
0: مره تانية؟ اسم للاضحيه يوم العيد, هذا استبعدتيه ولا خليتيه؟
4: لا ما انت حكيت لي.
0: شو رايك تستبعديه؟ شو رايك تستبعديه؟ ردي علي سهى, شو رايك تستبعديه؟
4: تمام.
0: طيب اسم يوم من ايام الجاهليه شو حكيت لي قبل شوي؟ استبعديه. شو بضل عندك؟ اخر يوم,
4: آخر يوم من أيام الشهر.
0: الشهر. إجابتك صحيحة يعني ساعدتك كثير صراحة سوا, بس بدي دخلك معنا في نهاية الحلقة.
4: يعني أخذتها إنه هي آخر يوم من أيام الشهر.
0: صحيح.
4: لأنه هو مش آخر يوم في الشهر, هو أول الشهر يعتبر إحنا فيه أو نص الشهر.
0: 100%. لكن شوفي أيام الجاهلية أكيد هاي لازم تستبعديها. فبضل عندك أول خيار وآخر خيار, لكن أنا ساعدتك يا سوا وإجابتك صحيحة ودخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة يا سوا. كل الشكر إليك. يا من أتيت فزدت حبا. إذن اتصال الأخير ولا نأخذ كمان اتصالات؟ الاتصال الأخير معنا في حلقة اليوم معنا خلود. السلام عليكم يا خلود.
5: وعليكم السلام.
0: يا أهلا ومرحبا بخلود, كيف حالك خلود؟
5: يا هلا فيكم.
0: كيف العيد معكم في أول يوم؟
5: الحمد لله تمام تمام كتير.
0: طيب السؤال الأقوى, كيف أنت والمسابقات؟
5: الحمد لله.
0: طيب ايش اقوى شيء
5: يعني بمعيتكم ان شاء الله ما حدا خسران.
0: يا ستي ان شاء الله ما حدا خسران. لحد الان ما حدا خسر ترى
5: الحمد
0: يعني
5: لله.
0: كم متصل معنا كريم لحد الان؟ 10 متصلين. انت رقم 10. 15. انت رقم 15 يا خلود, وما حدا ان شاء الله معنا خسران في حياة فم. وطبعا يكفي انه اذا حدا خسر بالسؤال كسبنا سماع صوته. فيلا يا خلود ندخل معك مباشرة الدولاب.
5: المعلومات الحلوة والمفيدة.
0: الله يرضى عليك. إذن 4 مسابقات, مسابقة ثقافية اسمعني بلسان عربي وأنا الرقم, لنشوف شو حيختار الدولاب لي خلود واختار لك سؤال باللغة العربية بلسان عربي. كيف أنت باللغة العربية يا خلود؟
5: إن شاء الله تمام.
0: يلا مباشرة ننتقل معك لبلسان عربي هالمسابقة الجميلة لنجدد نشاطنا ومعلوماتنا باللغة العربية. بدي تعطيني رقم من بين الأرقام التالية يا خلود. 1, 6, 13, 14, 16, 18, 17, 18, 19, 20. شو اختار الشاب اللي كان معنا قبل شوي؟ اختار رقم من ضمن الأرقام. مش مشكلة اختار, أتوقع 17. إذن معك 1, 6, 13, 14, 16, 18, 19, 20. شو بتختاري؟
5: 19.
0: سؤالك يقول, سؤال سهل باللغة العربية والكل بيعرفه, ما جمع كلمة إنسان ناس أناس أم أناسي؟
5: أناس.
0: أناس الخيار الثاني. معلش بدي أساعدك كمان مرة، أعطيني كمان خيار. يلا معك خيار، الناس ولا أناسي؟
5: أناسي
0: الخيار الأخير والثالث، وإجابتك صحيحة. وكلمة إنسان تجمع أو تجمع على أناسي استنادا إلى ما ورد في القرآن الكريم، وأناسية كثير. فإجابتك صحيحة، دخل اسمك معنا السحب يا خلود. كل الشكر إليك ولمشاركتك معنا، وكل الشكر أيضا لكل المتصلين شاركوا معنا سواء بفقرة تهاني العيد وأيضا فقرة المسابقات والتحديات. خلينا نعمل عملية السحب ويساعدنا فيها كريم إن شاء الله رب العالمين، لنشوف مين فاز معنا. أول إشي بفقرة تهاني العيد خصصنا جائزة كبيرة وقيمة إلهم إن شاء الله، وأيضا 6 جوائز للي شاركوا معنا في المسابقة الثقافية. وجوائزنا لليوم طبعا مقدمة من مجموعة من مقدمي الجوائز، مطعم شاورما عصاج بيقدموا لنا كوبون مشتريات من المطعم بقيمة 10 دنانير وجائزتين لحلقة اليوم، شاورما عصاج الشاورما الأفضل في العالم، مطعم شاورما عصاج ب18 فرع في عمان وبخلطاتها السرية الخاصة، غيرت طعم الشاورما من شاورما السيخ إلى شاورما عصاج. مطاعم برجرايز بيقدموا لنا كوبون بقيمة 20 دينار مشتريات من داخل المطعم، مطاعم برجرايز 10 سنين، والطعم بشهي مطاعم برجرايز 12 فرع بخدمتكم داخل عمان والجاي بشهي كتير. مطاعم كريسبي تشيكن بيقدموا لنا كوبون أو 3 كوبونات من وجبة أيديال ميني العائلية القيمة، شركة أردنية بنفتخر فيها بسواعد أردنية ونسبة عمالة محلية توصل ل99%، تميزت بالجودة العالية، الدجاج الطازج والأسعار المناسبة للجميع، واليوم انتشارها وصل ل23 فرع بالأردن و24 فرع قريبا بالإضافة لفروع الإمارات وقطر والكويت. ودجاج كريسبي تشيكن أطيب دجاج. شركة حياة الطفل لصناعة المنتجات الصحية بيبي لايف وليدي لايف ولايفي بيقدموا لنا باكج قيم إليك ولطفلك، الشركة الأولى والرائدة في الصناعات الصحية والمنتج الأكثر مبيعا في الأسواق، بيبي لايف الراعي الرسمي لخطوات طفلك الأولى. إذا خلينا ننتقل معكم أعزائي المستمعين لفاصل صغير، وبنرجع لنقوم بعملية السحب ونودعكم إن شاء الله رب العالمين. بعد فاصل صغير انتظرونا لنعلن أسماء الفائزين، وهاي تحية لكم جميعا، لكل حدا هيسمع اسمه من الفائزين اتفضل على مقر إذاعة حياة اف ام ابتداء من يوم الأحد القادم بعد العيد من الساعة 10 صباحا وحتى 4 عصرا ليتسلم جائزته إن شاء الله رب العالمين في مقرنا الكائن في شارع الملكة رانيا شارع الجامعة الأردنية خلف جريدة الدستور مجمع حياة الطابق الثالث. بعد فاصل صغير نرجع لنكمل معكم في طبعا سهرة حياة وتهاني العيد، خليكم معنا.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

وصلنا معكم أعزائي المستمعين لختام حلقة اليوم من سهرة العيد، وسهرة مميزة بوجودكم واستماعكم إلها. والآن وصلنا للحظة اللي بيحبها الجميع، واللي كل حد شارك معنا في المسابقات والتهاني، عملنا عملية السحب، والآن نشوف مين فاز معنا في الجوائز. فازت معنا المتصلة آيات الجرادات، واستمعنا يا آيات بكوبون، طبعا كوبون مشتريات من مطاعم شاورما الصاج بقيمة 10 دنانير. ألف ألف مبارك يا آيات. أيضا المتصلة والمتصلة المتصل يامن عبد الرحمن، فزت معنا يامن أيضا بكوبون مشتريات من مطاعم شاورما الصاج بقيمة 10 دنانير. ألف مبارك يا يامن. ننتقل نشوف مين فاز معنا بجائزة كوبون بقيمة 20 دينار مقدم من مطاعم بيرجرايز مشتريات من داخل المطعم. فازت معنا المتصلة بنان علي، ألف مبارك يا بنان، فزتي معنا إذن بكوبون بقيمة 20 دينار مشتريات من مطاعم بيرجرايز عفوا. وننتقل الآن للجائزة الثالثة من مطاعم كريسبي تشيكن، كوبون وجبة ايديال ميل العائلية القيمة. فازت معنا المتصلة ميساء غنام، وميساء طبعا كانت من ضمن المتصلين اللي شاركوا معنا في تهاني العيد الفقرة الأولى. ألف مبارك يا ميساء، ربحتي معنا كوبون وجبة ايديال ميل العائلية القيمة. وأيضا براءة محي الدين من المتصلين اللي شاركوا معنا في المسابقات والتحديات، أيضا كانت جائزتك كوبون وجبة ايديال ميل العائلية القيمة من مطاعم كريسبي تشيكن. بالإضافة لأيضا المتصل إبراهيم العزام، فزت معنا يا إبراهيم أيضا كوبون وجبة ايديال ميل العائلية القيمة. لآخر جائزة معنا لليوم فازت معنا فيها المتصلة خلود أحمد، فزتي معنا يا خلود بباكج قيم لك ولطفلك من شركة حياة الطفل لصناعة المنتجات الصحية بيبي لايف وليدي لايف، الشركة الأولى والرائدة في الصناعات الصحية. إذن ألف مبارك لكل المتصلين اللي شاركوا معنا وربحوا. يتفضلوا على مقر إذاعة حياة فيم، إذن يوم الأحد ابتداء من يوم الأحد من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا لتسلموا جوائزهم في مقر إذاعة حياة فيم، شارع الملك رانيا، شارع الجامعة، خلف جريدة الدستور، مجمع حياة الطابق الثالث. هيك بنكون وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لليوم، إن شاء الله نكون قدرنا نوصل لكم جزء بسيط من فرحة هالأيام وروحانيتها. كل عام وأنتم أحبابكم بألف خير، الله يعيد علينا وعليكم بالخير والمحبة والسلام، ويكتب الحج لكل مشتاق، ويحفظ أهلنا وبلادنا وكل الأمة العربية والإسلامية بألف خير. حنكون معكم إن شاء الله بسهلة أخرى بإذن الله غدا، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في تمام الساعة 8 وحتى 10 مساء. كل الشكر لفريق العمل من الهندسة الإذاعية أبو أسامة وفان سميرات، من المتابعة والتنسيق كريم الصراو والاتصالات، تعبناك يا كريم اليوم، وأيضا تعبنا الشخص اللي خلف الشاشات واللي تعبناه وزعلناه صراحة، يعني عبد الله حسن حبيبي أنت، الله يرضى عليك يا رب، وكل عام وأنت وعائلتك بألف خير. وكنت معكم من الإعداد والتقديم الداعي لكم بالخير أحمد الرنتيسي، مني ومن حياة ومن فريق العمل إلكم كل المحبة والتقدير. تصبحوا على خير وعيدكم مبارك.

0: تتقدم حياة اف ام بالتهنئة لقائد الوطن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتهنئ مستمعيها والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة المباركة، وكل عام وأنتم بخير.
1: تكبيرات حول العالم.

ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا بكم مع نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بألف خير. ما زالت رحلة الحجيج في منتصفها، وما زال حجاج بيت الله الحرام يتنقلون من منسك إلى منسك، ومن صعيد إلى

بهم وغافر ذنبهم أن يعفو عنهم. فسالت الدمعات وسكبت العبرات وأحسنوا ظنهم برب السماوات. ومع غروب الشمس خرجوا منها إلى مزدلفة فالمشعر الحرام، وهناك باتوا ليلتهم طاعة لربهم واستجابة لأمره. مع شدة التعب وطول السهر آثروا ألا يبرحوا مكانهم، فكل أمر يجيء من لدن رب الخلق محبب إلى النفس، قريب إلى القلب، سريع التنفيذ. ومع شروق يوم النحر صلى الحجيج صلاة العيد ليبدأوا جملة أعمال هذا اليوم. أما ما ينتظم سلك تصرفاتهم فهو منهج رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أول أيام بعثته، وأكده في كل موقف كان يمر على صحابته. وفي صبيحة يوم العيد يوم أن حج مع أصحابه في السنة العاشرة من الهجرة كان يؤكد على أن منهج الإسلام منهج وسطي لا يعرف الغلو ولا المشقة، مبني على التيسير والتخفيف عن الناس، ولا يقبل أن يوقعهم في حرج. فكان عليه الصلاة والسلام كلما جاءه أحد يسأله فعلت كذا قبل كذا يقول لا حرج، وكلما قال أحدهم أريد أن أفعل كذا قبل كذا قال عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. صلى الله عليك وسلم من رسول رحيم بأمته، عالم بأدق مداخل نفوسهم ومقرب لها إلى الله تعالى، رسم لأمته منهجا يخفف عن النفس ويقرب من الرب، لا يسلكه عبد إلا وافق التشريع وأحب الخالق ونفذ الأمر، ولا يتركه أحد إلا ضل وضاع وهلك في أودية وتيه معاصيه وهوى نفسه. أيها المستمعون والمستمعات الكرام والكريمات، في هذا اليوم يخرج الحجيج لأداء طواف الإفاضة، وهو ركن آخر عظيم من أركان الحج. يدخل فيه الحاج على أقدس بقعة على وجه الأرض، هي القبلة التي ارتضاها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. يستشعر العبد إذا دخل هناك أنه يدخل على الله تعالى ويقف بين يديه، يكلمه ويطلب منه ويدعوه ويذكره بأحب وأجل الصفات. يكون في زحام من الناس غير أنه ليس معهم، بل يطوف في فضاء كبير كأنه يستشعر وجود الملائكة من حوله. إن قدسية الكعبة ليست في حجارتها، بل في كونها قبلة تجمع الأمة وجميع المسلمين يتوجهون إليها في صلاتهم، فتوحد قلوبهم وأفئدتهم مهما اختلفت أصولهم ومنابتهم. الطواف أيها الكرام صلاة يجوز فيها الكلام، وواجب الوقت لمن كان في بيت الله الحرام أن يطوف، فأجل عبادة تصنع هناك في تلك اللحظات هي الطواف، فهذه العبادة مختصة بتلك البقعة لا تصنع في غيرها. ولو تأملتم معي رحمكم الله شكل الطواف لرأيتم بأن الحاج يطوف بالبيت خلاف عقارب الساعة، كأنه يعود في الزمن، فهذه فرصة لأن ترجع في رحلة عبر الزمان إلى عهد النبوة وزمن نزول الوحي، لتستحضر أثناء طوافك جملة الأحداث التي حصلت في هذه البقعة المطهرة. فهنا أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته، هناك، نعم هناك، ألقي على ظهره سلى الجزور تفداه نفسي وكل النفوس، وهناك ضرب أبو بكر وعذب ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. هذا البيت الذي تطوف به اليوم وأنت تنعم بحالة الأمن وتذكر اسم الله ملء فيك، هذا البيت وهذه البقعة يا ذاتها التي حطم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصنام، وأعلن منها للدنيا، كل الدنيا، أن لا إله في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى. إن دورانك بخلاف عقارب الساعة مدعاة لأن يسترجع الإنسان ماضيه وكل ذنوبه، ويعلن صلحه مع الله، ويجدد عهده مع خالقه، وأنه لن يرجع إلى تلك الذنوب بعد الحج. الطواف دروسه عظيمة، فلتطلق العنان لعقلك كي يتفكر في عظيم تلك الدروس وروعة ذلك الموقف. وإذا فرغ الحاج من الطواف مال إلى جهة المسعى ليؤدي السعي بين الصفا والمروة، هناك سيرى أنه حبيس مشهد سعي أمنا هاجر رضي الله عنها، وهي تبحث عن الماء لتسقي رضيعها إسماعيل. كانت هاجر تسعى وتبحث عن الماء وهي على علم يقيني أنه ليس في المكان ماء، ولكنها كانت ترجع في كل مرة إلى ذات المكان فتنظر، لأنها

0: لا تعول على بصرها أو حتى على جهدها في البحث، بل أوكلت الأمر إلى رب عظيم كريم. كانت تعلم في قرارة نفسها أنه لن يضيعها. هذا والله درس بالغ الأهمية لكل مؤمن تعلق بالأسباب وترك التعلق برب الأسباب. ومن المشاهد التي تنطبع في الذهن ولا تنفصل عنه لحظة أن يتحلل الحاج من إحرامه بعد أن صنع جل ما طلب منه في هذا اليوم، إعلانا بأنه قد قطع الشوط الأعظم من أعمال الحج. إنه مشهد الحلق، حيث يبرهن العبد على صدق العودة إلى الله تعالى، إذ يظهر حالة من التضحية بشيء غال على نفسه نفيس، ألا وهو شعره الذي يجمل شكله ويعطيه مظهره المميز بين الناس. اليوم يحلقه استجابة لأمر الله تعالى: ألم تطلب مني يا رب أن أضحي به؟ فليكن لك يا رب ما شئت، فأمرك مقدم على كل أمر. أبعد كل هذه الرحلة وهذا التعب أرد أمر الله تعالى وطلبه؟ لا والله، لا يرد. وتحبيبا في الأمر ودفعا إليه، رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجه يقول: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: والمقصرين. فكان لمن بذل لله تعالى شيئا حبيبا إلى قلبه ونفسه مكان السبق عند الله، وله المكانة العلية والمقام الرفيع. هذا اليوم العظيم اسمه يوم النحر، وقد سمي بهذا الاسم لمنسك عظيم شرعه الله تعالى في هذا اليوم، وهو للحاج ولغير الحاج. أما الحاج فيذبح هدي النسك، وأما غير الحاج فيسن له أن يتقرب إلى الله تعالى بالأضحية، وفي كليهما إراقة للدم وإحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه السلام الذي افتدى الله تعالى ابنه إسماعيل بكبش عظيم، آية منه سبحانه وتعالى، ودليلا عظيما على أن من ضحى لأجل الله تعالى عوضه الله تعالى وأكرمه. فهذه رسالة لكل مسلم في هذا اليوم بأن يتقرب إلى الله تعالى بالأضحية، فهي توسعة عليه وعلى أهل بيته وعلى الأقارب والأصدقاء والأحبة وفقراء المسلمين. ففي الأضحية معنى من أعظم المعاني، ففي هذا اليوم من العام يتوحد المسلمون في طعامهم، فكلهم يطعم من نفس الطعام، يذوق الفقراء طعام الأغنياء. فالذبح في هذا المقام مقصود، لا يسد مسده شيء آخر من مال أو غيره، وهو منسك أراده الله تعالى في هذا المقام على هذا الشكل، لا يستبدل بغيره ولا يغير، بل يتعبد الله تعالى في يوم عيد الأضحى بذبح الأضاحي، فهو أعظم عمل يصنع في هذا اليوم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا. فجودوا أيها الكرام مما آتاكم الله تعالى من المال، وأقيموا شعيرة ربكم في يومكم هذا، فإن من يعظم شعيرة الله في نفسه ويقيمها في بيته فهذا دليل صدق مع الله تعالى، ودليل مكانة علية لله تعالى في قلبه وفي نفسه. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها الكرام، يوم العيد يوم صلة الأرحام، والرحم تعلقت بعرش الرحمن تقول: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فأكرمها الله تعالى بقوله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. فقال سبحانه: فلك ذلك. العيد مقام جميل لنبذ كل خلاف، مقام عظيم لقهر الشيطان وإرغام أنفه، فما زال في غيظه من البارحة فلا يفرح اليوم بقطيعة رحم أو خلاف بين أخوين أو عقوق أو ما شابه ذلك. فاليوم يوم طاعة ومغفرة وعمل صالح، فأكثروا من أعمالكم الصالحة في يومكم، وكبروا الله تعالى في نفوسكم قبل أن تكبروه بألسنتكم. في هذا اليوم سيخرج الحجيج إلى منى ليقيم هناك 3 ليال، تبدأ برمي جمرة العقبة الأولى، ولنا بإذن الله تعالى في الغد وقفات مع منى والمبيت فيها ورمي جمراتها. اللهم املأ قلوبنا بحبك ونفوسنا بطاعتك وجوارحنا بتعظيم شعائرك واصنعنا اللهم على عينك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

الطفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة عيدها، والأمم في ذلك تتبارى وتتسابق، لكن من يسبق أمة الإسلام إلى مثل عيدهم؟ وهو عيد فرح وابتهاج يكون بعد الطاعات، عيد يكون بعد الصيام، وعيد يكون بعد الحج الأعظم. ولكل أمة عيد، نعم، لكن عيد المسلم عيد الجاد، عيد من أطاع الله تعالى، ثم هو في يوم الجائزة عندها يفرح المؤمنون بإكمال صيامهم، ويفرح المؤمنون بإكمال نسكهم وطاعتهم لله تعالى، فهم يتعرضون الآن إلى الثواب وقد عملوا العمل وليس إلا أن يقبل. ولذلك يوم العيد يوم الجوائز، يوم الطاعة، يوم الانقياد، يوم شكر نعمة الله تعالى على هذا اليوم العظيم. وذلك يوم العيد أيها الكرام هو مظهر من مظاهر السعة في حياة المسلمين، ليعلم أعداؤنا أن في ديننا فسحة، ليعلم غير المسلم أن في ديننا فسحة، ولكن هي فسحة الجاد وفسحة الطائع، بمعنى نتوسع في المطايب وفي المآكل وفي المشارب، ولكن مع تمام الشكر لله أن أنعم ووفق. وذلك يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق هي عند أهل الإسلام هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى وشكر على ما أنعم. ولذلك في هذه الأيام يا كرام علينا أن نكون على مستوى هذا اليوم طائعين أتقياء ورعين، لا نتوسع أبدا في المباحات الحرام، ولكن توسعوا في المباحات الحلال. هذا هو التحدي. هل تستطيع أيها المسلم أن تبتسم وأن تضحك وأن تبتهج وأن تسعد في يوم عيد؟ نعم، لكن بطاعة الله، نعم بالمباحات التي أذن الله لنا أن نتناولها، أما بالمعاصي فهذا لا ينبغي لأمة صامت أن تعصي، ولا لأمة حجت وقفت في مواقف المناسك أن تعصي. تقبل الله منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة اف ام.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

تتقدم حياة اف ام بالتهنئة لقائد الوطن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتهنئ مستمعيها والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة المباركة، وكل عام وأنتم بخير.

بسم الله الرحمن الرحيم. تقبل الله طاعاتكم وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله تعالى أقرب في هذا الموسم الطيب المبارك. وهذه الأيام التي هي أيام التشريق، أيام العيد، عيد الأضحى المبارك، هذه الأيام ذكرها الله عز وجل في كتابه حينما قال: واذكروا الله في أيام معدودات. فأكثر المفسرين على أن الأيام المعدودات هي أيام العيد، أيام التشريق تحديدا. هذه الأيام هي أيام ذكر الله عز وجل، يتجلى فيها اللسان بذكر الله عز وجل ويكون رطبا بذكره سبحانه وتعالى. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن هذه الأيام وقال: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى ليجمع ما بين خير الدنيا وخير الآخرة. لكن القرآن حينما تحدث عن هذه الأيام وتحدث عن وظيفة الإنسان فيها بأن يكون ذاكرا لله عز وجل، قال لنا بعدها: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. في تحذير بأن لا يكون الذكر في هذه الأيام مجرد ذكر لساني بعيد عن الأفعال، ينبغي أن يكون الذكر متوافقا مع الأفعال، فحيث يكون لسانك رطبا بذكر الله لابد أن يكون فعلك بعيدا عن الفساد في الأرض. ولذلك هذه الأيام أيام ذكر، أيام صلاح وأيام إصلاح، نتذكر فيها نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا، نتذكر أنها أيام أكل وشرب وذكر لله، ونتذكر إخوانا لنا لا يجدون اليوم ما يأكلون ولا ما يشربون في غزة، نتذكرهم بذكرنا ودعائنا وبدعمنا لهم بأن يفرج الله عز وجل عنهم الكرب ويرفع عنهم هذا الحرج وهذا الضيق عاجلا غير آجل، ويطفئ نار هذه الحرب. إنه نعم المولى ونعم المجيب، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله طاعاتكم.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله إخواننا أهلنا أخواتنا الكريمات مجتمعنا الطيب بارك الله لكم في عيد الأضحى الكريم المبارك السلام عليكم ورحمة الله والبركات طابت الأوقات تقبل الله الطاعات والقربات ومن صام عرف

تقبل الله صيامك. من استغفر في هذه الأيام، من اجتهد وأنفق في هذه الأيام، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم إخواني. من كان يستطيع أن يضحي فليضحي، من كان لا يستطيع لا يتكلف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تكلف نفسك فوق الطاقة، ولندخر يعني عند الله تعالى الحسنات، إصلاح ذات البين، وخاصة الأرحام المتدابرة والمتقاطعة. إخوة مقاطعين أخواتهم، لا يا أخي، أو مقاطعين عماتهم أو خالاتهم. يا أحبابنا يا أهلنا، إذا لم نتصافى في هذا اليوم فمتى؟ هذه أيام الله، فاجعلوها لله، تنازل البعض لوجه الله، فلنصلح ما بيننا. إفساد ذات البين الحالقة، إصلاح ذات البين محلقة بنا إلى أرفع المستويات عند الله عز وجل. إخواننا، لنستثمر كل دقيقة من هذا اليوم، صلة رحم، سلام على بعضنا في مصلى العيد، عسى أن يكون على الأمة إن شاء الله تعالى يوم نصر وعيد تحرير لمقدساتنا يا رب العالمين. ندعو الله كثيرا في هذه الأيام، نذكر الله كثيرا، ما يتوقف التكبير بهذه الأيام المباركة بأجمعها. هذه أيام شأنها عند الله عظيم بلا حد. نجتهد ذكرا طاعة صلاة العيد، نكون فيها إن شاء الله تعالى بالصفوف الأولى بالوقت الأول، ونهنئ بعضنا بالعيد، أسرنا نسرهم، ندخل عليهم الفرح. اجعلوا هذا اليوم إخواننا يوم فرح، بعبادة الله، بطاعة الله، بإصلاح ما بيننا وبين الله عز وجل، وما بيننا وما بين مجتمعنا. فليكن مجتمعنا كالبنيان المرصوص محبة، أخوة، صلة رحم. إخواننا المجتمع المتراحم يرحمه الله وينصره الله ويعزه الله. إياكم أن تقصروا بحق دينكم، بحق مجتمعكم. نحن أمة قوتها في تمازقها، قوتها في صلتها بربها، فلنستثمر هذه الصلة فيما بيننا والصلة بيننا وبين ربنا. عيدكم مبارك، أسأل الله تعالى أن يأتي علينا العيد القادم وقد تحررت مقدساتنا وطهرت من هذا الدنس الذي ران عليها زمنا طويلا. يا أمتنا استيقظي، آن أن يتحرر مشرى محمد صلى الله عليه وسلم شعبنا، أهلنا، إخواننا. بارك الله لكم هذه الأيام المباركة، كل عام وأنتم بخير، وأمتنا بخير، وأوطاننا بخير، ومجتمعاتنا بخير إن شاء الله، والإنسانية أيضا، عدا من يحاربوننا، أن يكون هؤلاء البراء والبسطاء بخير، لأنه نحب أن يكون الخير عاما على العالم بأجمعه. تقبل الله الطاعات. السلام عليكم أهلنا، إخواننا، أحبتنا، شرق النهر وغرب النهر، أمة واحدة. يا شعبنا من السودان إلى سوريا، مبارك عليكم جميعا هذا العيد. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله والبركات.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذه الأيام أيام مباركات، نبارك ابتداء لأمتنا، لعالمنا الإسلامي شرقا وغربا بقدوم هذا الضيف المبارك، عيد الأضحى المبارك، الذي أسأل الله أن يجعلنا فيه وإياكم من المقبولين. في هذه الأيام المباركات شرعت لنا عبادات رمزية عظيمة جدا، لعل من أعظمها ومن أبرزها ما يفعله الحجيج هناك في هذه الأيام من المبيت بمنى، من الوقوف بعرفات، من أداء هذه النسك، وهي عبادات ترمز إلى العهد على نصرة الدين، حيث وقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هناك بمنى يعاهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصرة الدين. هذه الأيام قيمتها بقيمة الأعمال هناك، بقيمة الإنجازات التي ابتدأت من هناك. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم فيها من المقبولين. أسأله تبارك وتعالى أن يبارك لأمتنا، أن يبارك لشعبنا هذا العيد المبارك. إلى الملتقى بكم، هذا محدثكم نضال البزور، السلام عليكم ورحمة الله.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوى ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة

0: رحلتي إلى الله مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يسن أن يقف الحاج لرمي جمرة العقبة، فالحاج يسن أن يقف جاعلا مكة عن يساره ومزدلف عن يمينه، ويستقبل الجمرة بوجهه، ثم يلاحظ الحاج ألا يكون اتجاهه أثناء رمي الجمرة نحو طريق مكة، الاتجاه نحو جمرة العقبة، مكة عن يسارك ومزدلفة أو منى عن يمينك. نعم، رمي هذه الجمرة لا يصح إلا كذلك، بل يجب أن يكون موقفه بعكس اتجاه طريق مكة، يجب أن يرمي 7 حصيات واحدة فواحدة، واحدة فواحدة. يجب أن يرمي الحصيات، لو أنه حط الحصاية يعني يكون واحد قريب جدا أم حط حطط، ما بيجوز، غير مقبولة، لأنه أنت تقوم بمنسك، هذا المنسك يعني أنت عاهدت الله عز وجل على معاداة الشيطان، هذا سلوك رمزي. فبعد الحج كل ما نفسك وسوست لك، الشيطان وسوس لك، تتذكر أنه أنت رميت الشيطان بهذه الحصيات، سلوك رمزي راقي جدا. فلو وضعت الحصاة في الجمرة وضعا لم تصح، يشترط أن يقصد برميه جمرة العقبة، فلو رمى حصاة بقصد آخر فسقطت في الجمرة لم تصح، إن العبادات أساسها النية، أساسها النية. أما المعاملات تصح بلا نية، واحد باع كاسة، شو سمنا؟ قال له 10 ليرات، قال له هي 10 أعطينيها، البيع ما صح. ليش ما صح؟ شو نوى هذا الشاري؟ ينوي ما يشاء، والبائع ينوي ما يشاء، المعاملات تصح بلا نية، أما العبادات أساسها النية. عند السادة الشافعية لا بد من أن ترمي بالأحجار، أما عند السادة الأحناف ممكن ترمي بالكدر، يعني بل إذا كان ما وجدت ممكن تأخذ قبضة تراب مكان بحصة، ممكن لو فرضنا لقيتهم 6 صاروا قبضة تراب أن ترمي بها الشيطان. والرمي باليد لا يصح الرمي إلا باليد. نعم، إذا كان شك في إصابة المرمى لم تحسب تلك الحصات طبعا، لذلك الأولى الإنسان يقرب. لكن أنا بعتقد اللي عم يرمي الشيطان، اللي عم يرمي الجمرة، إذا كان الحجر أصاب أخوه وكان مكبره شوي، الشيطان ركبه ساعتها، إنه هو شو بده الشيطان؟ تصير العداوة. معقول إنسان يكون بالحج يجي حجر على رأسه؟ معقولة يعني؟ أو شحاطة. أنا والله مرة رميت الجمار على تلة من الشحاطة، تلة طلعت شي مترين كله شحاطات. هاي الشحاطة والحاجات البالية والكلام، هاي كلها أشياء غير مقبولة بالحج. تطبق السنة، مثلهن بمثلهن. لو أصبت بالحصاة المرمى ثم تدحرجت فخرجت عن المرمى صح رميك، ارفع يدك، قال حتى يرى باطن الإبط، إنه في اهتمام. يسن أن يرفع الرجل يده أثناء رميه حتى يظهر بياض إبطه، أما المرأة فلا. مع أول حصاة ترميها في جمرة العقبة تقطع التلبية ويبدأ التكبير. التلبية من ساعة الإحرام، لبيك اللهم لبيك، إلى رمي جمرة العقبة، وبعدها تقف التلبية ليبدأ بعدها التكبير. الآن لو عجز المسلم عن الرمي لمرض أو مانع شرعي لا يزول طيلة أيام التشريق، جاز أن ينيب من يرمي عنه، بشرط أن يكون من ينوب عنه قد رمى عن نفسه وينوي من ينوب الرمي عن فلان، ممكن إذا في عذر، إذا مرأة كبيرة في السن، إنسان عاجز، إنسان متقدم في السن، إنسان معه ربو أيام، لا يحتمل الزحام الشديد، لا يحتمل ضيق النفس. بالمناسبة يصح الرمي في الطابق الأعلى، نحن في عنا الممشى الأساسي وعنا الطابق العلوي، مهما يكون هناك ازدحام، لكن من عدم التنظيم في حجاج يرمون ويعودون، هالتعاكس في السير يخلق مشكلة كبيرة جدا. بيكون سيارته وضع بمكان مثلا بأول المسار، فبيذهب ليرمي وبيرجع بنفس الطريق، بيلاقي في سيول من البشر ماشي باتجاه معاكس، الأكمل يكمل يطلع من الطريق العام للطرف الثاني. الحلق والتقصير، وهو عند الشافعية ركن من أركان الحج، لا تكتمل مناسك الحج إلا به. عند الأحناف واجب من واجبات الحج، بين يكون ركن بين يكون واجب، على كل لا بد من الحلق أو التقصير. رحم الله المحلقين بالموس، قالوا والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، ثلاث مرات النبي قال، قال والمقصرين، قال رحم الله المقصرين رابع مرة. واللي بيحط لفة ما له مشكلة، الموس أنشط. في إنسان بيكون مثلا موظف في دائرة وما بيحط نعدته لفة، بيسمع تعليقات لحتى يشبع خلال شهرين زمان، إنسان بيتخذ الحكمة ما في مانع. استنى أن يكون الحلق أو التقصير بعد رمي جمرة العقبة. الإنسان بعد ما بيحلق اتحلل من محظورات الإحرام عدا النساء، يعني بيتمكن يلبس الجلابية اللي معه، بيتمكن يتطيب، جميع المحظورات أصبحت مباحة له إلا النساء. النساء لا تحل له إلا بعد طواف الإفاضة. أما أقل شيء بالحلق والتقصير ثلاث شعرات. أم قال واحد إذا واحد ما في ولا شعرة برأسه، فإذا الإنسان ما في عليه شعر إطلاقاً، تأدباً بآداب الإسلام بيمسك الموس يمرره على رأسه، يا رب أنا نفذت أمرك. هذا يعني سؤال يرد لأنه دائماً إذا يكون واحد حلق تحلل، نعم هو في كثير حلاقين، أما هو إذا أخذ واحد معه مقص ضروري جداً، يعني مقص صغير هذا ضروري جداً، يعود بيعطيه لأخوه اللي حلق له اللي تحلل بيقصه له ثلاث شعرات، إذا كان نوى يقصر فقط ما يحلق. لو كان به أذى من رأسه يمنع من الحلق والتقصير حتى يزول المانع ولا يسقط عنه الحلق أبدا. يسن أن يستقبل القبلة حينما يحلق ويبدأ بمقدم رأسه، فالشق الأيمن ثم الأيسر ثم بقية الرأس ثم يدفن شعره بالرمل، يعني هيك السنة. ويكره أن تحلق المرأة، ما بترضى تحلق أساسا المرأة كل شعره، ويكره أن تحلق تحصيل حاصل هذا، بل تقصر، والسنة أن تقصر بمقدار أنملة من جميع جوانب شعرها، مقدار أنملة أصبعها من جميع جوانب شعرها السنة. الآن طواف الإفاضة هذا ركن الحج الأساسي، صدقوني ولا أبالغ، كم من حاج عاد من حجه ولم يطف طواف الإفاضة. أمر صعب جدا، يعني انتبهوا، تفقهوا قبل أن تحجوا يا أخواننا، أو عليه بدنة 150,000. على كل هو طواف الإفاضة ركن بالحج، بس حفرجيكم مثال بسيط الفرق بين المذاهب. عند الأحناف المرأة إذا جاءتها الدورة الشهرية وحالت بينها وبين طواف الإفاضة عليها بدنة، والبدنة تتراوح من 70 إلى 80 إلى 100 ألف، مبلغ فوق طاقة الإنسان. هذا عند الأحناف. عند الشافعية تصبح المرأة أميرة ركبها، يجب أن ينتظرها أهلها إلى أن تطهر. عند الإمام مالك ولولا المالك لكان الدين هالك، تتحرى وقتا ينقطع فيه الدم قليلا وتطوف البيت ولا شيء عليها لأن الحيض عارض سماوي. الدين نسر. أنا بقول في بلدك خذي الأحوط، أما في الحج حيث المشقة والصعوبة خذي الأيسر، طواف الإفاضة. يعني إذا كانت مكنت الطوف وطواف الإفاضة في وقت مبكر الساعة 2 بالليل أو الساعة 3 تدعو لي، هتلاقي في بحبوحة بالطواف. لكن الطواف بالنهار مع العدد الأوفر هتلاقي في استحالة تقريبا. والطواف بالأروقة بكلفك كل شوط قريب من ساعة كل شوط، يعني مو معقول شيء ساعتين ثلاثة طواف، مو كل إنسان عنده هالنشاط. فإذا كان انطلقت من مزدلفة إلى مكة، من منى إلى مكة المكرمة بعد رمي الجمار جمرة العقبة، ورأسا إلى بيت الله الحرام، طفتم طواف الإفاضة، ربما كان طوافكم يعني مسعدا، لأنه ما حتلاقي ازدحام شديد. يدخل وقته من منتصف ليلة يوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم عرفة، ولا نهاية لوقت طواف الإفاضة إلى آخر العمر، بعد يومين ثلاثة خمسة سبعة عشرة قد ما بدك، طواف الإفاضة لا حد لنهايته. لكن العلماء قالوا يكره أن يؤخر إلى أيام التشريق، وتشتد الكراهة بعد أيام التشريق، لكن معه طوال العمر. والأولى أن يطوفه قبل زوال أول أيام العيد، يعني قبل الظهر، يعني من ليلة منتصف ليلة العيد لظهر العيد، هذا أكمل وقت لطواف الإفاضة. من لم يطف طواف الإفاضة يظل محرماً ولا تحل له النساء مهما امتد به الزمن. لو طاف طواف الوداع ولم يطف طواف الإفاضة وقع طوافه عن طواف الإفاضة، ووجب أن يطوف طواف الوداع. طواف القدوم الحجاج يأتون تباعاً، ما في ازدحام، لكن طواف الإفاضة الحجاج جميعاً في وقت واحد وفي مكان واحد، فلذلك السعي صار شاق. أرجو أن تسعوا بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم. بعد أن تطوف طواف الإفاضة وتسعى بين الصفا والمروة، إن لم تسعى من قبل تذهب إلى البيت وتحلق وتغتسل وتتطيب، وقد تحللت من كل محظورات الإحرام، ما بقي عليك إلا رمي الجمار. الآن رمي الجمار بيكون ثاني يوم العيد وثالث يوم ورابع يوم، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، إذن يومين، الثاني والثالث. طبعا إذا كان ذهبتم إلى منى الساعة 10 ليلا، هذا الوقت يجب أن يمضي بذكر الله. التحلل يكون بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف مع السعي إن لم يكن قد سعى. الآن يسن للحاج التكبير في أعقاب الصلوات، ونحن نكبر في بلدنا التكبير بعد الصلوات الخمس. هلأ كل أخ بده يعمل عمرة، عند السادة الشافعية بيجوز تعملها رابع يوم، أما الأحوط أن تقوم بها خامس أيام العيد، لك أن تقوم بعمرة وعمرتين وثلاثة طبعا، وعندك طواف الوداع، وبعدها التوجه إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الأكمل أن تقيم بمنى. إن شاء الله في درس قادم ننتقل إلى الزيارة للنبي عليه الصلاة والسلام، لها آداب ولا أدعية ولا ترتيبات ولا خبرات إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورتي المؤمنون والنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ومن خف

0: مبين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورتي المؤمنون والنور.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا بكم مع نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. اليوم هو أول أيام التشريق، وأيام التشريق هي 11 و12 و13 من ذي الحجة، وقد سميت بأيام التشريق لأن الحجاج كانوا يشرقون فيها اللحم، أي ينشرونه تجاه الشمس حتى يقدد، أي يجف، وقد كانت هذه هي طريقتهم في حفظ اللحم في ذلك الزمان. وأيام التشريق تسمى بأيام مينا، حيث يمكث الحجيج في هذه الأيام في مشعر مينا ويبيتون فيها ويجلسون وهم في ضيافة الرحمن سبحانه، يستريحون بعد تعب المناسك خلال الأيام السابقة. ولذلك سمي هذا اليوم وهو الأول بيوم القر، أي الاستقرار، حيث يقر فيه الحجيج في مينا، لا عمل لهم سوى رمي الجمرات وذكر الله تعالى والطعام والشراب. أيها الكرام والكريمات، لكل يوم من أيام التشريق اسم من الأسماء، أما الأول فيسمى بيوم القر كما ذكرنا، وأما الثاني فيسمى بيوم النفر الأول، حيث ينفر الناس من مينا إلى مكة لطواف الوداع وختم النسك لمن أراد أن يتعجل. وأما اليوم الثالث فيسمى بيوم النفر الثاني، لأن من غربت عليه شمس اليوم الثاني من أيام التشريق وهو في مينا فقد وجب عليه المبيت فيها ورمي الجمرات في آخر الأيام، ثم النفير منها إلى مكة. وأفضل أيام التشريق هو هذا اليوم الأول، ففي الحديث إن أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. وهذه الأيام المباركة أيام مينا هي الأيام التي ذكرها الله تعالى في قرآنه العظيم فسماها بالأيام المعدودة، فقال سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقد أجمع العلماء على أن المقصود بالأيام المعدودات في الآية أيام التشريق الثلاثة، وقد سميت بذلك لقلة عددها، فيستحب للحاج ولغير الحاج أن يستثمرها في الطاعات والذكر المستمر، حيث كانت هذه الأيام قبل الإسلام مدعاة لأن يتفاخر الناس ببطولات آبائهم وأجدادهم فيعظمونهم ويمجدونهم، ولا طائل من كل هذا الذكر أصلا، فاستبدل الله سبحانه وتعالى ذكره ودعاءه بذلك، فقال سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالحاج وغير الحاج حالهم في هذه الأيام حال واحدة ما بين ذكر مطلق وذكر مقيد، فالمقيد يكون بعد كل صلاة، والمطلق في كل مكان يصلح فيه التكبير. وقد حثنا الله تعالى أن ندعوه في هذه الأيام بأجمع الدعاء وأعظمه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول جل شأنه: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فهذا الدعاء هو أفضل الدعاء وأجمعه، حيث يجمع بين خير الدنيا وما جبلت النفوس على حبه وخير الآخرة وهو ما تصب النفوس إلى نيله، وكل ذلك معلق باختيار الله لك ومزين بأن يعطيك الله إياه بأفضل هيئة وأحسن شكل وأنسب توقيت يوافق مصلحتك. فأنت تتعلق بالله تعالى وتطلب خيرته واختياره في كل شؤون حياتك الدنيوية والأخروية، وبذلك تكون قد جمعت بين مصالح الدين والدنيا وحققت سعادة الحياتين. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائم الدعاء به، وكان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يكثرون من الدعاء به ويلحون فيه. أيها المستمعون والمستمعات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام مينا: أيام مينا أيام أكل وشرب وذكر لله. تأملوا هذا الجمع الجميل بين نعمة الجسد وحياة الروح: أكل وشرب لتفرح النفوس بنعمة الله، وذكر لله لئلا تنشغل القلوب بالنعم عن المنعم سبحانه. إنها أيام يريد الله منا فيها أن نظهر شكر النعمة وأن نفرح بفضله لا أن نعود إلى الغفلة بعد موسم الطاعة. أيها الكرام، كل المسلمين في هذه الأيام يأكلون طعاما واحدا هو طعام الأغنياء، فلا فقير بيننا في يوم العيد. أما الحجيج فيأكلون من لحوم نسكهم، وأما غير الحجيج فيأكلون من لحوم أضاحيهم، في مشهد جميل لا أظنك تجده عند غير المسلمين. فهم إذ يستشعرون هذه المعاني في طعامهم وشرابهم يذكرون الله تعالى على جليل نعمه وعظيم ما تفضل به عليهم، وأجل ذلك وأعظمه نعمة الهداية للإسلام. ولأنها أيام أكل وشرب، فقد حملنا الله تعالى على التنعم بهذه الأيام في المطعم والمشرب حملا، فحرم علينا صيامها. فما أكرمك ربنا وما أجل عطاءك. أيام منى ليست أيام غفلة ولهو، ولا أيام حزن وانقباض، بل هي أيام قلوب مقبلة على الله تعالى، وألسنة لا تفتر عن التكبير والحمد، ونفوس تفرح بفضل الله ورحمته. وكأن الحاج وهو يأكل ويشرب ويكبر يتعلم أن المؤمن يعيش كل تفاصيل حياته مع الله في عبادته وفي فرحه وفي نعمته وفي ذكره. فطوبى لمن ملأ هذه الأيام تكبيرا وشكرا وحمدا، وجعل من فرحه طريقا إلى الله لا انشغالا عنه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ ورب

ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.

ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما

0: من خشي ربه.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي ما تيسر من قصار السور.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الشورى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورتي فاطر وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولا

0: بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورتي فاطر وياسين.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله.

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الشعراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.